0: إذا عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية الرائعة التي دخلنا بها في صلب الموضوع، وسنبدأ مع دلال في قراءة لفقرة اختارتها، أكيد ستكون اختيارا رائعا.
1: كتابات من العالم، كتابات من
2: العالم. في المساء عندما عدنا إلى النزل في الحي، غرق يوبا في إيقاع حزين كان يأتيه من وراء حفيف الأشجار التي كانت تتقاطع بأعناقها وأغصانها الكثيرة. سحب ورقة مرة أخرى من على المكتب، خطط عليها بعض العلامات، تحولت إلى أشكال معقوفة ونوتات موسيقية متداخلة. دون كل مشاهداته صوتيا، كان يدرك جيدا أن الموسيقى مثل النسمة الفجرية، عندما تأتي تمر بسرعة ولا تنتظر. ونقول لأنفسنا عندما نفتقدها للتخفيف من الأحزان، خلاص فالمرة القادمة لن نترك النسمة تهرب منا، سنقبض عليها وهي في ألقها العالي. ثم نكتشف فجأة أن النسمة جميلة ولكنها ليست نسمة البارحة، فهي غير محملة بنفس نداءاتها الطبيعية ونداها وعطرها. الطيور التي أعارتها ألحانها البارحة لم تعد اليوم موجودة في الأمكنة نفسها، والفراشات التي كانت تبلل أجنحتها بنداها انسحبت هي الأخرى ولم تعد هناك. تأمل يوبا الغيوم الثقيلة التي كست السماء وهي تسرع للهرب باتجاه آفاق أخرى، مخلفة وراءها سماء بلا ملامح ولا نتوءات، سماء صافية بلا تجاعيد ولا لعب. هل تدرين يا يما، هذه الرحلة أفادتني كثيرا في كتابة السوناتا، ستحمل من روحك الكثير، سأسميها سوناتا لفراشات القدس. أنت تضعني في مصاف القديسين يا بني، هل أستحق كل ذلك؟ لم يرد علي، كان قد غرق من جديد في أوراقه ورموزه. كانت ليتلة نائمة داخل شعاع ذهبي تسرب دافئا من وراء الستائر الخفيفة التي كانت تغطي جزءا من نوافذ الغرفة الواسعة، وكنت أستمع لأدق النداءات المتأتية من بعيد وأتساءل هل هي تأوهاتي أم صرخات جد الذي أكلته نار التفتيش المقدس، أم آلام والد الذي كانت سكاكيك المشرحة تتوزع في جسده المنسي. حاولت عبثا أن أنام، لأول مرة يتحالف النوم مع الحياة.
1: كتابات من العالم، كتابات من
0: العالم. شكرا على هذا الاختيار الجميل.
2: نص حنان لسوناتا لأشباح القدس للكاتب الجزائري وسين الأعرج.
0: نعم نعم، شكرا دلال. نحاول أن نذكر أننا في الحلقة الأولى من برنامجنا حاولنا أن نؤسس لميثاق بين ظفرين مع السادة المستمعين، شرحنا من خلاله الفكرة العامة لهذا البرنامج كتابات من العالم، وقلنا أننا اخترنا المفهوم الموسع للكتابة لنخرج بين ظفرين مرة أخرى من سطوة الأدب وننطلق نحو فنون أخرى. واليوم سننطلق نحو الموسيقى، انطلاقا من قول تولستوي: الموسيقى هي اختصار للغة، لغة المشاعر التي لا تحتاج إلى ترجمة. إذن الموسيقى هي نوع من أنواع الكتابة، أليس كذلك دلال؟
2: نعم حنان، في الحقيقة أستاذ مكرم أدرى بذلك، كل الفنون
0: نحن تحت إشرافك نتكلم اليوم في الموسيقى.
2: في الحقيقة كل الفنون

0: تطمح بأن تكون حالة من حالات الموسيقى.
1: أكيد.
0: ويقول إيميل سوران حنان: هي الموسيقى هي وسيلة للضياع للغرق مع أفضل ما فينا. جبران خليل جبران تحدث كذلك وكتب عن الموسيقى، يقول: الموسيقى كالصباح تطرد ظلمة النفس وتنير القلب. رولان بارت كذلك تحدث عن الموسيقى. الغزالي حجة الإسلام يقول: من لا يطربه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. إذن هناك باحث رومان رولان وهو اختص في كتابة سير العظماء يقول في كتاب عن بيتهوفن: في الواقع إنه أكثر من أن يكون أعظم الموسيقيين فقط، إنه أكبر وأفضل صديق لأولئك الذين يتعذبون ويناضلون. وهذا مبحث آخر للموسيقى، كيف تحمل الموسيقى كذلك هموم الشعوب وهموم والقضايا الإنسانية الكبرى. الموسيقى في نظري كذلك هي قلق ساحر، قلق ماكر، هي النشوة، هي كذلك محاولة لتغيير الإنسان وتغيير الكون. الموسيقى تكتب العالم، هي لغة عالمية تعكس كما قلنا ثقافات الشعوب وتاريخها. الموسيقى هي ربما بين ظفرين تاريخ الشعوب المنغوم. حنان في كأس العالم سنة 2022 يعني هناك أطلقت مجموعة من الألبوم أغاني ضمن يعني هذا الألبوم يهدف إلى مزج أولا أشكال متنوعة، وكنا قلت معنا الافتتاح من الموسيقى، والجمع بين اللاعبين والفنانين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، باعتبار أن اللغة أو الموسيقى هي اللغة عالمية تحدثها الجميع. كما تعرفين حنان وطبعت في مكرم زد يذكرنا، الموسيقى لها خصائصها التي تكتبها من حروف وأشكال وما يعبر عنها بالنوتات والخصيط الصوت والزمن على ما أذكر هكذا. نعم صحيح، يعني معلومات الحمد لله يا ربي. إذا محضرة درسي يا سي مكرم؟
1: يبدو ما يبدو.
0: إذا حنان، إذا الموسيقى هي من المشتركات الإنسانية، نتحدث هنا على أذن عالمية. إذا وكيف بعد قليل سنتحدث مع الأستاذ،
2: نعم،
0: كيف تحمل الموسيقى ذاكرة الشعوب أو كيف تحمي الموسيقى ذاكرة الشعوب؟
2: فعلا أستاذ مكرم، الموسيقى لغة، الموسيقى كتابة.
1: الموسيقى نعرفها كلغة، كعلم، كصناعة. الموسيقى كلغة لها مفرداتها ولها أبجدياتها ولها عناصر أساسية في تكوين جملها وصياغاتها اللحنية والإيقاعية من شأنها. وهذه العناصر هي التي تشكل بعدها الجمالي تحديدا، باعتبار أن الموسيقى تتنزل ضمن دائرة الفنون الإنسانية الجميلة، وبالتالي الموسيقى كلغة تحاكي ما هو باطني فينا بدرجة أولى، وكذلك الموسيقى هي من زاوية أو من نظر أو من منظور علم اجتماعي هي تعكس ذاك الرصيد الثقافي الذي ينشأ بين الأفراد وبين الشعوب وكل ما من شأنه أو ما يشكل مجتمعا ما ثقافيا. وبالتالي الموسيقى هي ضاربة في الأعراف الاجتماعية في الممارسات الثقافية، وهي محور أساسي في المنظومة الثقافية في المنظومة الاجتماعية إن شأنا.
2: نعم، هو سؤال خارج النص الحقيقة ما اتفقناش عليه، لكن توا تبادر إلى ذهني، كيف بدأت حكايتك مع الموسيقى وأنت كملت في التخصص، يعني هواية ثم أصبحت علما؟ ويعني
1: حكايتي مع الموسيقى وشغفي بالموسيقى هو كان في إطار عائلتي، باعتبار أنه والدي كان ملعب بالموسيقى، مش متخصص لكنه ملعب بالموسيقى، وجميع إخوتي تقريبا مارسوا الموسيقى سواء عزفا أو غناء، بالإضافة إلى جدي اللي كان يمارس الموسيقى الصوفية ينتمي إلى الطريقة العيسوية، وكذلك بعض الأفراد من عائلتي في تحديدا من جهة الساحل بمدينة المنستير تحديدا من الذين يتقنون الطريقة المدنية، الطريقة المدنية اللي موجودة في مدينة المنستير. الوسط العائلي كان له دور كبير في توجيه نحو الموسيقى، ولكن أنا أردت التخصص
0: يعني
1: في الموسيقى.
0: يمكن أن نتحدث هنا عن ذاكرة صوتية.
1: أكيد.
0: يعني
1: أكيد.
0: بدأت منذ الطفولة.
1: أكيد. انطلاقتي منذ الطفولة كانت في بدء الأمر كنت أجيد قراءة القرآن الكريم، وتربيت ونشأت يعني على قواعد القرآن الكريم. يعني أذكر ذلك، وأذكر الشيخ الذي يعني تعلمت وأخذت عنه هذه القواعد، الشيخ عبد الحميد الوسطي رحمه الله. ثم التحاقي بكورال إذاعة المنستير دونك في سن على ما أظن 6 أو 7 يعني. ثم التحاقي بالمعهد الجهوي للموسيقى بمدينة المنستير، ومن ثم دونك التخصص التحاق بعد حصولي على شهادة البكالوريا بالمعهد العالي للموسيقى.
0: يعني حنين هو يعني كيف أقول فنان بالقوة ثم فنان بالفعل
2: وبالعلم.
0: أي بالفعل.
1: وأذكر زيدا نحب نقول حاجة إنه اللي كان يعني صارم في تعلمي مع الموسيقى هو أخوي الكبير اللي كان يجيد العزف على آلة العود، وكان نمضيه ساعات مع بعضنا إنه يلقن فيها في ذكر في أغاني أم كلثوم، وكنت كي نغلط
2: تعاقب.
1: وعقب.
2: نعم، وهي في الحقيقة ذكرت أم كلثوم، ولهنا باش ننتقلوا للمحور الثاني في حلقتنا، هو أنه كيف تكون الموسيقى باعتبارها فنا عابرا للقارات وللأزمنة. هي فن نستطيع القول أن الشعوب حملته همومها وأفراحها وأمنته على هويتها وحضارتها وتاريخها. الموسيقى هي ذاكرة الشعوب، هي أرشيفها، هي بصمة هويتها التي يلمحها الزمان. وأيضا نستطيع القول تحت إشرافك أستاذ مكرم ودليل باش تكمل الفكرة، هي فعل مقاومة ضد النسيان وضد التلاشي أمام سطوة الصراع الأزلي والحتمي بين الحضارات. يعني كل حضارة كأنها تبنى على أنقاض الحضارة التي سبقتها. ولهنا أنا باش نعطي مثال ومن بعد باش نتوسعوا أكثر، زوز أمثلة في الحقيقة. موسيقى جاز، اللي لما نقول جاز نخمو مباشرة في العبيد الأفارقة وكيفية حشرهم في صناديق في سفن ونقلهم للقارة الأمريكية. الجاز الآن أصبح رمزا لهوية الأمريكيين السود. والموضوع اللي باش نتوسعوا فيه أكثر هم الأندلسيون الذين تعرضوا للتهجير القسري ولمحاكم التفتيش، ومن بقي منهم هناك طبعا حاولوا طمس هويتهم، ومن انتقل إلى شمال إفريقيا حمل من بين ما حمل بعض المال المسوخ، الثياب، الزراعة، ولكن أيضا الموسيقى. دلال.
0: جميل جدا. صحيح حنان، الموسيقى هي ذاكرة الشعوب، تلعب الموسيقى دورا بالغا في تشكيل هوية الشعوب. انظري حنان مكرم، يعني عند دخول الجيش الأمريكي إلى بغداد وقع إحراق آلاف التسجيلات النادرة التي توثق الموسيقى العراقية، حيث تعود بداية التسجيل حنان في العراق إلى العشرينات من القرن الماضي. يعني هذا يسمى فقدان لذاكرة جمعية ولذاكرة جماعية.
2: يعني كما فعل هولاكو منذ قرون فعل الأمريكيون نفس الشيء.
0: وكل البلدان في نظر، يعني في نظر المتواضع، وربما أستاذنا يمكن عنده فكرة أكثر مني، كل البلدان التي شهدت حروبا تتعرض لهذه فسخ الذاكرة الموسيقية. نعم. لأن هي جزء من الهوية، لأن الموسيقى هي ليست مجرد ألحان وعزف، إنما هي تحمل شعور، تحمل التاريخ، تحمل الهوية. العلاقات الثقافية والتجارية بين الدول الإسلامية وأوروبا تأثرت وأثرت في تطور الموسيقى العربية. يعني الفنون الثقافية هي مرآة لتاريخ الشعوب، هذا في نظري.
1: أكيد، لكن لابد من نلفت انتباه سامعي إلى شيء هام جدا، أنه خلال الفترات الاستعمارية تحديدا في الدول العربية ساهمت ظاهرة الاستشراق في تدوين ذاكرة الشعوب، يعني الشعوب المستعمرة ثقافيا. فمن ذلك مثال على سبيل المثال في تونس ساهم جمع من المستشرقين في تدوين بعض الأنماط الموسيقية التي كانت بارزة على سبيل المثال في جهة الجنوب في الجنوب التونسي، كذلك في الحاضرة في تونس، وأيضا ساهموا في وصف الآلات وبعض الممارسات الموسيقية.
0: ما معنى وصف الآلات؟
1: وصف الآلات يعني استعراض لأهم الآلات الموسيقية التي كانت يعني موجودة حينها، وثم من قام بدراسة علمية لهذه الآلات. مثال نذكر في تونس مثلا أنطونين لافاج الذي ألف كتابا في هذا الشأن، وكذلك دانيال سلفادور الذي ساهم أيضا في وصف النوبة التونسية وكذلك وصف الآلات الموسيقية، يعني بالإضافة إلى مجموعة من المستشرقين الآخرين. مهما كانت نواياتهم أو مهما كانت معالجتهم لهذا الموضوع من زاوية أكيد لا أقول يعني بحكم تطور المعرفة العلمية اليوم يمكن أن ننقد بعض هذه الأعمال، ولكن هي أعمال كانت أيضا سببا في تأثيث للمعارف الموسيقية. مثلا ننوه هنا بالعمل الجبار الذي قام به المستشرق البارون ديرلانجي مثال في تونس، وهذا العمل، وأنا كنت في كل مناسبة أقول هذا أن مثلا البارون ديرلانجي وفريقه من الباحثين التونسيين ومن الباحثين الأجانب ساهموا مساهمة فعالة وحقيقية في جمع كل الأنماط الموسيقية المميزة للموسيقى العربية عموما والتونسيين على وجه أخص. وهذا العمل إلى اليوم بالرغم من وجود مخابر علمية وبالرغم من وجود مؤسسات جامعية تعنى بالتدريس والبحث في العلوم الموسيقية، إلا أن مساهمتها في جمع هذا الموروث تعتبر مساهمة محتشمة مقارنة بما قام به البارون ديرلانجي وفريقه من الباحثين.
0: نعم جميل جدا.
2: نعود إلى الموريسكيين، وأنت كنت مديرا لبيت المالوف، وهل فعلا يعني الموسيقى الأندلسية حملت معها هويتها وجاءت إلى تونس وبقوا؟ كنا نتحدث احنا في الأوف ميساج ما نخبوش على المستمعين، قلت أنهم بقوا تقريبا قرن الموريسكيون يعني منغلقون على أنفسهم وبالتالي على موسيقاهم، فهل أثروا في الموسيقى التونسية والمالوف هو أصل موسيقى أندلسية؟
1: إذن سؤال جميل وطرح جميل. الموسيقى التونسية، كثير من تمنوا الموقف أن الموسيقى التونسية الموسيقى التقليدية التونسية هي موسيقى أندلسية، وهذا ليس صحيح باعتبار أن الموسيقى التونسية هي موسيقى عربية مغاربية أندلسية، هي امتداد للموسيقى العربية، وهذا مربوط يعني ارتباط مباشر بالفتوحات الإسلامية وانتشارها في المغرب العربي إجمالا، ودور التيارات الصوفية التي ساهمت في نشر الإسلام في منطقة المغرب العربي. فالموسيقى التونسية هي موسيقى متأصلة وذات جذور يعني موجودة في تونس، ونذكر بأنه مثلا في رقادة في مدينة القيروان تأسست مدرسة موسيقية تونسية، وكان تميزت في تلك الفترة أيضا بقدوم زرياب اللي من من بغداد، باعتبار أنه فتح الأندلس انطلق يعني من نشوفه احنا من الدولة الأموية، خاطر العباسية كانت في بغداد والدولة الأموية كانت في دمشق. بالتالي من نحو الاتجاه إلى شمال أفريقيا، استقرار في مدينة القيروان ثم الاتجاه إلى مقاطعة سبتة اللي بالمغرب يعني على مضيق جبل طارق، ثم فتح في الأندلس. فإذا كان حتى من المنطق من غير المعقول أن إذا أخذنا بعين اعتبار هذا المسار للفتوحات، فمن غير المقبول أن نختصر أو نختزل هذه الموسيقى بكونها موروث أندلسي، فهذا غير صحيح، لأن الرحلة نحو الأندلس حملت معها جملة من المعارف ومن التقاليد والعادات أثرت وتأثرت ثم أكيد ثم بدورها أثناء رحلة العودة خلينا نقوله يعني حملت موروثا وتقاليد موسيقية جديدة.
0: نعم. حبيت نسأل حنان في السياق هذية، بعد سقوط غرناطة
1: 1492
0: نفس سنة اكتشاف القارة الأمريكية. نعم. وهنا ظهرت ثلاثة مدارس للموسيقى الأندلسية، المدرسة الإشبيلية اللي ظهرت في تونس وليبيا وعرفت هذه المدرسة بالمالوف، ثم هناك مدرسة غرناطة بالجزائر والمدرسة مدرسة أخرى بالمغرب. يعني هنا أستاذ مكرم، ما هي خصائص كل مدرسة وهم الفرق بين مدرسة ومدرسة؟ كنت نجم تعطينا فكرة عليها.
1: أكيد نجم نفسرك في خلينا نقول ساعة إشبيلية في في, في في الأندلس هي تميزت في تلك الفترة بصناعة الآلات الموسيقية وقد ساهمت في انتشار وتوزيع هذه الآلات حتى على مستوى أوروبا. يعني إشبيلية كان عندها دور كبير. ومحوري. نجي ونشوفوا احنا اليوم كنجي ونصحوا بعض، سمحني باش نصحوا بعض المفاهيم. كنجي ونقولوا مثال الموريسكيين، رحلة الموريسكيين. الموريسكيين بطبيعة مش بكلهم مش من نفس المقاطعة في الأندلس، بكلهم اللي جاوا لتونس هما بيدهم، اللي جاوا المغرب هما بيدهم، اللي مشاوا للجزائر دونك انتشروا، وكل مقاطعة عندها ما يميزها وعندها خصائصها، فبالتالي حملوا معاهم موروث مختلف، ولكن ثم نقاط يتقاسموها مع بعضهم، مثلا نقاط في مستوى النصوص المغنيات، لكن طريقة التنفيذ أو اللهجة، اللهجات مختلفة. اش خلينا احنا اليوم مثلا في تونس المقامات الموسيقية نتاعنا نسميوها طبوع، في ساعات نجم نكونوا عندنا نفس التسمية، نفس عندنا نفس المسار اللحني، نفس الطبع، ولكن التسمية نتاعو مختلفة في الجزائر، في القسنطينة مثال، او في نعم. كذا كذا في المغرب غير ذلك.
2: نعم. يعني في النهاية هي يظهر لي هذا الاشكال استاذ مكرم، ما بين الخصوصية والكونية بالنسبة للموسيقى.
1: أكيد.
2: يعني كل
1: أكيد.
2: شعب عنده خصوصيته وهويته اللي يحافظ عليها في الموسيقى.
1: أكيد.
2: ولكن كما قالت دليل منذ حين وتفضل، هناك حوار بين كما حوار بين الحضارة. يعني غير صحيح لما نقول القراءة الصارمة للتاريخ أن الحضارة التي تأتي تلغي تماما الحضارة التي قبلها، لا، ليس هناك
1: لا.
2: إلغاء
1: لا.
2: ليس هناك تلاشي، وإنما هناك نوع من الانصهار.
1: أكيد.
2: وهذا يظهر لي اللي صار، لأنه كما تفضلت قلت يعني هي حتى الموسيقى الأندلسية، حتى اللي مشيوا للأندلس باش يفتحوها، هم خليط بين العرب والأمازيغ والإسبان اللي لقاوهم غاديك، اللي كلهم انصهروا في المجتمع.
1: أكيد أكيد أكيد
2: هو.
1: أكيد نحب زاد نوضع شيء اللي مهم برشا، مثلا احنا كلمة مالوف نلقاوها موجودة في تونس كما نلقاوها موجودة في قسنطينة، في عنابة وفي طرابلس. ده مهم. مثلا كلمة الصلعة، ثم شكون يسمي الصلعة ما يقولش مالوف، الصلعة نلقاوها في الجزائر العاصمة، وكما نلقاوها وفي الغرب الجزائر يسمى الغرناطي. مثلا في المغرب نسميه الآلة، شمال المغرب، في شمال المغرب زادة ثم ما يسمى بالغرناطي. بالطبيعة هذوما راهو نحب نقول اللي هما فيهم زادة اختلاف كبير، حتى اختلاف في مستوى الآلات الموسيقية، في مستوى اللهجات، في مستوى تركيبة الجوق، معناها في حد ذاتها مختلفة. يعني موضوع موسيقى المالوف هو موضوع راه انه يزمو يتدرس من ناحية علمية، من ناحية تاريخية بحتة، باعتبار انه لا يمكن مثل ما تفضلت بالذكر منذ قليل اختصار هذا هذا النوع من الموسيقى بكونه موسيقى أندلسية. مثلا للأسف أنا أتأسف وقلت مرة في محاضرة في المغرب أنه كيفاش في المغرب يقولوا عنده مهرجان اسمه الأندلسيات، يعني معني ما هوش صحيح، معني لا يستقيم. يعني أنت فسخت تاريخك، فسخت تاريخ كامل
2: واختصرته
1: في ما حمله البعض من العائدين من
0: هذا الاختيار أستاذ. هل عن سمحني في الكلمة عن جهل أم
2: مقصود
0: أو مقصود أو وفق مشروع؟
1: قد يكون وفق مشروع، في اعتقادي لا يمكن أن يكون عن جهل، قد يكون وفق مشروع.
2: أحكينا توا على المألوف، وأنا نحب عندي زوز أسئلة ومربوطين ببعضهم الحقيقة. مقارنة بين جاز والمألوف، هي مقارنة يمكن ماهيش هي ضحك سيد مكرم ما يسيلش مختصة في القانون يعني جبل الموسيقى، لكن نحاول نفسر فكرتي. الجاز اللي جيبوه العبيد بين ظفرين الأفارقة وهزوه الأمريكا أصبح موسيقى عالمية، في حين أنه المألوف سواء كان أصله أندلسي أو خليط بقي تقريبا محصور في شمال إفريقيا. لماذا؟
1: نفسر لك، وإن شاء الله اللي يسمعوني حتى من أهل الاختصاص معناه قد يساندوني رأي، قد عندهم يكون عندهم اختلاف.
2: نحبوا احنا ديبا هذا
1: أكيد. ساعة موسيقى الجاز كما تفضلت انت سيادتك هي موسيقى قائمة على ثورة إنسانية تزعمها دونك كما ذكرت سيادتك دونك السود في في في في أمريكا، وهي موسيقى انشئنا متحررة وموسيقى حتى في طبيعة التصرف وفي طبيعة يعني الأداء والتنفيذ تترك المجال للعازف وللمؤدي للتصرف بكل حرية بالطبيعة وفقا لقواعد. حتى الموسيقى الجاز تقوم على قواعد واضحة وهي تدرس اختصاص يدرس. للأسف الشديد موسيقى المألوف في تونس أصبحت موسيقى مقتصرة على يعني أنماط، مرتبطة بأنماط معينة ومرتبطة بعدد معين من الطبوع، وهي موسيقى عملية وتقوم على التواتر الشفوي، يعني هي موسيقى تنتقل من جيل إلى آخر عبر التلقين الشفوي.
2: نعم.
1: وبالتالي هي موسيقى ذات مرجعية، والمرجع في هذا هو الشيخ المألوف. هنا التملص إن شئنا من ما تم أخذه عن شيخ المألوف هو في حقيقة الأمر يعد من قبل شيوخ المألوف انحرافا عن المألوف.
2: نعم.
1: هو مألوف يعني ما هو مألوف.
2: نعم.
1: فهي موسيقى اتباعية. ولكن هذا الأمر يشكل إشكالا حقيقيا في يومنا هذا، باعتبار أنه اليوم تحت غطاء العولمة وتحت التكنولوجيات الرقمية وسائل التواصل، إذن هذه الآليات الجديدة خلقت مسارات وتوجهات ذوقية جديدة وفتحت يعني المجال للسامع للانفتاح، ويعني خلقت المجال للانفتاح على موسيقات مختلفة ولغات أخرى والتعامل معها بسلاسة. وبالتالي موسيقى المألوف وللأسف بقيت تلك الموسيقى التي منحصرة في بعض القوالب لها خصوصيتها، وبالرغم من أن من الممكن وهذا أثرته مرارا وتكرارا أن تصبح موسيقى عالمية، ويمكن
2: هنا أن تفقد هويتها
1: أكيد، ويمكن إدماجها مع موسيقات أخرى، ويمكن أن تكون في علاقة مع موسيقى جاز منبثقة من فكرة من موسيقى المألوف.
2: نعم
0: أستاذ مكرم، هل من الممكن اليوم أن نؤسس لحوار أوتار يقوم على رؤية فنية طموحة تهدف إلى خلق تجربة موسيقية إنسانية تهتم بقضايا إنسانية عالمية؟
1: أكيد هذا ممكن، وجميع الموسيقات هي انطلقت من قضايا إنسانية، حتى موسيقى المألوف طرحت قضايا إنسانية، وذلك يتبين من خلال مضمون النصوص المغناة في موسيقى المألوف التي تحكي حتى يعني على الهجرة الإنسان البعض. قول نعود نصحح هذه أكيد تطرح قلت كما قلت قضايا إنسانية، مثلا في بعض النصوص الغنائية المقتبسة من المألوف التونسي نرى بعض النصوص تغني بما ببعض المآسي وما حدث في الأندلس إلى غير ذلك، أو تحكي على هجر الحبيب أو
0: موشحات.
1: أكيد يعني يعني يعني كل جميع الموسيقات هي منبثقة من مواضيع إنسانية بحتة.
0: نعم يعني أستاذ مكرم، يعني الموسيقى كما تفضلتم هي جزء من منظومة ثقافية متكاملة، هذا في نظرنا. إذن الرهان اليوم حنان في هذا الخلط الكبير والموسيقات التي تأتينا من كل أمكنة، كيف نلتقي بالذوق الموسيقي للفرد يعني حتى يستطيع أن يتذوق جميع أصناف الموسيقى دون أن نسقط في بين الظفرين في نوع من الموسيقى التي ربما المبتذلة إن صحت العبارة؟
2: وهي على كلمة مبتذلة هو نربط مع ذلك، هل هناك فعلا موسيقى راقية وموسيقى مبتذلة؟
1: أنا هذه التصنيفات يعني لا أحبذها. باش نرجع لسؤالك ثم نرجع لكل المعلومة هذه. بالنسبة إلى كيف، سؤال كيف هذه هو الممكن هو يكون بالتوزيع العادل بين الموسيقات، وهنا يأتي دور وسائل الإعلام في تحفيز المستمع على مختلف الأنماط الموسيقية. كل الأنماط الموسيقية في اعتقادي وكل الموسيقات يجب أن تأخذ حيزا زمنيا محترما، وهي كما ذكر قبل وديع نتوى في باهو الإذاعة، الإذاعة لعبت دور كبير في نشر موسيقى المالوف، في نشر الموسيقى الطرقية، في نشر الأغاني التونسية بالطبيعة، يعني في توجيه الذوق العام. وهذا ممكن اليوم باعتبار
0: يعني سمحني هذا التوجيه
1: أي.
0: وأنت تمارس هذا التوجيه
1: أي.
0: أنت تختار في نهاية الأمر، وهذا يعني هذا في نوع من تقسيم الموسيقى، هذا يتعدى هذا لا.
1: نتذكر قرينا مادة في علم الاجتماع الموسيقي محورها كما عندي توا ديكتاتورية الذوق.
2: مهم جدا
1: ديكتاتورية الذوق هو توجيه الذوق.
2: نعم
1: أكيد يلزم توجيه الذوق، وكل الموسيقات قابلة للتأطير. يعني النجم الأطر أي موسيقى من الموسيقات، حتى اليوم موسيقى اللي مثلا أنا الراب توا برشا يقولوا موسيقى الراب موسيقى مبتذلة مثال، لكن موسيقى الراب هي ساعة خارجة من
0: جواج
1: من صلب المجتمع نتاعنا، من صلب الفئات الاجتماعية اللي يمكن يراو روحهم قصاو من التهميش. قد يكون أنه مضمونها الغنائي النصوص نتاعها فيها نوع من أكثر نصوص جريئة أكثر جرأة، لكن حاب نذكرك حاجة أخرى خاطر احنا راو ننساو نفس هذه الظواهر إذا اعتبرناها ظاهرة تتكرر اليوم. هذه الظواهر وجدت في مطلع القرن العشرين،
2: نعم.
1: انتشار الأغنية الفرانكو أراب،
2: نعم.
1: وانتشار الأغنية المزركوية اليوم اللي القادمة من طرابلس من ليبيا مثلا. في الأغاني الفرانكو أراب كانت أغاني جريئة في مستوى النص. أغاني مثال حبيبة مسيكة على سبيل مثال وغيرها من الأغاني، يعني لهنا، لكن هي تعكس حالة،
2: نعم.
1: تعكس واقع اجتماعي، وبالتالي ما نجموش نصنفوها موسيقى مبتذلة إذا كان نحكيه من منظور موسيقي. الموسيقات هذه
0: يعني
1: كان نحكي من منظور موسيقي بحت، إيقاعيا لحنيا هي موسيقات سليمة فيها
2: قائمة
1: الذات وفرضت أسلوبا معينا وتحظى بقاعدة جماهيرية شعبية. لكن هذه الموسيقات من المفروض اليوم احتضانها وتوجيهها وتأطيرها، بين قوسين مش منقولش تهذيبها، خاطرنا راني راو في السنوات الأخيرة كلمة تهذيب التراث. خويا ما تهذبوش التراث، راو التراث ما خليكش هذبني، توجد مهذب
2: ربما مش على مستوى اللحن،
1: حتى
2: الكلمة ربما.
1: شو حتى في المالوف التونسي نرجعوا للمالوف، المالوف كان في قسمين، يقولك مالوف الجد ومالوف الهلس. المالوف الجد هو المالوف الطرقي الصوفي اللي كان يتغنى في الزوي، والنصوص نتاعه والنصوص فيها أكثر التزام،
2: نعم.
1: والمالوف الهلس المالوف الدنيوي اللي فيه التغني بالحبيبة وبالخمرة وإلى غير ذلك، يعني جلسات الأنس. يعني هذا يعكس ماذا أو يبين ماذا؟ أن هي النصوص فيها جرأة، ولكن لهنا شنية الزاوية اللي انت باش تتعامل فيها في مستوى التقبل. كان باش تتقبلها كظاهرة فنية موسيقية لازمك تتقبلها وتتعامل معها، خاطر هذه مش منتشر كان في تونس، راه في العالم اجمع،
2: نعم.
1: فهمتني؟ واذا كان انت باش تتعامل معها من زاوية مانيش عارف أنا باش تدخل في في في في المقارنة. المقارنة لنا غرا وقد توقع توقع بك يعني في مسار تقييمي مراشي
0: سلي
1: أي محايد يعني ما يكون ولا
2: يعني ليه للإقصاء يعني هو ليه للإقصاء
1: لا للإقصاء لا للإقصاء
0: ولكن حنين يبقى النص زيد نص الفارق يعني النص يعني الموسيقى كذلك مثل في الأغاني النص يعني مهم جدا في
1: سيدتي الكريمة في اختصاص اللغة العربية وأنتم اختصاصكم اللغة العربية اليوم فقدنا الكثير من المفردات في معجم اللغة العربية وقع التخلي عن كثير من المفردات باعتبار هذه المفردات اليوم أصبحت غير مستهلكة في حديثنا اليومي في في في في التخاطب اليومي نتاعنا
2: نعم.
1: وبالتالي ولكن كانت سببا في في ولادة مفردات جديدة
2: وذلك عليش تسميه لغة حية
1: أكيد هي لغة حية والمفردات الجديدة احنا نجم احنا نذكر في القراءة مثلا باللغة الفرنسية يقول لك هذه اللغة نتاع الليبوك نتاع الباروك كانوا معناها لغة فرنسية معناها صعبة جدا
0: صعبة جدا
1: فهمت اليوم وقع التخلي لا وجود لها يمكن المختص يحب يعمل في الليتيراتور فرانسيز يقول لك يلزمني نقرا شنو هذايا ونكون مطلع عليها ومتمكن منها يعني اللغه هي متجدده ولغه حيه وهي يعني المفردات هي شنو المفردات وليده تلك التفاعلات
2: نعم.
1: الاجتماعيه
2: وهذا اللي كنا نقولوا فيه ما احنا الحقيقه هذه فكرتنا من الاول دليل انه الموسيقى هي حماله هموم الشعوب وهويتهم وتاريخهم انا بعد شويه باش نختموا بها الاغنيه لما نسمع اغنيه صليحه مع العزيبه يمكن قله يعرفوا اللي هي تكتبت او تغنيت خليني نقول في عهد الفتنه الباشيه اللي عرفتها تونس في القرن 18 في جبل الوسليت كانت تلك الام الملتاعه
1: أكيد.
2: التي يعني تشكو كيف تم خطف ابنتها مع العزيبه
1: اكيد
2: شوف قد يعني الأغاني وحتى لما نسمع أغاني كما هيلا هيلا يا شوشين عجبين عصار يعني في حكاية
1: ويا خيل سالم
2: نعم
0: ولا حتى في العالم زاد الموسيقى ظلت تحمل الهوية وتحمل تاريخ الشعوب ليس في تونس فقط
2: هذا هو
1: أكيد إذن الموسيقى هي مرآة عاكسة للصراعات شئنا أو الانفعالات الاجتماعية انفعالات عاطفية انفعالات سلوكية اقتصادية ثقافية إذن الموسيقى تحاكي كل هذه الثقافات السائدة أو المؤثثة لمجتمع ما
2: نعم
0: إذن
2: يمكن حتى أكثر من الأدب دليل لأنه ربما الأدب يقعد نخبوي أكثر من الموسيقى
0: يعني في النهاية إذا في النهاية أستاذ مكرم الموسيقى قد لا تكون هي الخلاص ولن تنهي حروبا بالعالم لكنها ربما هي طريقة للنجاة النجاة بأرواحنا النجاة بتاريخنا وتحرير هويتنا من كل طمس ومن كل محو
1: الموسيقى هي عنصر أو لا يتجزأ في بناء الهوية الثقافية وكذلك في بناء ذاكرة الشعوب وبالتالي الموسيقى هي حقيقة لغة الشعوب وهي لغة تواصلية لغة لها مفرداتها ومفرداتها من حسن الحظ أن مفردات تفهم في على صعيد عالمي
0: نعم شكرا
2: إذن أعزائي المستمعين كانت رحلة خفيفة على أجنحة الموسيقى باش نعود نستغلوك أستاذ مكرم تجي معنا مرة أخرى لأنه فعلا أنا في الحقيقة استفدت كثيرا وأكيد أن هذه الفائدة والمتعة وصلت إلى السادة المستمعين شكرا مرة أخرى على تلبية الدعوة شرفتنا ونورتنا شكرا دليل على الرفقة الأسبوعية الجميلة هذه نلتقي الأسبوع القادم وكتابات من العالم

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نجم الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

متابعاتي أرخبي للمسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصتين السابقتين اللتين خصصناهما للنظر في مسار رجل مسرح له من الأهمية الشيء الكثير، لا في مستوى مساره هو الذاتي فحسب، وإنما فيما مثله ويمثله من سمات ترتبط بالتحولات التي عرفها المسرح في العالم في هذه العقود، ولكن كذلك يمثل نموذجا من نماذج المسرحيين المبدعين المسرحيين والمنظرين بصورة من الصور الذين تحركوا في بين حقول ثقافية مختلفة ونجحوا في التفاعل معها تفاعلا خلق خطوطا وصلات منتجة. ذلك أن تانغ شو وينغ المسرحي الهونغكونغي وهو الذي يعنينا، هو طبعا مثل ما يدل عليه اسمه هو صيني ومن هونغ كونغ بالتحديد، لكن نعلم أن هونغ كونغ لمدة طويلة كانت مستعمرة من طرف البريطانيين ورجعت إلى أصلها إلى الصين فأصبحت إقليما، لكنه إقليم ما يسمونه بالنظام الذي يدار بنظام خاص، أي أنه مرتبط وهو جزء لا يتجزأ من الصين، ولكنه يخضع لتنظيم يرث ما أنجز في هونغ كونغ وقت الاستعمار. إذن نحن أمام ثقافة مركبة في ذاتها في هونغ كونغ. عندما أقول ثقافة أقول كذلك صورة للمسرح مركبة، لأن الأمر يتعلق برجل مسرح ورجل ثقافة. إذن نقطة الانطلاق هونغ كونغ التي هي في ذاتها مركبة بين ثقافة فرضت بأشكال مختلفة عبر نظام تربوي عبر حضور للثقافة البريطانية، حضور في بعض الأحيان حضور عنيف في بداياته، نتذكر مسألة فرض الأفيون وفرضه على سكان الصين عامة وهونغ كونغ بشكل خاص، ثم الحضور العسكري، ثم بعد ذلك الحضور المالي، فهونغ كونغ أصبحت موقعا أساسيا في النظام المالي النقدي الدولي، فيه أكبر البنوك. إذن في هذا نشأ تانغ شي وينغ، ولكنه كذلك هو من الجيل الأول الذي أتى إلى هونغ كونغ، فهو مرتبط بثقافة الصينية وخاصة جنوب الصين، الثقافة الناطقة باللغة الكنتونية، وهو بصورة من الصور مرتبط بهذه الثقافة، رغم أن دراسته كانت دراسة تخضع للمنطق الإنجليزي وباللغة الإنجليزية.

وأشكال الفرجة بشكل خاص. نحن نتكلم عن السنوات الثمانين. كان لدانغ شي وينغ أن استفاد من ذلك الزخم وذاك التراكم الذي تحقق في تلك الفترة. نتذكر صعود ميتيران، وجود جاك لانغ وزيرا للثقافة، نشأة المقاربات المختلفة، انفتاح فرنسا على ثقافات العالم وخاصة منها الآسيوية ذاتها. إذا نحن بمحضر مسار لهذا الرجل الذي سيعيد اكتشاف ثقافته، هو سيعيد اكتشاف المسرح الآسيوي وما يقوم عليه، لأن الأوروبيين والفرنسيين بشكل خاص شأن من هو في وضعية قوة، فهو الحضارات ذات المهيمنة إذن هي تأخذ من الحضارات الأخرى ويبحث مثقفوها والسعون إلى إغنائها، إلى الإنصات إلى الآخر وإعادة صياغته. فمن هنا كذلك تكمن قيمة النظر في مسار دانغ شي وينغ، ذلك أنه وهو الآتي من هونغ كونغ، وهو الآتي من الصين، يحضر حتى حصص تدريبية مع أستاذة في الأوبرا دي بكين، أو الأوبرا بكين أوبرا، أي هو تسمية على محل غربية للمسرح الصيني. فهذا في ذاته فيه ما فيه من دواع للتفكير والنظر. هذا كذلك يؤكد قيمة مسار دانغ شي وينغ، لا في ذاته فحسب، وإنما فيما يمكن أن يمثله باعتباره نموذجا. ويتأكد الأمر أكثر عندما نراه في مساره عندما عاد إلى هونغ كونغ، واستقر الأمر به في بلده من جديد، وكيف تصرف وما هي الاختيارات التي قام بها لبناء ما كان يسعى إلى إنجازه في مجال المسرح. إذن العودة إلى هونغ كونغ بعد أن رأى ما رأى من منجزات في فرنسا بشكل خاص، في باريس بشكل خاص. ولا ننسى أن تلك الفترة كانت فترة كما قلت غاية في الثراء في فرنسا، وحظي وهو يعترف بأنه كان محظوظا أن التقى بأساتذة، جورج بنو المرحوم الذي توفي، والذي وجهه وربطه بأريان منوشكين لكارتوشي دو فانسان، وبما كانت تنجزه هذه المخرجة الفذة من أعمال تخرج عن المعهود وتسعى إلى إغناء الفرجة المسرحية، وانطلاقا من الرصيد المسرحي الأوروبي، ولكن كذلك استفادة من مظاهر الفرجة وطرق الأداء لدى الممثلين. ثم كان له أن عاش كذلك ما كان ينجز في ألمانيا، نتكلم عن تانساتر بينا باوش التي ثورت الرقص والمسرح معا، فربطت بينهما. كل هذا أخذ دانغ شي وينغ إلى مساءلة طرق الأداء، أداء الممثل ونوعية الفرجة المسعي إلى إنجازها. إذن فمن جديد تتجلى قيمة مسار دانغ شي وينغ عندما نطلع عليه. إذن ماذا فعل عندما عاد إلى بلاده؟ رأينا في الحصة الفارطة كيف أعاد أو قدم عددا من الأعمال المسرحية الفرنسية، إلى حد أن اعتبره عدد من النقاد الفرنسيين الباريزيين اعتبروه جسرا، أو لعب دور الجسر الثقافي

بين فرنسا وهونغ كونغ، ومن هونغ كونغ طبعا نتكلم عن آسيا ونتكلم عن ما تهويه هذه الجهة من نشاطات. فأن يكون الجسر الثقافي بين فرنسا وهونغ كونغ فيه إقرار لما أفاد به الثقافة الفرنسية، ولكن الناظر في كيفية تعامله ومعالجته للآثار الفرنسية التي اختار أن يقدمها، واستعرضنا في الحصة الفارطة عددا من عناوينها، ورأينا أنها متنوعة، منها ما هو يعود إلى المسرح الكلاسيكي الفرنسي، يعني نتكلم عن موليير، إلى أن نصل إلى بيكيت. لكن طريقة تعامله مع هذه المسرحية وهي بالفرنسية، أولا تنقل إلى الكانتونية، وثانيا تعالج بخلفية حصلت له من خلال وبفضل هذه الرحلة الفعلية وكذلك المجازية بين أنماط في التفاعل مع الركح الفضاء المسرحي، وخاصة في التفاعل وكيفية تسيير إدارة الممثل وجعله طرفا في مشروعه الفني. فالبحث كان حاضرا في عمله، وهذا كذلك مفيد، أو هذا يدل أن مساره يمكن أن يكون مسارا مفيدا من حيث هذا المنطق ومن حيث الطريق الذي اختار أن يتبعه. وكذلك من خلال ما أنجزه تنفتح أمامنا نوافذ نكتشف من خلالها المسرح ومنظوماته في هونغ كونغ. عندما أقول منظومات أتكلم عن منظومات الإنتاج، منظومات التمويل، منظومات التوزيع. وقد سبق لنا أن خصصنا عددا من الحلقات من أرخبيل المسرح، رأينا فيه هذه الخيارات وهذه الخيارات السياسية والاقتصادية وطبعا الثقافية والحضارية التي بعثت فينا التعجب والاستغراب لأهمية حضور التمويل العمومي في بلد ليبرالي رأسمالي نقدي، وهو ما دعا إلى وضع عدد من التساؤلات وتجاوز الأفكار المسبقة وتأكيد أهمية المسؤولية القائمة على عاتق السلطات العمومية في التعامل مع هذا الفن وترسيخه.

0: ما زلنا مع تانغ شي وينغ المسرحي الهونغ كونغي، وما زلنا مع مساءلة مساره والنظر في قيمة هذا المسار من حيث تجربته الذاتية، ولكن من حيث ما فتحه لنا من آفاق معرفية في مختلف مجالات الفعل المسرحي في ذاته، إذا أداء الممثل، طبيعة التعامل مع الفضاء، تعامل مع الكلاسيكيات أو الأعمال المسرحية المرجعية، ووسعنا وفصلنا القول بصفة ما في الحصة الفارطة مع في خصوص تفاعله مع المسرح الفرنسي، وفهمنا لماذا ذهب عدد من النقاد الفرنسيين إلى اعتباره جسرا بين الثقافة الفرنسية والهونغ كونغية، وكأن بهم يتكلمون عن هذا الجسر في اتجاه واحد، أي حضور الثقافة والمسرح الفرنسي في هونغ كونغ. والواقع أن معالجته للأعمال المسرحية كانت معالجة من نوع آخر، يعني هناك حضور للثقافة الهونغ كونغية وحضور لتجربة تانغ شي وينغ ذاته. سنتكلم الآن عن علاقته بالمسرح البريطاني وبشكل خاص بشكسبير. فمن النقاد في هذه المرة هم من الصين، من ذهب إلى إطلاق سمة سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية. إذن نزل تانغ شي وينغ منزلة السفير، سفير. إذن فشكسبير أصبح مؤسسة في ذاتها، عالما في ذاته، له سفير يمثله على المستوى الدولي، ولكن ربط بشكل أساسي باللغة الكانتونية. إذن نحن بمحضر على الأقل ما يدل عليه هذا العنوان الذي سنسائله ونتساءل عن عما يدل وإلى أي حد يمكن أن يعتبر ذا مصداقية. إذن فكأن من خلال هذا العنوان تانغ شي وينغ تحول إلى ممثل لشكسبير على النطاق الدولي، ولكن انطلاقا من اللغة الكانتونية، أي أن قيمته في نقل الرصيد المسرحي الشكسبيري إلى اللغة الكانتونية. هل هذا صحيح؟ في الواقع يمكن أن نقر بذلك على الأقل في مستوى أن المسرحيات التي قدمها تانغ شي وينغ لشكسبير هي أولا كثيرة أو متعددة، ليس مسرحية واحدة فحسب، وإنما كذلك ربطها باللغة الكانتونية، فهناك الترجمة عمل في مستوى الترجمة. وأكثر من ذلك وهذا ما سنعود إليه، إذن نتساءل هل أنه اقتصر على ترجمة أعمال شكسبير وعرضها باللغة الكانتونية فحسب، أو أنه عالجها معالجة تجعلها في صورة جديدة متشبعة بنظرة للمسرح ولممارسته، متغلغلة في الحس الصيني والثقافة الصينية، وخاصة في الثقافة الفرجة الصينية، وكذلك في ما تكون لتانغ شي وينغ من رؤى للمسرح ولممارسته. لعل ما سنعود إلى هذا بنوع من التفصيل، لكن قبل ذلك يمكن أن نشير لما يؤكد وصف تانغ شي وينغ بكونه سفيرا لشكسبير، أنه أنشأ مهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير، وهو يؤكد طبعا الدور أو ما يمكن أن يعطي مصداقية لمن أطلق عليه هذا اللقب وهذا الاسم. فأن ينظم مهرجانا مستوى دولي في هونغ كونغ لشكسبير، فهو إقرار لأهمية شكسبير ولأهمية حضوره، أهمية شكسبير رجل مسرح صاحب رصيد مسرحي. ولكن أن يكون في هونغ كونغ، فهناك ما يمكن أن نفسره إذا عدنا إلى الحضور الاستعماري البريطاني، ولكني به في هذا هذه المبادرة يخرج عن ذلك، لأنه يحاول أن يعرض بعض ما أنجزه في خصوص شكسبير شخصيا، كيفية معالجته للمسرح، ولكن كذلك يدعو أو يستدعي ممارسين لهذا المسرح قريبين منه في من حيث سعيهم إلى معالجة أعمال شكسبير معالجة طريفة تخرج عن المعالجات المتعارفة التقليدية إن شئنا بين ظفرين. وفي هذا من ناحية إقرار تأكيد للإقرار بقيمة شكسبير، لكن هناك دعوة للخروج عما هو متداول في التعامل مع. وفي الواقع يجب أن نقرر أو نذكر بأن المهرجانات الدولية لشكسبير في العالم كثيرة، تكلمنا في حصة من حصصنا السابقة لمهرجان هام جدا في أوروبا الشرقية، ووقفنا على عدد من ميزات هذا المهرجان. إذن هل يتعلق الأمر بتقديم أعمال شكسبير فحسب، أو أن الأمر يتعلق بقراءة لأعمال شكسبير وصياغتها صياغة تخرج عنه وعليه؟ هذا مدى مهم سنحاول أن نفصل القول فيه من خلال الكلام عن بعض، ونقف على كيفية معالجته لهذه المسرحيات. يجب أن نذكر تيتوس أندرونيكوس، وهي مسرحية شكسبير أنجزها في صورتها الأولى، ثم أعاد إنجازها مضيفا تيتوس أندرونيكوس 2.0، وقدمها من جملة ما قدمها في عقر المسرح الشكسبيري والمسرح الإليزابيثي، إذ قدمه في مسرح جلوب في لندن سنة 12 و2000، وقدم كذلك مسرحية ماكبث وكينج لير الملك لير وهاملت وأوتيلو، إلى جانب مسرحيات أخرى لمسرحيين من جيلي وشكسبير، نقصد ذلك بن جونسون قدم The Alchemist. هذا يؤكد الأهمية التي يمثلها شكسبير ومسرحه في مسار تانغ شي وينغ. أنجز تانغ شي وينغ مسرحية إخراجا لمسرحية الملك لير في إطار عمل مشترك، إذن أولا في إطار فرقته تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو في هونغ كونغ، ولكن في عمل مشترك مع مسرح مارين سوريسكو الوطني من رومانيا. حول تانغ شو وينغ مسرحية الملك لير إلى عمل يخلو تماما من الكلمات المنطوقة، وذلك عبر حذف نص شكسبير بالكامل واستبداله بما يسميه، وهذا سنعود إليه خاصة في محاورتنا التي وعدناكم بتقديمها في حلقة من حلقات الخبير المسرح، ما يسميه التعبير ما قبل اللفظ pre-verbal expression. ولاحظوا ما قبل اللفظ, إذن فالتعبير هناك لا يتم بالكلام فحسب, وإنما يمكن أن يتم بأدوات سابقة للكلام. واعتمد أسلوب يختزل الحركة الجسدية إلى أقصى درجات التجريد, وأكاد وقول البساطة. ارتكز العمل الذي أبدعه بالتعاون مع الفرقة الرومانية التي ذكرت, وكانت هذه المسرحية بصورة من الصور مندرجة ضمن أبحاثه التي رأينا وأشرنا إلى بعض جذورها في ما عاشه في فرنسا وما خبره من خلال المنظرين للمسرح ولممارسته, والذي ربطه كذلك بالثقافات والتربية التي تعتمد أدوات أخرى نجدها حاضرة في أوبرا بكين, ولكن كذلك نجدها في استعمال اليوغا التي ستكون حاضرة حضورا لافتا في أعمال له لاحقة. إذن ماذا اعتمد إذا غابت الكلمات, كلمات شكسبير, ومع ذلك هي منسوبة لشكسبير, ونتكلم عن الملك لير. إذن هناك ما يسميه بالطاقة التي تسبق الكلمة, وهنا ينطلق المخرج من فرضية مفادها أن الجسد البشري يختبر الانفعال العاطفي قبل أن يصوغ الدماغ الكلمة المعبرة عنه. إذن هذه منطلقات. إذن هناك الطاقة, كيف تتجسد هذه الطاقة؟ لا يبدو الأمر واضحا, قد يبدو أمرا تجريديا, لكن على الصعيد العملي التطبيقي له للطاقة معناها وحضورها, وهذا سيتكلم عنه من جديد عندما سأحاوره حول كيفية إعداد الممثل لإنجاز أي دور من الأدوار. هناك إلى جانب هذه الطاقة هناك الصرخات, هناك الأنفاس. فهذا العرض المسرحي رغم غيابه, غياب الكلمات, لم يكن صامتا, فقد استخدم نوعا من التركيب بين الأنفاس في إيقاع عول فيه على التزامن بين هذه الأنفاس, أنفاس الممثلات, وكذلك هذا اللهث الجماعي وصرخات الألم العميقة والنابعة من أعماق الممثلات لتجسيد مثلا جنون الملك أو عنف العاصفة. وإذن هنا هذه الملك لير ذهب فيها تانغ شي وينغ بعيدا, أولا في مستوى تعامله مع شكسبير ومع نص شكسبير, فقد أزال هذا النص تماما, ولكن كذلك في التزام ما لا يلزم, فلقد عول على ممثلات أقصى الممثلين. والملك لير نفسه هو قبل كل شيء هو ملك عجوز ورجل بكل ما في الرجولة من معنى, مفهوم الفهولة, مفهوم التسليم بطاقته. إذن هذه الشخصية, شخصية لير, كيف يمكن أن تؤديها ممثلة واحدة؟ وأكثر من ذلك أنه دمج عددا من الأدوار بشكل أصبحت الممثلات تؤدين أكثر من دور, واختار بشكل أكيد مقصود بعض الممثلات الشهيرات من هونغ كونغ مثل سيسيليا ييب, ولكن أظهرها بمظهر يختلف عن المظهر الذي أو المظاهر التي عرفت من خلالها في أعمال مسرحية وتلفزيونية سابقة. إذن واضح جدا حقق من خلال هذا الخيار نوعا من التعبير عن موقف، هو مواجهة النزعة الذكورية أو استنقاص النساء التي هي السمة البارزة والجوهرية في العمل الأصلي، عمل الملك لير شكسبير. ثم بحث عن استكشاف مفاهيم السلطة والخيانة والقسوة عبر أداء جسدي مختلف متحرر من الصور النمطية الذكورية التقليدية. وطبعا من بين ما اعتمد تانغ شي وينغ، اعتمد أسلوبية الإيماءات. نتكلم نحن عن نوع من التعبير الإيمائي، إضافة لحضور الجسد في علاقته بالأجساد الأخرى. إيماءات تنشأ من مجموع التجربة والارتجال الباحث عن التعبير بما هو بما قبل اللفظ عن الحالة القائمة في نص شكسبير، طبعا نص القائم على الألفاظ. ثم إن الذي جعل الأمر يؤكد هذا الجهد وهذا الرهان أن المسرح كان خاليا تماما أو يكاد من الديكورات. ليس هناك، إذن في الركح يكاد يكون خالا، يذكرنا بالركح الفارغ والتركيز على الحضور الجسدي للممثلات. وهنا طبعا عندما يغيب اللفظ يصبح كل ما يمكن أن يتم فوق الركح ذا أهمية وذا وزن كبير، خاصة مسألة الإيقاع. فقد اتسم الإيقاع العام بالبطء الشديد والتأمل والتروي، واعتمد في ذلك على مؤثرات ضوئية وتصميم صوتي خام. كان طبعا للمؤلف الموسيقي التجريبي ديكسون دي أهمية خاصة، وأنه وهذا من خياراتي المخرج أن جعله حاضرا في الركح. فهذا العمل الذي أنجزه تانغ شي وينغ حقق من ورائه نجاحا كبيرا، وحقق من خلال كذلك خبرة أضيفت لخبراته السابقة. فكيف كان ممكنا أن يعول على ممثلات متكونات في أطر ليست أطر هونغ كونغ؟ فكيف تعامل مع الممثلات الرومانيات في هذا المشروع الخالي من الحوار؟ لنشير أولا أن الأمر يتعلق بأربع ممثلات، اثنتين من هونغ كونغ واثنتين من رومانيا. إذن تجاوز حاجز اللغة عبر الجسد، لقد سهل غياب النص تماما بشكل وإن كان بدا مفارقا عملية التدريبات. ونظرا لعدم الحاجة للتعامل مع حاجز اللغة سواء منها اللغة الكنتونية أو الرومانية، استخدم تانغ شي وينغ والممثلات اللغة الإنجليزية لنقل التوجيهات المفاهيمية، لكن التواصل على الركح اقتصر حصرا على الطاقة الجسدية والنظرات والإيقاع، إذ أصبح الجسد هو المترجم الجامعي المحقق للتواصل بين من لهما أو من لغة مختلفة. وفي ما أنجزه تانغ شي وينغ كذلك اختبار لفرضية مفادها هل تختلف التعبيرات الجسدية باختلاف الثقافات، وهل يمكن دمجها لخلق شكل مسرحي جديد. فكورينا دروك وكوستينيلا هونغوريانو لهما بصمتهما المتأتية من ممارستهما للمسرح وخبرتهما للمسرح في رومانيا. لكن هناك القيمة التعبيرية النفسية الخام، وهذه اللغة من لغات تان شو وينغ. إذن يبحث عما هو خام. ومن ناحية ثانية نجد الممثلتين الهونغكونغيتين اللتين كانت من بين من تخرجت على يدي تان شي وينغ، المستبطنتين للأسلوب الآسيوي المتقشف والباحث عن ما هو ما هي عناصر دنيا أو أدنى المينيماليزم. وكذلك لهما قدرات في مستوى الفنون القتالية وفلسفة الزان القائمة على التحرر الذهني. إذن فكانت هذه المسرحية وكان إنجازها إلى جانب إنجاز العمل في ذاته فرصة لاختبار هذه القدرات التعبيرية الأوروبية لدى الممثلات الرومانيات لتلائم الإطار الجمالي الصارم الذي وضعه المخرج. وكان هذا الاختبار فرصة مغنية للجانبين وخاصة للممثلتين الرومانيتين اللتين عاشتا تجربة مغنية لهما وواضع موضع السؤال ما اعتادتا عليه. نلاحظ إذن أن تعامل، وتكلمت عن أردت أن أبدأ بالحالة القصوى في تعامل تانغ شي وينغ مع شكسبير ومع مسرحه. فتلاحظون أن لماذا القصوى؟ لأن هذا العمل قد استغنى عن النص، هو شكسبير والملك لير هو نص. إذن فأن يكون سفيرا لشكسبير أو سفير باللغة الكنتونية، نعم ولا، هنا هذا الحد الأقصى. لكن لدان شي وينغ أعمال أخرى، كان لعل الملك لير هي التجربة القصوى كما قلت، لكن أنجز أعمالا لفتت الانتباه لأعمال شكسبير وتركت أثر كبير في من كان مختصا في شكسبير في أعمال شكسبير والمتابع له. وهذه المسرحيات لازالت إلى الآن تقدم ويعاد تقديمها في هونغ كونغ وخارج هونغ كونغ. هذه المسرحيات يمكن نذكرها أوتيلو، وأشرنا إلى أندرينيكوس، وكذلك مسرحية هاملت وما أدرك ما هاملت ومكبث. مثلا تلاحظون أنه قدم أهم الأعمال الشكسبيرية المشهورة. فكيف تعامل مع النص الشكسبيري قبل أن يصل إلى إزالته تماما مثل ما فعل في تجربته المركبة المعقدة تجربة الملك لير؟ ما زلنا مع تانغ شي وينغ المسرحي الهونغ كونغي، وما زلنا كذلك مع النظر في كيفية تعامله مع الرصيد المسرحي الشكسبيري، خاصة وأنه أطلق عليه لقب سفير شكسبير الدولي باللغة الكنتونية. لاحظنا تعامله الأقصى في المعالجة التي تقر بالكلام عن لير ولكنها تزيل النص تماما، وهذا حالة قصوى. لنرى الآن بعض الأعمال الشهيرة والتي ما زالت إلى الآن تقدم على أركاح هونغ كونغ وخارجها. يمكن أن نبدأ بأوتيلو الذي ترجم عند عدد من المترجمين العرب بالعطيل. ما يجب الإشارة إليه إلى أن تانغ شيوبينغ أنجز هذه المسرحية وبها افتتح الدورة الثانية من مهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير. قدم هذه المسرحية على مسرح مركز هونغ كونغ الثقافي، وهو طبعا من أهم المراكز الثقافية في هذا المركز، ما فيه من القاعات ولكنه نقطة ارتكاز للحياة الثقافية في هونغ كونغ. الأثر الذي تركه عمل تانغ شي وينغ على مسرحية أوتيلو في نظر النقاد والمتفرجين، ما هو أكيد أنه لم يترك الناس دون رد فعل، بل كان رد فعل في أغلبه يقوم على نوع من المفاجأة، ولكن كذلك المفاجأة الإيجابية. فكيف تعامل مع أوتيلو؟ إذن سعى إلى تنزيل أحداث أوتيلو بعيدا عن إطارها الجغرافي والحضري الذي اختار شكسبير أن ينزلها فيها. فبدلا من فينيسيا أو البندقية ومن قبرص في القرن السادس عشر، اختار تانغ شو وينغ نقل أحداث المسرحية إلى أجواء البلاط الصيني في الحقبة الانتقالية بين أواخر عهد سلالة مينغ وبدايات عهد سلالة تشينغ. واستند المخرج إلى واقعة تاريخية محددة، امتلاك أمير الحرب كوكسينغا تشينغ تشينغ كونغ في تلك الحقبة حرسا خاصا مؤلفا من جنود ذوي بشرة سوداء. أتاح ذلك الأمر ترسيخ شخصية أوتيلو عطيل الجنرال الموريسكي بشكل طبيعي في سياق التاريخ الصيني، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الموضوعات العالمية المتمثلة المتداولة والسائدة في الصلة بالآخر، أو مظاهر التي يمكن أن تتجلى في شكل من أشكال العنصرية. فنلاحظ في هذا الخيار شاغلا عند تانغ شي وينغ يتمثل في إعادة اكتساب أوتيلو لشكسبير، أو اكتسابه أي نسبته لثقافته، تنزيله في إطار المرجعيات التاريخية الحاضرة ولكن مرجعيات المتفرجين، ثم التقط بعض العناصر التي تتقاطع فيها عناصر الأحداث التي قامت عليها أوتيلو وواقع تاريخي. الرابط هو ما يجعل حضور أوتيلو هذا القائد الموريسكي هذا القائد الأسود حاضرا في المسرحية وهي تتكلم كانتونية. إذن ليس كلاما باللغة الكانتونية فحسب، وإنما تنزيل للمسرحية في إطار كانتوني، لكن تبقى الشخصية أو مكونات الشخصية الدرامية حاضرة ومؤسسة في إطار الثقافة الصينية والمرجعية الثقافية للمتفرج الصيني. الجانب الآخر الذي عمد إليه تان شي وينغ هنا يندرج في إطار البحث عن الاختزال الكثيف والتكثيف وما يسمى بالمينيماليسم، الاعتماد الحد الأدنى، وهذا يتجلى في تكثيف المسرحية إلى حد أنها تدور حول نواة مصغرة للغاية تضم 4 ممثلين حاضرين حضورا مستمرا فوق الركعة، وهؤلاء الممثلين يؤدون أكثر من دور. ليونغ تين تشاك يؤدي دور أوتيلو ويؤدي دور مساعده كاسيو. لاي يون تشينغ تجسد شخصية ديزديمونا وكذلك شخصية الحاكم مونتانو. ثم اختيار بعض الممثلين ذوي السمة أو ذوي القدرات الجسدية الحاضرة، ولكن اللافت الانتباه هو كسر المسألة الجندرية التقليدية. إذن هو اختيار الممثلين لأداء الأدوار دون اعتبار جنسيا. ليس فبإمكاني اختار أن يجعل من المرأة تؤدي دورا هو دور رجالي في مسرحية شكسبير، وفي هذا طبعا نوع من التحرر من مقتضيات النص، مما قام عليه النص، وهو نوع كذلك من رهان وتحد يعول فيه على قدرات الممثلين. وفي هذا كذلك تدخل بين عند في شاغل من شواغل دانغ تشي وينغ، التدخل في بنية النص الشكسبيري دون المس بجوهره. دور ياغو أسند إلى يعني ياغو طبعا شخصية جوهرية، شخصية جوهرية من حيث الدور الذي لعبته هذه الشخصية في الإيقاع بأوتيلو وبحبك الحيلة الإيقاع به وللمغالطة. هذا دور تانغ شي وينغ أن يعطيه لممثلة، وهذه الممثلة ممثلة مشهورة عبر التلفزيون، نجمة التلفزيون ماندي وونغ، وقد أدت هذه الشخصية دورين ياغو وبيانكا عشيقة كاسيو في آن واحد. وهنا بطبيعة الحال نلاحظ مسعى تانغ شي وينغ ونجاحه في تكسير القوالب الجندرية بين الظفرين. وفي هذا طبعا بإزالة المدى الجندري تأكيد على السمات المميزة للشخصية ودورها في تحول هذه الشخصيات وتحول في مسالكها ومصائرها. والممثلة راشيل يونغ أدت عددا من الأدوار الذكورية الرجالية لشخصيتي رودريغو وبرابانشيو، برابانشيو والدي ديزديمونا، إلى جانب تجسيدها لشخصية إيميلي أو إيميليا. إذن فأن نقول إنه سفير شكسبير، نعم، ولكن سفير شكسبير ومسرحه باللغة الكانتونية، نعم، ولكن من خلال قراءة وإعادة صياغة حققت أهم ما قامت عليه المسرحية، جوهر المسرحية، ولكنها كذلك صيغت صياغة جديدة تنطلق من حس تانغ شي وينغ ومن اختياراته الفكرية، وتندرج ضمن كذلك سلسلة سعيه واختباره لأداء الممثلين وطرق أدائهم وإنجازهم للأدوار وكذلك لبناء الفرجة، دائما في تاجي هذا الاختزال. قدمت المسرحية باللغة الكانتونية مع ترجمة مصاحبة بلغتين الإنجليزية والصينية، وترافقت مع موسيقى هيا أي أن الموسيقيين هم حاضرون فوق الركع، مما يؤكد مجددا المكانة الفريدة لهذا الاختيار، هذا الاختبار، هذا السعي لجعل معالجة عمل مثل شكسبير يتنزل في إطار يمكن نقول استبطانه وامتلاكه من وجهة نظر وحس صينيين وهونكونغيين، ومن خلال خاصة تجربة دانشي وينغ. حضرات السادة والسيدات، وقفنا على سمات هامة في مسار تانغ شي وينغ، وسنعود إليه في حصص لاحقة. في انتظار أن ألتقي بكم من جديد، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف الوهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعينا الكرام، هذه الحصة نخصصها لشاعر من شعراء النصف الأول من القرن الماضي ومن الشعراء المؤسسين حقا، هو إلياس أبو شبكة. إذن سي المهدي، مباشرة ننظر في سيرة إلياس ثم نقرأ بعض قصائده ونعقب عليها وننظر في مسألة تصنيف هذا الشعر، هل هو رومانسي، هل هي الكلاسيكية الجديدة، وما إلى ذلك من تلك الأسئلة الشائكة التي نحار أحيانا فيها ولا يمكن أن نشترح لها جوابا أو نقطع فيها برأي بسهولة، لأنها في الحقيقة تنضوي هذه التجارب كلها إلى الشعر العربي، وقد بدأ يلتبس ويتشعب وبدأت تؤثر فيه تلك العناصر الوافدة من الأجنبي، من الثقافة الفرنسية تحديدا أو ربما الأنجليزية وحتى الألمانية خاصة، وإن كان التأثير أكثر هو في الحقيقة للفرنسيين ربما خلال تلك الحقبة من الزمن.
2: شكرا سي المنصف، أرحب بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. هو إلياس أبو شبكة، هو شاعر لبناني أولا، ولد سنة 1993.
1: هو لبناني أم سوري؟ هو أحيانا
2: هو لبناني، هو مولود في ضيعة بكسروان بلبنان، والحقيقة هو ولد خارج لبنان، ولد في أمريكا، ولكن كان أبوه حين ذاك يعني مسافرا وشيء كهذا، ولكن هو لبنانيون. وقلت هو ولد عام 1903 وتوفي عام 1947،
1: يعني
2: 44 سنة.
1: بالفعل هو لم عاش، مات معنا كان شاب طبعا، شاب معنا شاب. في بداية كهولته.
2: نعم. وعرف عن إلياس أبي شبكة بكونه أحد مؤسسي ما سمي حينذاك عصبة العشرة، أو بمعنى جماعة العشرة، وكان مغرما، كان مولعا بالشعر، وكان عارفا باللغات، ولهذا ترجم، يعني هو من الذين ترجموا نصوصا فرنسية، ترجم لمولير وترجم للامارتين وترجم عددا من النصوص، مثلا ترجم البخيل، مريض الوهم، الطبيب رغبا عنه لمولير، سقوط ملاك للامارتين، جوسلين وما إلى ذلك. فالرجل إذن كان مطلعا على التراث الغربي، يعني على الأدب الغربي
1: في مظانه
2: في مصادره، نعم،
1: وأصوله.
2: وهذا سنجد له أثرا،
1: وهذا ما سأذكره أيضا،
2: أجد له أثرا في نصوصه. الحقيقة أول مجموع شعري له كان عام 26 سنة المنصف، بعنوان القيثارة، ثم بعد سنتين المريض الصامت، ثم بعد 10 سنوات عام 38، والرجل حين ذاك 35 سنة عمره، نشر مجموعه الشعري الشهير أفاعي الفردوس. وأفاعي الفردوس مهم لعدة أسباب. أولا لأن ثم تجربة شعرية مختلفة في ذلك الوقت، نتحدث عن في الثلاثينات، يعني
1: الثلاثينات طبعا،
2: ثم مختلفة، وهي مختلفة شكلا ومضمونا. الرجل تجرأ على كثير من المناويل الإيقاعية العربية القديمة، وتجرأ أيضا على المضامين المألوفة، ويقال إن أثر شاعر آخر كما سنرى لاحقا سي المنصف، أثر شاعر فرنسي واضحا، أن هذا الأثر واضح فيه،
1: بودلير ثم
2: سي المنصف، أفاعي الفردوس استهل الشاعر بمقدمة نقدية، وسنقرأ منها بعض الفقرات. يعني للرجل وعي نقدي أيضا
1: واضح،
2: وليس فقط شاعرا يكتب كما يقوده الإلهام أو شيطان الشعر.
1: وكما ذكرنا في الحصة السابقة سي المهدي عن بدوي الجبل.
2: نعم.
1: معنى هذا الشعر نشأ ودرج في فترة ملتبسة من التاريخ العربي الثقافي، يعني نتحدث عن المعنى الثقافي.
2: نعم.
1: وتتذكر ربما كيف أشرت إلى أن هناك مصدرين للأدب، الأدب العربي الحديث.
2: نعم. رافدين لنقول راف...
1: مصر والشام.
2: مركزين. نعم.
1: مركزين هناك مركز أفضل.
2: نعم.
1: والتجديد كما يقول هاملتون جي بيقول كان أسرع في سوريا، سوريا بالمعنى الكبير الكلمة، سوريا ولبنان، في الأوساط المسيحية وأعم، وخاصة في لبنان. يقول وكان القائمون بها هم مبشرون ومدارسهم، حيث كان الناشئة، والكلام لهاملتون جي، يتصلون بالتأثير الأوروبي اتصالا مباشرا. لاحظ إذن هذا الرجل كما ذكرت أنت.
2: نعم.
1: كان ينهل من المعين الأصل. نعم. من المعين، وفي كثير من الأحوال كان هذا الاتصال يدعم بمتابعة الدراسة في الغرب وخاصة في فرنسا. يقول هذه الحركة، يقول توجهت في البداية نحو شيء من التغير.

0: الحالات اللي هو تضييق، لا أدري. على كل هذا كما قلت يحتاج إلى شيء من التفصيل لا يمكن أن تتسع له حصته، ولكن لكي يفهم المستمع الكريم في أي سياق
1: صحيح
0: ظهر هذه التجارب المتميزة مثل تجربة إلياس أبو شبكة.
1: نعم. إذن للرجل قلت عدد من المجاميع الشعرية، ذكرت بعضها، ولكن الباقي المنصف هو أنزل أو نشر الألحان عام 1941، نداء القلب عام 1944، إلى الأبد 1945، وغلواء أو غلواء
0: غلواء أو غلواء أو غلواء أو غلواء
1: هي هو شو اسمه أبو تمام غلواء يعني في قصيدته
0: قد تعب أربيت في الغلواء،
1: في الغلواء
0: كم تعدلون وأنتم سجراء.
1: نعم. عدا الشعر له أعمال نثرية، طاقات زهور، العمال الصالحون، الرسوم، روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. انظر للعنوان ذلك في عام 45، روابط الفكر والروح بين العرب والفرنج.
0: جميل.
1: يعني يؤسس إلى هذه الصلات
0: بين الشرق والغرب.
1: نعم.
0: عرضنا.
1: وإذن له أعمال، له إذن له شعر، له ترجمات، وله أعمال نثرية. الحقيقة يعد إلياس أبو شبكة من يعني من الشعراء الذين اعتنت بهم المدونة النقدية العربية،
0: حتى في تونس الجامعة درس الألف في المدرسة، ولكن درس في كلية منوبة وفي 9 أبريل.
1: نعم. وهو من الذين تتضح لديهم هذه الرؤية الرومانسية، وإن تختلف
0: فيها عمق ميتافيزيقي،
1: فيها عمق ميتافيزيقي.
0: نعم. ليس مثل يختلف عن بدوي الجبل، لديه
1: لا
0: فيه عمق ميتافيزيقي.
1: نفس الشيء.
0: ربما هذا يعود إلى تجربته الدينية، لا أدري. لا. نعم. ربما
1: صحيح
0: قد يكون هذا من آثار المسيحية فيه، ربما قد يكون.
1: نعم. ممكن. نعم.
0: قد
1: ممكن.
0: يكون.
1: يمكن نقرأ سي المنصف نشرح في قراءة بعض
0: لا يمكن أن تبدأ وأملك ما تشاء.
1: هو الحقيقة أنا وجدت طبعتين لأعماله لأعماله. نعم. هناك طبعة قديمة جدا ويمكن أن نعود إليها،
0: ولعلها الأفضل،
1: ولعلها الأفضل. نعم. وطبعة أحدث، في الطبعة القديمة ثم نص شهير له يبدأ به قصيدته بعنوان شمشون.
0: هذه هي يمكن أن تقرأ.
1: وشمشون المنصف،
0: شمشون الجبار
1: طبعا، وهذه
0: فيلم مشهور،
1: هو الثنائية شمشون ودليلة،
0: ومثل فيه لا أدري أحمد شوقي ما أذكر إذا لم تخني الذاكرة في المصري.
1: نعم. تبدأ تقرأ المنصف وأنا سأقرأ جزءا آخر منه.
0: من لقيه بحسنك المأجور وادفعيه للانتقام الكبير، إن في الحسن يا دليلة أفعى كم سمعنا فحيحها في سريري، أسكرت خدعة الجمال هرقلا قبل شمشون بالهوى الشرير، والبصير البصير يخدع بالحسن وينقاد كالضرير الضرير، من لقيه فالليل سكران واه يتلوى في خدره المسحور، ونسور الكهوف أوهنها الحب فهانت لديه كالشحرور، وعن الليث للبوة كالظبي فما فيه شهوة للزئير. كي يستقيم الوزن طبعا.
1: وعن الليث
0: للبوءة كالظبي لأنه هو الخفيف، فما فيه شهوة للزئير.
1: نعم.
0: شبق الليث، وفعل ساك يستخدم الفعل غريب، شبق الليث ورغم أنه تستخدم عادة يستخدم،
1: يستخدم
0: لكن أول مرة تقريبا
1: أنا حتى ما عرفتنيش قبل الفعل
0: يستوقفني الفعل يستخدم الفعل لم يستخدم المصدر.
1: نعرف صفة المشبه ذلك.
0: شبق الليث ليلة هذا هو، فتنزى ثائرا في عرينه المهجور، تقطر الحمة المسعرة الشهباء منه كأنه في هجير، يضرب الأرض بالبراثين غضبانا أي لأنه بيت مدور.
1: نعم.
0: يضرب الأرض بالبراثين غضبانا فيسجي القنوط في الديجور، ووميض اللظى
1: أصدى هنا بمعنى كان له الصدى، أنتج صدى
0: أي بالفعل. طبعا هي كلمات قد تبدو قديمة وأحيانا هي متينة أيضا. ووميض اللظى يغلف عينيه فعيناه فوهتا تنور، ونزى من عرينه تتشضى حمم من لظاه في الزمهرير، واللهاث المحموم من رئته

0: تيه يشعل الغابة في الدجى المقرور، فسر الذعر في الذئاب ففرت وترامى إلى عشاش النسور. فانشقي فورة الحرارة من جسمي، هكذا تردت من كهفها المخدور. تنضح اللذة الشهية منها خمرة من جمالها المأثور، فتنث العبير في مخدع الليل فتشهى هكذا حتى عروق الصخور. وأيضا يستخدم فعل الثلاثي وهو جميل أيضا من شاشة. إلى آخر هذه القصيدة، طبعا نحن لا يمكن أن نقرأها كلها، نعلق عليها ونعود إليها إذا أردت، يعني القصيدة طويلة جدا، القصيدة يعني يمكن أن نقرأها كلها حتى لا تستغرق الحصة، ولكن نعود إذا أردت إلى أبيات منها لكي ننظر في تجربة إلياس أبو شبكة. إذا نذكر مستمعين الكرام بأننا نخصص هذه الحصة للشاعر اللبناني السوري إذا أردتم بالمعنى الواسع الكلمة، لإلياس أبو شبكة، وليس فيها نقول لإلياس أبي شبكة،
1: زيد الإعراب أبو
0: شبكة. لفيد الاسم يحتفظ كما هو الأفضل. إذا الصورة التي ترتسم لنا، أنا قرأت هذا المقطع من هذه القصيدة ونعرف طبعا شعر إلياس أبو شبكة. أنا الصورة التي ترتسم لي لإلياس أبي شبكة أنها صورة الشاعر المفكر كما هو شأن عند أبي تمام تقريبا، الشعر المفكر، ولكن يعني الشعر المفكر أقصد بالمعنى ربما العميق والجميل والنبيل للكلمة، وليس بالمعنى السلبي. الشعر المفكر الذي تحس كأن هذه قصيدة فكر، معنى إذن هو تخير أسطورة، أسطورة هي أسطورة شمشون الجبار ودليلة وشعرة شمشون وما إلى ذلك، ومذكورة في التراث اليهودي، مذكورة مذكورة هي جزء من التراث اليهودي الفلسطيني المشترك في الحقيقة، تراث مشترك، لأن الدليلة هي فلسطينية، دليلة وليس وشمشون عندما وكيف انتزعت منه قوته، استطاعت دليلة بحيلة وما إلى ذلك
1: ما
0: هو معروف في الأسطورة. إذن هو تخير هذه الأسطورة واشتغل بها. الذي يلفت الانتباه هذه القصيدة، يمكن أن نقول هي، أنا هكذا الآن أقول هذا الآن في الحقيقة ولا أقطع به، هذه القصيدة ربما هي من القصائد الأولى ربما وقصائد البدايات التي بدأت سي المهدي تنشئ هذا النمط من شكل قصيدة القناع، قصيدة القناع في الشعر العربي.
1: صحيح،
0: هكذا هذا ما يتهيأ لي الآن وأقوله. معنى إذن هو تخير شخصية أسطورية واشتغل بها، ولكن طبعا هو ليس ليعبر عنها وإنما هو للتعبير بها. هذا يمكن أن لو عدنا إلى القصيدة كلها ولو كان في الوقت فسحة لنقرأ كل القصيدة ونتبين بعض الأسطر، ربما سنبين كيف أن السياق هو السياق الحاضر وليس السياق شمشون ودليلة. إذن هي قصيدة القناع، والقناع دائما كما يعرفه بعض مستمعينا الكرام هي طريقة في الشعر في الاستئناس أو في اقتباس من شخصية تراثية أو أسطورية أو تاريخية، الأفضل هو للتعبير بها أي توظيف. إذن هو القناع شكل من أشكال توظيف، الرمز هو رمزي، القناع هو شكل من أشكال الترميز في الشعر وليس التسجيل كما نجد عند البعض، لأنك يمكن أن تعود إلى التاريخ وتحاول أن تعيد كتابته، تعيد كتابته، إذن هو نوع من التسجيل ولكنه ليس بمعنى التوظيف الأدبي العميق للكلمة. هذه تقريبا معنى انطباعي الأول وأنا أقرأ هذه القصيدة وهذا الجزء من هذه القصيدة الطويلة.
1: هو كما تفضلت بالذكر سي المنصف، هو يعني ينبغي تنزيل هذه القصيدة في سياقها، هي كتبت في الثلاثينات، والاستئناس أو استعارة هذه الأساطير للتعبير بها، ليس للتعبير عنها، ليس لحكايتها وسردها،
0: تسجيل
1: ليس لتسجيلها،
0: معروفة
1: نعم، للتعبير بها، أن تكون وسيلة من وسائل التعبير في نوع من الاستعارة التمثيلية بالمعنى القديم، أو في نوع من بالمعنى الحديث، يعني قصيدة قناع. هذا في الحقيقة يعد جديدا في ذلك الوقت، ولا شك أن الرجل تأثر في هذا بآخرين، بشعراء من الغرب هم الذين أدخلوا الأسطورة في الشعر. هذه القصيدة سي المنصف لعل ما يلفت الانتباه إليها أو يلفت الانتباه فيها هو أولا طولها. هي قصيدة طويلة جدا وليست قصيرة، والغريب في الأمر أن الرومانسيين عادة سي المنصف هم لا يطيلون كثيرا القصائد، يعني طبعا هناك قصائد طويلة مثلا صلوات في هيكل الحب
0: طويلة
1: ولكن هذه أطول، وهذه قضية أخرى، هذه قضية بحر الخفيف سنعود إليها لاحقا.
0: هؤلاء الرومانسيون شغفهم هذا
1: البحث.
0: أنا لا أدري، لا أعرف سبب ذلك،
1: ولكن في غاية الوجاهة سيمونز.
0: يجب أن نسأل
1: لماذا
0: هذا، سأعود إليك أنت ربما.
1: نعم.
0: أنت
1: هذه في غاية
0: يعني تفيدني أكثر.
1: لا لا عفوا،
0: لا لا بصدق، لا لا أنا أعرف أن هؤلاء الشعراء شغفهم هذا
1: البحث. هذا غريب،
0: مثلما شغف شعراء قصيدة التفعيلة بحر رشز.
1: صحيح.
0: هذا تأثير السياب. نعم. ربما أثر السياب،
1: ولكن ذلك في ذلك الوقت. الآن مغرمون بماذا؟ بفاعل وفاعل
0: فاعل ثم أصبحنا بالكامل. تجد عندي
1: عند الناس وعن درويش وعن مصبوع. نعم، ولكن هذا يحتاج إلى تفسير. هناك تفسير سيمونسوف، هناك تفسير.
0: هذا سنعود إليه، إذن أتذكره لك أسألك عنه.
1: نعم، لكن
0: قلت أنت ذكرت على قلت أن هذه القصائد
1: هي طويلة،
0: لا تستوقفنا عند شعراء الرومانسية.
1: لأن الشعر عندهم فيما يقولون وجدان ودفقات،
0: أي شعر غرض.
1: هذه يعني هذه القصيدة تكاد تكون قصة، لأنه يستعير. انظر مثلا سيمونسوف ماذا يقول في خاتمة هذه القصيدة، هو يكتب تاريخ كتابتها 1933. يقول على لسان شمشون، معناها صار يقول كلاما على لسان شمشون، يقول إن تكن جزت الخيانة شعري.
0: أي.
1: ما هو القصة شنية؟ ما هو نحيت له الشعر نحيت القوة متاعه. إن تكن جزت الخيانة شعري في ظلالي فقوتي في شعوري.
0: هذه يعود إلى الرومانسية.
1: هذه الرومانسية
0: التي لاحظناها عند إلياس عند بدوي الجبل وعند الشابي. إذا نلاحظ كيف بالفعل هذا الشعر الرومانسي ربما لم يقرأ في سياقه المشارقي المغاربي. معنى كأنه قرئ في سياقه المشارقي فحسب. ربما عند صديقنا محمد بن نيس في أطروحاته المعروفة حاول أن يجمع بين هذين السياقين.
1: صحيح.
0: وأن يعيد الاعتبار للرومانسية المغاربية.
1: نعم.
0: يعني على كل هذا موضوع آخر.
1: والحقيقة يعني حينما تقرأ نص الشابي وتقرأ نص يعني الشعرية الشابي أفضل بكثير، أرقى في هذا البعد الرومانسي،
0: أوضح في الرومانسية.
1: في الرومانسية.
0: لكن قد تكون هذه
1: المتانة أبي. المتانة يعني
0: المتانة شيء
1: آخر. شيء آخر. نعم. آخر. لكن من جهة الكون الشعري، الكون الشعري هو يعني تلك العلامات أوضح في مدونة الشابي. يمكن أن تضيف تقرأ شيئا آخر من نصوصه سيمونسوف،
0: أو حتى هذه الأبيات مثلا فيها قصائد.
1: تفضلي.
0: مثلا من نوع خيم الليل يا دليلة في الغار وأغفى حتى الشذاف الزهور، فانشقي فورة الحرارة من جسمي وغذي قواك من إكسيري. أنت حسناء مثل حية عدن كورود الشارون ذات العطور. الشارون لأنه نوع من الورد، هو في جبال لبنان مذكور في نشيد الأنشاد.
1: نعم.
0: وكغفر الوعل الوديع وإن كنت تناجين عقربا في الضمير. لست زوجي بل أنت أنثى عقاب شرس في فؤادي المسعور. صور عجيبة بالفعل وقوية. فاشتهي كل ليلة مخلب الدام على خز جسمك المخمور. وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي زبد النور في ضحاه الغرير. أين شمشون يا سحار يهوذا؟ أين حامي ضعيفك المستجير؟ أين قاذيك دافع الضيم طاغي المستبدين صائن الدستور؟ إلى آخر هذه القصيدة إذن التي يمكن كما قلت أن تقرأ في سياق الثلاثينات، في سياق.
1: نعم.
0: في هذا السياق التاريخي. ولكن
1: الطريف في الأمر سيمونسوف أن هذه القصيدة تتعاطف مع شمشون، يتتعاطف معه
0: لأنه لا ينظر إليها من منظور ديني.
1: أيه؟
0: هو هي جزء من تراثه.
1: أيه طبعا يتتعاطف مع شمشون.
0: نعم. تراث اليهودي المسيحي، جزء من تراث هؤلاء الشعراء. معنى. نعم. من إرثهم. معنى هو لا ينظر إليها من منظور ديني خالص. لا.
1: أيه؟
0: هو ينظر من منظور آخر، لأن الذين شاهدوا حتى هذا الفيلم دون أن يشعروا عندما شاهدناه في الستينات. أيه؟ هذا الفيلم نتعاطف مع شمشون.
1: أيه؟
0: نتعاطف شمشون كيف سرقت منه قوته، كيف استطاعت هذه المرأة أن تجز. أيه؟ شعر شعر شمشون.
1: انظروا ماذا يقول. حفلت قاعة العقاب بجمع من سرات المسودين غفيري، هم رموز الشقاق والفتن الحمراء والغدر والزنا والغرور. أقبلوا يشهدون مسرع شمشون على لذة الطلاء والزمور. ولكن سيمونسوف إذا تعاطف مع شمشون فما هي صورة المرأة هنا؟ دليلة
0: المرأة الأفعى، صورة حواء
1: الأفعى. هذا هو.
0: إذن هي القصيدة بالفعل يمكن أن تقرأ هذا من هذا المنظور.
1: هذا هو.
0: المرأة الغاوية.
1: المرأة الغاوية. والتي لا تبحث إلا عن لذتها وعن إيذائها الآخر،
0: التي يعقدها عادة المتشددون والذين ضد مساواة المرأة بالرجل، أنه حواء والحية قلت حتى الجنس الصوتي
1: لكن
0: طبعا هذا في أذهان كثيرين، لأن صورة المرأة للأسف هكذا ارتسمت في كثير من الثقافات وليس في ثقافة العرب أو الشاميين أو المغاربة، حتى في الثقافات الغربية هكذا مرتبط بالغواية بالسحر وما إلى ذلك. هذا يعود إلى أسباب تاريخية عميقة، المجتمع الأمومي، المجتمع الأبوي وما إلى ذلك، مما خاض فيه الكثيرون ولا يزالون يخوضون.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟

0: الناطق وغزال جفونه سرقت عينك الحور
1: ويحقيت انتحى.

هو الشعر هو الحب. ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب.

0: يمكن أن نقرأ سي المنصف نصوصا أخرى من أفاعل الفردوس.
1: الفردوس طبعا أي طبعا لأنه هي أفاعل الفردوس التي اشتهرت أكثر.
0: عندك سي المنصف أو أقرأ؟
1: لا ليس، أنا عندي شهوة الموت وكس أقرأ قصيدة قصيرة.
0: مثلا مغناك ملتهب وكأسك مترعة، فاسقي أباك الخمر واضطجعي معه، لم نبقي في شفتيك لذات لم تبقى أو الأهل لأنه شكل لذات الدماء ما تذكرين به حليب المرضعة.
1: هو يخاطب هذه تتعلق
0: هي قصيدة سدوم.
1: سدوم سدوم مشهورة هذه القصيدة التي اشتهرت كثيرا.
0: نعم
1: ونذكر أن ذكرناها في حصة سابقة ولكن أنا لم
0: وهذا يؤكد
1: نفيها حقها.
0: وهذا يؤكد ما لفت إليه سي المنصف الانتباه من أن الرجل يستعير هذه الأقنعة، يستعيدها شمشون سدوم لأنه سيقول في البيت الثاني
1: هي ثقافته التراثية. نعم. الدينية بالمعنى العميق للكلمة، ويعيد كتابتها شعرا ينقلها إذا أردت من السجل الديني. نعم. إلى سجل الشعر.
0: نعم.
1: من المأثر الديني إلى المأثر الشعري إذا استقامت لي العبارة.
0: لم تبقي في شفتيك لذات الدماء ما تذكرين به حليب المرضعة، قوم ادخلي يا بنت لوط على الخنا وزني فإن أباك مهد مضجعة، إن ترجعي دمك الشهي لنبعه كم جدول في الأرض راجع منبعه، لا تعبئي بعقاب ربك إنه جرثومة من نارك المتدفعة، في صدرك المحموم كبريت إذا لعبت به الشهوات فجر أضلع، في صدرك الدامي مناجم للخنا أورثتها نار الذرار المزمعة، فبكل صقع من ضلوعك قسمة خلع على لهب الشباب موزعة، إيه سدوم بعثت من خلل اللظى حمراء في شهواتك المتشرعة، في كل جيل من لهيبك سنة سكرى محطمة عليه مخلعة. وهي طويلة ثم يقول ماذا فعلت سدوم، أين جواذب كانت على تلك الخدور مجمعة، فيما استحال لبانك النام إلى خمر بكاسات الفجور مشعشعة، ذوبت خمرك لا ليصبح طاهرا لكن ليستهوي النفوس فتجرع. يقول بعد ذلك أسدوم هذا العصر لن تتحجبي فبوجه أمك ما برحت مقن. أسدوم هذا العصر، أسدوم هذا العصر بمعنى أنه يستعيرها يستعيدها، كانت منكرة كوجهك عندما هبت عليها من جهنم زوبعة، قذفتك الصحراء الزنا بحضارة ثكلى مشوهة الوجوه مفجعة. وهي أيضا طويلة كتبها فيما يذكر سنة 31. أنا سي المنصف الملاحظة التي سقناها سابقا تتعلق باستعادة هذا التراث اليهودي، ولكن في نفس الوقت سي المنصف تبدو يعني كأن صورة المرأة هنا دائما هي صورة الأفعى، صورة
1: حتى في التراث هكذا موجود
0: في التراث اليهودي المسيح اليهودي
1: موجودة يعني. هذه ليست وقفا على التراث الإسلامي أو لا، حتى ربما في التراث شعوب أخرى.
0: يعني تو حينما تنظر إلى صورة المرأة عند الشابي
1: القرآن
0: الشابي لا ليست
1: الشابي
0: هذه. هذا جانب لافت المنصف،
1: جانب لافت لأن الشابي لا يطغى عليه المنح الديني
0: أبدا
1: إلا في بعض القصائد الأولى البسيطة،
0: ولكن صورتها ليست هي صورة هي ربة هي خالقة،
1: ويعلي من شأنه المرأة الشابي.
0: نعم هو يعلي من شأنها يجعلها يعني كأنها
1: يعني الشابي في نفس الفترة التي فيها الطاهر الحداد كان هناك صوت ولو هو زيتوني، هو زيتوني مثل الطاهر الحداد
0: زيتوني طبعا،
1: ولكن التجديد وحتى المواقف الثائرة بدأت من الزيتون، وهذا ما ينساه البعض. ذكرناه في حصص سابقة لم تكن وقفا على الصديقين الذين يحاولون أن يفصلوا لا غير صحيح، معنى هناك التجديد الذي أرسى دعائم الثقافة التونسية بالمعنى العميق بالكلمة بدأ في الحقيقة في الزيتونة مع أبو القاسم الشادي مع الطاهر الحداد ثم دينيا مع الفاضل بن عاشور وطاهر بن عاشور.
0: نعم صحيح.
1: ولكن بدأ أيضا في الصديقية مع محمود المسعدي. إن يجب أن ننظر من هذا المنظور.
0: نعم.
1: معنى كيف أن هاتين المدرستين كانت تتآزران في صياغة هذا الأدب. نعم. التونسي الجديد
0: صحيح.
1: أظن ولهذا زين العابدين السنوسي كان على صواب عندما فسح المجال لهؤلاء للذين هم من خريجي
0: في مجلاته
1: مجلاتي والذين هم من خريجي الصديقية. بالرغم من زين العابدين السوسي يجمع بين اللغتين
0: صحيح.
1: هو صديقي فيما أذكر وصادقي وليس زيتوني لأنه يعني كان يدخل اللغتين الفرنسية والعربية. على كل ملاحظاتك في رشيقة في محلية لأن الصورة التي ترتسم للمرأة هنا عند إلياس أبو شبكة ليست هي الصورة التي ترتسم عند الشاب. هذا ربما يصلح موضوعا للمقارنة أيضا، معنى أن هؤلاء الرومانسيين قد يلتقون في المعجم الشعري في الإيقاع الشعري، وسأذكرك ببحر الخفيف لكي لا ننسى الملاحظة التي سقتها منذ قليل، ولكنهم لا يلتقون في الرؤية. معناه رؤية الشابي ليست هي بالضرورة رؤية الرومانسي ليس أبو شبكة، إذا كان هو ليس رومانسي بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن أصبح نصنف هكذا للأسف. أحيانا هو التصنيف صعب، هي أجيال شعرية وتأخذ وتلتبس فيها والنصوص تتصادى إذا أردت وتتراشح وتتناص إذا استقامت العبارة وتتعالق
0: وتتنافذ
1: وتتنافذ وما إلى ذلك. هذا مثلا ليس أبو شبكة، هذا يذهب إلى المضان إلى الأصل، بينما الشابي يكتب من خلال الترجمة أساسا، لا يعود إلى الأصول الرومانسية، الشابي من خلال الترجمة. فإذا يجب أن معنى يفترض أن يقرأ هذا الشعر في تقديري، وهذا رأيي قوله بشأن من التأني والحذر، أن هذه المؤثرات الأجنبية ننظر فيها من منظور الشعراء الذين يجمعون بين اللغتين فأكثر، والشعر وحيد اللغة الذي يطير بجناح واحد كما كان يقول الشابي عن نفسه. أثر الترجمة شيء وأثر الأصل شيء آخر. يعني إذن ينبغي أن ننظر في المسألة من هذا لهذه الناحية، وهذا طبعا عمل ليس بالسهل بل يتطلب صبرا كبيرا، صبرا على قسوة البحث وقسوة العلم. إذا نعود إلى هذا البحر، أنا أحب أن أعود إلى الظاهرة الإيقاعية، لأن لماذا هذا هذا الولع بالخفيف؟
0: نعم، لتأكيد كلامك سي المنصف، له قطعة صغيرة شاعر إلياس أبو شبكة بعنوان الخير النقي، هي أيضا على الخفيف، يبنة الإثم، يعني في نفس السياق، يعني
1: الشيب يحيان
0: تقول يبنة الإثم، هذه شفتاي
1: يبنة النور يبنة الإثم،
0: ولكن الإثم هذا شوف الفرق، يعني ذلك يعني صورة المرأة عند الشاب نوع آخر،
1: يبنة النور
0: هذا يبنة النور
1: إلى لحظة
0: إلهية، هذا يبنة الإثم
1: ألوهية المرأة،
0: هذا الإثم الإثم يعني هي حواء التي غوت آدم يبنة الإثم، هذه شفتايا فرش في منهما رحيق الخطايا، وعصري ما استطعت قلبي فقلبي لم يزل فيه من غرام بقايا، وتوقي إحدى زواياه لا تقسي فلي حرمة بإحدى الزوايا، إن في قلبي البغي خيالا من عفاف ما فاجرته البغايا، إن تكن حفنة المدمات ملكي فخيار العفاف ملك سوايا. هو سي المنصف بالنسبة إلى الخفيف،
1: أنا أحب أن أعود إلى بالفعل كيف تعلل وكيف تصوغ هذا، لا أدري كيف أصفه، معنى هذه الظاهرة اللافتة التي تلفت بالفعل، قد صحيح. لا تلفت البعض لكن نحن تلفت انتباهنا، لأن هؤلاء الشعراء كانوا مولعين بالإيقاع، لأن هؤلاء الشعراء كتبوا قصيدة الوزن قصيدة البيت وببراعة كبيرة،
0: صحيح.
1: فلماذا إذن انصرفوا إلى بحور دون بحور، أو استأثرت بهم بحور دون أخرى. بحور أخرى، معنى سؤال يمكن أن يطرح وينبغي أن يطرح.
0: هو سي المنصف يعني من المفيد أن نعود إلى منزلة الخفيف في الشعر العربي، سنلاحظ أنه لا يعد من البحور التي لنقول في الطبقة الأولى، هو ليس الطويلة ولا البسيطة ولا الكامنة ولا الوافر،
1: لكن هو يعد ضمن البحور الخمسة تقريبا التي أدار عليها شعراء،
0: ولكن هو آخر الخمسة
1: كما يقولها المعري وفايل أيضا، والخمسة هي الطويل
0: والبسيط والكامل والوافر
1: والخفيف،
0: وجيه الأخر الخفيف
1: أي تقريبا هي المعنى كان يذكر، ولكن حتى في الشعر موجود في الشعر القديم
0: موجود هي معلقة الحارث بن حلزة،
1: الحارث بن حلزة هي على الخفيف
0: وكثير،
1: ولكن فيما بعد استأثرت بالمعري وما إلى ذلك،
0: المعري أيضا
1: والمتنبي أبي تمام، عند كل هؤلاء الشعراء ولا عم بالخفيف، حتى عند أدونيس حاول أن يخدعه لقصيدة تفعيلة، ولكن هذا موضوع
0: ليس فقط أدونيس، حتى سعد يوسف
1: أيضا
0: بالفعل. يعني يخدع بحر الخفيف لقصيدة
1: إذا نعود كيف تسوغ
0: أنا أسوغه بنزعة نثرية فيه سموس.
1: أيوة هذا ربما بالفعل.
0: هو الخفيف هو يكاد يكون البحر الوحيد من البحور التي نسج عليها الشعراء العرب الذي لا يقوم على التناظر أو السيمترية يعني كامل البناء، بمعنى ثمة في الشعر العربي بحور صافية كما يقال تلك حينما يتكرر الوزن أو الجزء كالمتقارب والكامل والوافر والرجز يعني هذه البحور الصافية. والبحور الأخرى تقوم على نوع من السيمترية داخل الشطر نفسه.
1: البحور المركبة ربما.
0: المركبة.
1: هذا في البحور المركبة.
0: في المركبة ماذا عندنا؟ إذا وأخذنا المنصف مصراعا واحدا مثلا الطويل سنجده في الحقيقة كأنه يمكن أن يقسم إلى شطرين، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل
1: صحيح،
0: البسيط مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. وقس على ذلك يعني بحر الخفيف هذا هو شطره لا يمكن أن يقسم، ليس في شطره انتظام إيقاعي يوحي بذلك التكرار. هو في فاعلة مستفعل فاعلة
1: ويحبذون عادة متفعل
0: متفعل
1: للإيقاع ربما لأن الأخرى تثقل تقريبا
0: تثقل لأسباب هو شو النثرية اللي فيه. مثلا حينما تأخذ المنصف وهذه ظاهرة لافت يعني أرجو أن يركز معي السادة المستمعون، حينما أخذ تتالي المقاطع الطويلة عندنا فاعلات لا مقطع طويل تن مقطع طويل ثم مس مقطع طويل وتف مقطع طويل، يعني بين تفعيلة سئنا فاعلة ومستفعل أربع مقاطع طويلة ولهذا يقصرون مقطعا. ثم من بعد إذا أخذنا فاعلات ومفاعلات نلقاه أيضا ثلاث مقاطع لا تن يعني سنجد ثلاث مقاطع. فماذا يعني هذا؟ يعني أن البناء الشعر العربي الذي يقوم على ذلك التناوب بين المقاطع القصيرة والطويلة أو بين مقطعين قصيرين وطويل هذا يختل، ولهذا تكثر المداخلة في بحر الطويل بحر الخفيف على عكس البحور الأخرى في المنصف. يعني تعلم أن البحر الخفيف هو أكثر البحور كما يقولوا التدوير فيه
1: تدوير فيه
0: أه؟ ما هكا ولا
1: هو تقريبا بحر التدوير
0: يعني هو شو السبب؟ السبب هو هذه النزعة هو هذه النزعة هذه النزعة القائمة على يعني على النثرية فيه،
1: وهذا يفسح للشاعر مجال
0: يفسح للشاعر
1: وحتى بناء الصورة المركبة أيضا.
0: نعم.
1: ربما بالفعل نعم. هذا من الأسباب التي بالفعل يعني أن تفسر لماذا هؤلاء الشعراء صرفوا عنايتهم إلى أن هذا النوع من الإيقاع.
0: حينما نعود إلى صلوات في هيكل الحب سنجد أغلب الأبيات قائمة على
1: التدوير صحيح صحيح. هذه
0: مثلا عذبة أنت كطفولة كالأحلى
1: أكثر ولا أحفظه ولكن أكثر أبياتها نعم. كانت هكذا
0: نعم. صحيح. وطبعا يعني مثلا له بالنسبة إلي نعود إلى إلياس أبو شبكة له أيضا قصائد يعني قصيرة الوزن في المنصف من المزوئات، مثال ذلك هذا النص عهدان أو الشهوة الحمراء بالنسبة إلى عهدان يقول أولا تراهم يرتدون الليل حتى منتهى يستنزفون دم الشباب ويرقصون على قوى هذا فتى كانت تموج بالجواذب وجنتاه كان الندى يطفو على آماله وعلى صباه كانت أزاهير الرباب الأمس تسكر أو تسكر من شذاه وذر الجبال وذر الجبال إذا رأته تقول ما أعلى ذراه ما طبعا هذا مجزوء سلمون صفرة كانت أزاهير الربا
1: طبعا.
0: نعم. ماذا دهاه اليوم الشهوات تعرف ما دها أما الجمال فإنه لم تبقى تعرفه دماه ولكم سمعت الورد ينكره فيسأل من تراه والفجر أصبح يعرف الدنيا جميعا ما عداه عهدان عهد هوى نقي مات في شرف وجاه وهوى يعربد في دمي وتنش في كأسي دماه لم أدري من هي أمه العرى ولم أعرف أباه بحر من الشبهات مرآة لأهوال الحياة الهم صخرته الصغيرة والمساخر شاطئاه.
1: معنى هذا يؤكد معنى ما ذكرته وأذكره عنها مثل هؤلاء الشعراء أنه الشاعر أن إلياس أبو شبكة إلياس نعم. شاعر مفكر له لغته الشعرية الخاصة
0: صحيح.
1: هذا يمكن قوله بكثير من الأطمئنان قد تلوح عادية بالنسبة إلى البعض مقارنة بتجارب شعرية لاحقة عليه مثلا لكن هذا ليس دقيقا في الحقيقة
0: نعم.
1: يعني هذا ليس بالمعنى لأن الشعر دائما شعر مثل إلياس أبو شبكة شغوف بهذه الإيقاعات والوزن يعرف كيف أن الوزن لديه هو الذي يحرر فيما يتهيأ لي يحرر الشعر من هذه اللغة العادية قد تلوح عادية ولكنها ليست عادية لأنها ليست لغة التواصل العادي هذا كانك تقول كيف نبكي وكلام عادي، كيف نجلس كيف نبكي كيف نضحك، ولكن لا، العلاقات التي تنتسج بين المفردات والكلمات إذن لها شأن آخر غير شأن لغة التواصل العادي. على كل حب أن أقرأ له شهوة الموت وتذكر بالشيبي أيضا في الرؤية وفي المعنى. ناقم على السماء حاقد على البشر، ساخط على القضاء ثائر على القضاء.
0: ما هو الوزن في المصف؟
1: فاعل مستفعل.
0: أي هو ما هو هذا؟
1: هذا هذا هو مجزول، هذا الخفي ليس الخفيف، هذا فاعل،
0: هذا محدث، هذا
1: فاعل مستفعل،
0: هذا فاعل مستفعل،
1: فاعل مستفعل.
0: انا حينما تقراها ذكرتني سلمنصف ب
1: هو موزون،
0: موزون، ذكرتني سلمنصف ب ببيتين قالهما ابو العتاهيه، وحينما ساله احدهم لماذا ما هذا قال له ان اكل من العروض، المنون مفنيات واحدا فواحدا، يعني واحدا فواحدا فاعل متفعل،
1: وفاعل مستفعل، فاعل مستفعل،
0: المنون مفنيه
1: أي صح، لكن موزون يعني لا أدري
0: موزون
1: على كل
0: لا هو ليس لا ينتمي إلى
1: إذن هذه يمكن نقول هذه بداية التجديد الإيقاعي عند العرب. إذن أعود إلى قراءتها. ناقم على السماء حاقد على البشر، ساخط على القضاء ثائر على القدر، غير قطرة المساء لا أحب في السحر، طبعا تقديم وتأخير لا أحب غيره، غير قطرة المساء لا أحب في السحر، صرت أمقت الصفاء صرت أعشق الكدر، غير مشهد الدماء لا أحب في الصور، ناقم على السماء والبشر. لاحظ كيف
0: حتى
1: كسر
0: وهو قصد،
1: قصد طبعا قصد بدل، وفعلها أيضا في آخر هذه القصيدة
0: في المقطع الثاني.
1: جملي لي الجسد واسكبي لي الرحيق، لا تفكري بغد قد يجي ولا نفيق.
0: يجي
1: نعم. وليس يجي ويجود تخفيف الهمزة، هذا يجوز والجميل هذا نعم. مثل تأمل تامة
0: صحيح.
1: وهذا يفعلها الشعراء العربي الكبار. لا تفكري بغد قد يجي ولا نفيق، ما لنا وللأبد إن سره عميق، الهوى إذا اتقد كان للبلا طريق، فلنمت يدا بيد ولنغيب البريق بين شهوة الجسد والرحيق. إذن هو نوع من التجديد الإيقاعي.
0: نعم.
1: ربما تجد ما يشبهه عند الشابي لحد ما
0: عنده عمل واحدة
1: تجد عند الشابي ما
0: عمل واحدة على فاعل نسيت الماء يا شباب اللي يقول فيها يا شباب هذيك نسيتها
1: عنده قصيدة أو قصيدة نسيتها الآن الصباح
0: جديد
1: الجديد ربما في الصباح الجديد قد تكون
0: كل سطر كل سطر
1: أي
0: في كلمة كلمتين فقط
1: كأن هناك محاولة طاهر الهمامي على كل صديقنا الشاعر الكبير قنصر رحل بالفعل عالج مثل هذه القضايا العرضية والوزنية والتجديدية
0: وعمله دقيق وكان عمله دقيقا إحصائيا
1: لأن طاهر كان متمكنا متضلعا في العروض وفي إيقاع الشعر.
0: سلمنصف قبل أن يعني الحصة تشرف على الانتهاء وقبل أن ينتهي ميقاتها أحب أن أقرأ جزءا من المقدمة التي وضعها إلياس أبو شبكة لمجموعه أغاني الفردوس، يعني حتى نتبين هذا الوعي النقدي لديه. هي مقدمة
1: ذكرتها في بداية الحصة ولم نقرأ
0: هي مقدمة مطولة لا محالة،
1: لكن تقرأ منها الشذرات لكي نتابع على المستمع الكريم.
0: يقول هو عنوانها في حديث الشعر، يقول لا أكتب هذه المقدمة لأحدد الشعر أو لأعلم الشاعر كيف ينبغي له أن يشعر وأي طريق يجب عليه أن يسلك ليصل إلى هيكل النور الأسمى. المصطلح النور الأسمى
1: كلمة الشيبي
0: نعم.
1: ولكن ليس هو الذي تأثر، الشيبي تأثر الأقرب، الشيبي هو الذي
0: هذا
1: لأنه هو كتب هذه في الثلاثينيات، ربما لا أدري متى كتبها، هذه كتبها فيما بعد أو في الثلاثينيات،
0: لكن مثل منصف
1: القصائد التي قرناها كتبها،
0: لكن هذه المقدمة يعني ظهرت مع المجموع حينما نشر عام 38.
1: إذن هذا إذن هذا تأثر الشعراء،
0: لا هو نفس الرافد المنصف، هو رافد واحد،
1: ما هو قرأ الشابي بطريقة أو بأخرى
0: هو رافد، وبالتأكيد قرأ الشابي في أبولو، يعني الشابي نشر عام 29
1: نشر مع الشابي كان اسمه بدأ يعرف الشرق
0: طبعا نعم.
1: أبولو أي صحيح.
0: يقول إذن لا لأعلم الشاعر كيف ينبغي له أن يشعر وأي طريق يجب أن يسلك ليصل إلى هيكل النور الأسمى أو لأجيء بنظرية أتعصب لها وأعلن لأجلها حربا، فالشعر كائن حي تحتشد فيه الطبيعة والحياة، فلا يقاس ولا يوزن، والنظرية مذاهب وأغراض لا تعيش إلا على هامش الأدب كما يعيش العرض على هامش الجوهر.
1: وعي وعي وعي دقيق جدا.
0: أو كما يعيش الدكتاتور الزائل على هامش الأمة الأزلية. وقد تصح النظريات أو المذاهب في كتاب سياسي أو وصية سياسية موجهة إلى شعب له أوضاعه الخاصة وحدوده المقررة وثقافاته وجنسيته، ولا تصح في شعر يعبر عن الحياة، فالحياة لا جنسية لها ولا أوضاع ولا حدود، وهي أوسع من أن نضع لها حدودا ومقاييس، والدائرة غير المحدودة لا تنحصر في الحدقة الضيقة.
1: تتواصل هذه المقدمة الجميلة لإلياس أبو شبكة. إذن شكرا لمستمعينا الكرام، ونلتقي في حصتنا النصوص اللآلاء من الإذاعة الثقافية بتونس العاصمة.
0: إلى اللقاء، نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.

0: النصوص اللآلية. النصوص اللآلية تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلية الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الذاكرة ملكة من ملكات الإنسان، وقدرة من قدراته الذهنية، وهي تمثل قوة من القوى المشكلة لوجوده والبانية لوعيه وإدراكه. والمداخل إلى الحديث عن الذاكرة كثيرة متنوعة، منها ما هو علمي ذو صلة بطبيعة الذاكرة وبأنواعها وأدوارها ووظائفها وبأمراضها وعللها واختلالها واضطرابها وبأساليب علاجها وبعلاقتها بالنوم والوراثة وبتقدم الإنسان في السن. وهو حديث دقيق عجيب يعرفه أهل الاختصاص من الأطباء وغيرهم، ولا نملك حين نقرأ مثل هذا الحديث أو نسمعه إلا أن نبدي عجبا وتعجبا من أمر الذاكرة في حياة الإنسان ومما تؤديه من الوظائف والأعمال، ولا سبيل لنا عندئذ إلا أن نردد سبحان من خلق فسوى.

قد يكون الخطاب حول الذاكرة فلسفياً أيضاً، لأن الفلاسفة قد اهتموا بهذا الموضوع منذ القديم، وإننا لنجد لهذا الاهتمام حضوراً في الفلسفة اليونانية. فالتذكر أساس النظريات الأنطولوجية والمعرفية عند أفلاطون، والذاكرة محل نظر ودرس عند أرسطو أيضاً، خصها برسالة اسمها الذاكرة والتذكر. وفي العصر الحديث زاد الاهتمام بموضوع الذاكرة وتعمق، وألف فيه الفيلسوف الفرنسي بيركسون كتابه المعروف المادة والذاكرة، وتعددت النظريات حول هذه المسألة.

قد يكون منطلق الحديث عن الذاكرة أيضاً على أساس علم النفس وفروعه، لا سيما علم النفس العرفاني، ذاك الذي يهتم بالذاكرة ونشاطها وتأثيرها في سلوك الإنسان وفهمه وإدراكه للوجود. إن لحديث الذاكرة صلة أيضاً بالأدب والفن والإبداع وعلاقة متينة بالثقافة وما يتشكل حولها من حضارة وتاريخ. وخلاصة هذا الحديث من مجمل مداخله التي ذكرنا ولم نذكر أن الذاكرة والتذكر صورة من صور حياة الإنسان فرداً وجماعة على حد سواء، وشرط من شروطها، وطاقة من الطاقات المشكلة لها والبانية لمسارها في الزمان والمكان. وإن الأمر يكاد يفضي بنا إلى النسج على منوال الكوجيتو ديكارتي، فنقول أنا أتذكر إذن أنا موجود.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الذكرى وجمعها ذكريات لهي من عمل الذاكرة ونتيجة مباشرة لنشاطها واشتغالها كما يقال، نسمي ذلك التذكر. فعلاً يتيح للإنسان أن يحلق فوق الزمان والمكان، وأن يستعيد الماضي البعيد والقريب معاً، وأن يستحضر من قضى وولى وغاب واندثر. إن الذاكرة بمثل هذه الفاعلية لتمنح الإنسان قدرات ما كانت لتتوفر لديه لولاها، فهو بالذاكرة قادر على التحرر من الواقع بزمانه ومكانه ولو إلى حين، وقادر على تثبيت ما كان منذورا للطمس والنسيان من الأحداث والتجارب ومن المشاعر والأحاسيس.

0: قطر الندى.
1: إن الذاكرة وفعلها وما ينشأ عنها لوجه من وجوه نجاح الإنسان في مقاومة الموت والبلا كما يقول أبو العتاهية، وفي تحدي التلاشي والفناء. بالذاكرة نستبقي صور العالم وأشياءه وتجارب الذات ومغامراتها، فإذا هي باقية وإن زالت دائمة وإن طواها الزمان وعصف بها الدهر. أيا كان الأمر، فإن حديث الذاكرة يفضي حتما إلى حديث سعي الإنسان الدائم إلى تخليد ذكره حتى لا ينسى. أفلا تكون الذاكرة عندئذ مظهرا من مظاهر غريزة حب البقاء لدى الكائن البشري؟ على هذا النحو تظل ذاكرة المرء متعلقة بما مضى، لا تريد له أن يلفه النسيان، فهي تستدعيه بوعي أو دون وعي، تضمن له بالتذكر أن يظل ماثلا متحركا حيا. ألم نقل إن التذكر لهو بالضرورة فعل ضد الموت، وهو بطبعه تحد للزوال؟ ليس من قبيل الاستعارة والمجاز فيما نرى قولنا الذاكرة الحية، فالذاكرة هي الحياة بطبعها، حياة الإنسان والذاكرة معا، يعيش بها وتعيش به في لحظة تكامل واتحاد، هي من بهجة الوجود حين تكتمل. يحدث ذلك حين تتحرك الذاكرة وتسري طاقتها في الإنسان وتنطلق أشعتها في كل صوب، فيتفتح الوجدان وتتسع الرؤية وتتعدد الأبعاد وترفرف أجنحة الذاكرة، تطير بالكائن البشري في الزمان والمكان. أجل، إن الذاكرة وفعلها لهما بهذه الصورة مهرجان الوجود.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تتقدم السنوات بالإنسان وقد يبلغ من العمر عتية، لكن الذاكرة تعيده عبر تلك السنوات إلى الماضي، تحيي لديه ما تحيي من الذكريات، وتجلي له ما تجلي من الوجوه والمشاهد، وتبعث فيه ما تبعث من المشاعر والأحاسيس، وتفتح له أبواب الماضي وقد ظن أنها غلقت دونه إلى الأبد. فإذا الماضي يعود واقعا ماثلا، كأن الأيام لم تدر دورتها، وكأن السنوات الطوال لم تنقضي، وكأن الزمان قد توقف عن الطيران، كما قال الشاعر الفرنسي الكبير لامارتين. عندئذ قد يذكر الإنسان طفولته، وهل في وسع الإنسان أن يتخلص من ذكريات الطفولة؟ قد يذكر طفولته في الأسرة، ويذكر طفولته في المدرسة، ويذكر لهوه ولعبه مع الأقران. قد يذكر هذا كله وغير هذا أيضا، ثم قد تتراءى له أيام شبابه وذكريات ذلك الزمن الجميل، فيذكر مغامراته وبعض جرأته وتهوره، وشيئا من قصص حبه الأولى وما حفى بها من التجارب في تلك الأيام البعيدة. وقد يذكر الواحد منا أيضا مراحل أخرى من حياته، حين أخذ يخوض غمار تلك الحياة ويصارع أمواجها ويذوق حلوها ومرها. قد يذكر المرء هذه المرحلة أو تلك من مراحل حياته السابقة، فتتمثل له وجوه عرفها وأحبها أو لم يحبها، وكان لها في حياته أثر، بعضها ما زال حيا، وبعضها الآخر أصابه الموت والفناء. قد يرى معلميه، ويرى أصحابه ورفاقه، ويرى مدرسته وفصله، ومقاعد فصله، وما علق على جدران فصله، ويرى مكانه من ذلك كله، وقد تبلغه أصوات من ذلك الماضي، فيلتقطها كأنه يسمعها كما كان يسمعها فيما مضى وانقضى، لكأن حياة الأمس البعيد ما زالت كما كانت، لم تفقد شيئا من وهجها، ولم يزايلها عنفوانها. وإذا الذاكرة في مهرجان عملها ونشاطها، تصبح بالفعل ملحمة الانتصار على النسيان، وغلبة الحضور على الغياب، كما قال محمود درويش، أو قريبا مما قال محمود درويش.

0: قطر الندى.
1: لا يهم إن كانت الذكريات سعيدة أو شقية، بهيجة مفرحة أو حزينة مؤلمة، المهم أن الذاكرة تذكر، وأنها جلية مجلات، وأنها تحفظ ما توهمنا أنه قد مات فينا. إن أمر الذاكرة لا يخلو مع ذلك من بعض الالتواء وبعض التعقد، فقد تكون علامة مرض حين تستثار فلا تستجيب لعجز فيها أو تلف طارئ عليها يعرفه الأطباء، أو لامتناعها عن أداء وظيفتها لسبب نفسي يعرفه أهل التحليل النفسي، ويكون حين تعمد الذاكرة بصفة واعية أو غير واعية إلى نسيان ما لا ترغب في استحضاره من الذكريات الأليمة والتجارب الموجعة. والحال أن استحضار تلك الذكريات والتجارب هو مفتاح الفرج وشرط الشفاء، حتى تسترجع النفس اعتدالها ويستعيد المزاج توازنه. في مثل هذه الحالة تصبح جلسات الأريكة ومعها الاسترخاء الذي لا بد منه للتذكر أساس العلاج وإزالة العلة. وعندئذ يصبح التذكر سبيل البرء، وتغدو الذاكرة هي الخلاص. حقا إن شأن الذاكرة عجيب، فهي سبب المرض والشفاء في آن واحد، وهي الداء والدواء كما قال أبو نواس، أو بما يشبه قول أبي نواس.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن فعل الذاكرة هو التذكر كما قلنا، لكن ما من تذكر إلا وهو بالحنين موصول وإليه مردود مشدود، فكأن الحنين هو قادح الذاكرة ونارها ونورها ودافعها ومحركها، الحنين إلى ما مضى، الحنين بما هو شوق، قد يكون واعيا مدركا لما هو إليه مشتاق، وقد يكون تائها ضائعا ضالا من قبيل تلك الأشواق التائهة التي سميت بها إحدى روائع الشاب الشعرية، تلك التي أغرت المحللين والنقاد ولا تزال وحيرت عقولهم وألبابهم وستظل تحيرها في مستقبل الأيام. فذلك شأن بعض نصوص الأدب وأعمال الإبداع، لا تنفك تملأ الدنيا وتشغل الناس. في مثل هذه الحالة، حالة الأشواق التائهة، يغدو التذكر رهان الرهانات كلها، حتى إن عجزت الذاكرة عن هذا التذكر، وحتى إن لم يفض بها الاستحضار إلى الاتحاد بما مضى والحلول فيه حلولاً. إنها لمفارقة ليس بعدها مفارقة، فالذاكرة تذكر لكنها لا تتذكر، وهي حالة من الحنين الأنطولوجي المتصل بأصل الوجود ومنابت الكيان الأولى، تحمل الذاكرة ذلك كله في أعماق أعماقها وأصل تشكلها، فيسكن روحها ويقيم في مهجتها. وإن الذاكرة لتطلبه وتطلبه وتمعن في الطلب ولا إدراك، إنما قدر الذاكرة أن تتذكر، وحسبها أن تتذكر. وعلى مثل هذا المعنى تأسست نظريات فلسفية وتيارات روحية دينية وتجارب أدبية.

0: قطر الندى.
1: إن التذكر عماد نظرية المعرفة عند أفلاطون وفي الفلسفة المثالية، والتذكر مرتكز التجربة الصوفية وفكرها ورياضتها ومكابدتها ومجاهدتها، والتذكر أيضاً سمة الرؤية الرومنطقية للذات وللكون بأكمله، ورهان تجربة الرومنطقيين وبحثهم عن الجنة الضائعة والفردوس المفقود. عند هذا الحد نوقف الحديث عن الذاكرة، وإن الحديث عنها لعريض مديد عميق متشعب تتحكم فيه الذاكرة مثلما تتحكم في كل حديث، فيبدأ وينتهي ويستأنف ويتجدد. وعسانا نعود إلى مثل هذا الكلام على الذاكرة فنواصله ونعرج بالقول على ذاكرة الفرد والجماعة، وذاكرة الأيام والتاريخ، وذاكرة الحب والعشق، وذاكرة الكتابة والإبداع والفن، وما إلى ذلك من فنون الكلام الممكن على الذاكرة والتذكر وما اتصل بهما وتعلق. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

الآيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم،

0: وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. لقانا من بثه المباشر كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا، يأمنه لكم من أمام الأجهزة التقنية زميلنا محمد أمين بوبكري وصفي الكتار العرفاوي، رفقة زميلتي هدى الترابلسي في الإعداد وطبعا التقديم. فأهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله نهار زين مبارك للناس الكل، أولى الأنغام كالعادة باقة من الأغاني الدينية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا المباشر من أغاني الحياة. اليوم السبت 29 أوت 2026، إن شاء الله نهار سعيد مبارك للجميع. نعطيكم فكرة على برمجتنا لليوم بعد لقانا أغاني الحياة، كالعادة يختتم في تمام الساعة 9 موعدكم مع عبق الرشيدية. هذا موعد الأسبوعي من 9 إلى حدود 10، حيث يأتيكم برنامج مدينة وتاريخ مع زميلي كمال الشرني. اليوم الحديث على مدينة السرس، يليها ألوان وألحان، ثم حديث السينما مع زميلة وصال الكسراوي في حدود منتصف النهار. مباشرة بعد حديث السينما موعدكم مع جولة من الأغاني في أنغام من كل مكان، ثم أيضا الموعد الأسبوعي مع أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي في تمام الساعة 2 بعد منتصف النهار. يليها لغة العالم مع الدكتور المايسترو شادي القرفي. موضوع الحصة لليوم هي السمفونية الخيالية 2 في تمام الساعة 4. موعدكم مع أرخبيل المسرح مع الأستاذ محمد المديوني، ثم موعد الصالون الثقافي، هذا الموعد اليومي المباشر كالعادة من 5 وإلى حدود 8 مساء. كالعادة يوم السبت أيضا في إطار التبادل الإذاعي ضمن منظومة مينوس، الإذاعة السعودية تقترح عليكم اليوم البرنامج من سلسلة فلاسفة العرب. هذا الموعد يأتيكم في تمام الساعة 8 وإلى حدود 9، موعد تربية ثم ياسمين على ليلة تونس كالعادة في الختام من 10 وإلى حدود منتصف الليل مع زميلة سماح قصد الله. هذه برمجتنا مستمعينا لليوم، إن شاء الله متابعة رائقة لكل برامجنا على موجات الإذاعة الثقافية.

يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل.

0: فوق النسيان.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. وصلوا رحلتنا مع فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي من خلالها نتوقف عند أحداث جرت في مثل هذا اليوم وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا، تاريخ لا ينسى. نعود إلى يوم 29 أوت من سنة 1521، فتح بلغراد على يد السلطان سليمان القانوني ودخولها تحت حكم الدولة العثمانية. في مثل هذا اليوم أيضا انتحار القائد العسكري الروسي في مثل هذا اليوم سنة 1914 عقب تعرض قواته لهزيمة ساحقة على يد الألمان في الحرب العالمية الأولى. أما هتلر ففي 34 و900 ألف في مثل هذا اليوم يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدد كبير من العسكريين والسياسيين الألمان. في مثل هذا اليوم الاتحاد السوفيتي يقوم بعملية تفجير، هي أولى تجربة يجريها على سلاح نووي لم يعلن عنها رسميا، كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1949. في 1950 أيضا يوم 29 أوت تأسيس البحرية السورية. أما في الأردن فاغتيال هزاع المجالي بتفجير ضخم في العاصمة الأردنية عمان، كان ذلك سنة 1960 في مثل هذا اليوم. نعود إلى تاريخ 66 و900 ألف، إعدام سيد قطب أحد أعلام الإخوان المسلمين في مصر. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1967 عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم، وذلك بعد حرب 67 وقد أسميت القمة لقمة اللاءات الثلاث. نختم بهذا الحدث أيضا اللي جرى في مثل هذا اليوم من سنة 76 و900 ألف، أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بحل مجلس الأمة. كانت هذه مستمعينا فقرة حدث في مثل هذا اليوم أو فوق النسيان اللي رجعنا من خلالها إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم. نتمنى 29 أوت 2026 يحمل الأخبار السارة والذكرى الجميلة على الصعيد الشخصي الوطني والعالمي.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجاتنا في هذا اليوم الجديد. يوم سعيد ومبارك للجميع. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم 29 أوت. اليوم طبعا فكرة نقدموها عن أحوال الطقس من المعهد، الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم بإذن الله سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية ومحليا الجنوب مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب الشرقي وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر سيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، أما الحرارة فانخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، أما المرتفعات فتكون فيها بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. أكثر تفاصيل تلقاوها في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. هذه فكرة على أحوال الطقس لليوم. نواصل رحلتنا الإذاعية على موجات الإذاعة الثقافية مع الأنغام.

الريحان يا اللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر امالي اللي بيها فرحان يا اللي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك وكان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام، في ثواني

الألوان وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني.

وفهمت احساسه وشعوره لما اهدالي ظهوره، وفهمت احساسه وشعوره.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الاذاعه الثقافيه. رحلتنا الصباحيه كالعاده تتواصل الى غايه الساعه 9 صباحا. موعدنا بعد قليل مع ضيف الصباح، هذه الفقره من اعداد زميلتي هدى الترابلسي. اليوم حديثنا مع الكاتب والشاعر والقاص الاستاذ منذر العيني للحديث عن مجموعته القصصيه الجديدة تحت عنوان بلايك. بعد قليل يكون معنا وأكثر تفاصيل عن هذا المنجز الأدبي الجديد.

0: شكرا سي علي. بعد النجاح اللي لقاه جوقة الرشيدية في المصنع البلدي، عملت حفلتين، واحد في قصر الجمعيات الفرنسية لفيت جمعية المسرح، ثم عرض آخر لفيت النصرية. وإذا كان نعرف شكون هما المشرفين ولا مسؤولين في الجمعيتين الزوز، المسرح والنصرية، نقاو من أصدقاء سي مصطفى صفر. بذلك نفهموا أنه الأصدقاء هذوما أرادوا إعانة الرشيدية بذكاء. كش عملوا؟ خذوا شراوا الحفلتين تاع الرشيدية من بالمنح المخصصة ليهم من طرف سواء البلدية أو إدارة المعارف، وأعطوا منها نصيب إلى الرشيدية اللي كانت في حاجة ماسة للمال باش تمول العمل الفرقة خاصة. وهما هكاكا وجيهم دعوة مفاجأة من البي سي حمد بي وقتها باش يقدموا حفل بقصره الصيفي بضاحية المرسى. الحفل هذا يوم الثلاثاء 16 جويلية 1935 يأكد أنه الأصداء الطيبة وصلت البي، الأصداء الطيبة اللي خلفتها حفلات رشيدية اللي ولات في مدة وجيزة ظاهرة فنية جديدة ما ينجمش يتجاهلها البي اللي هو كان مغروم بالمألوف والأغاني التونسية. فكانت هذه أمارة إشارة إلى بداية نجاح الخطة المرسومة اللي رسمها مصطفى صفر، وبدت بها في الحقيقة الدعوة هذه وتنفيذها الشوائب اللي حاكها ضده عند البي. عنده منوئين في الحاشة متاع البي، منهم سي الجزيري وطاو نحكيو عليه. اشتمل حفل البي على مقتطفات من موشحات المألوف والأغاني التونسية، كما قلنا كان أحمد بي من المتعصبين ليها. لكن يقول العروي أنه أفراد الجوقة قفز خلاله من 16 إلى 23 عنصر، وأضحت بسرعة عجيبة حسب تعبيره هو الوحيدة في تونس بهذا العدد وبهذا المستوى، وانضم إليها أحسن موسيقي الساحة بدءا بعازف الكمانجا ألبير أبيتبول وخاصة خيله الصغير. نحب سي علي نقدمه للسادة المستمعين العازف هذايا الممتاز، عازف الكمانجا اسمه خيلو ساتروك، هو يلقب بخيلو الصغير لأنه من العائلة كان فيها الشيخ ساتروك، هو المعروف ياسر في القرن 19. سي خيلو الصغير تولد عام 1872 وتوفى سنة 1944، عاش حوالي 72 سنة. يعتبر في وقته هو رائد مدرسة عزف الطبوع التونسية على آلة الكمانجا في النصف الأول من القرن العشرين. خذا المبادئ متاعها على كبار شيوخ الفن التونسيين والمسلمين كما موشي صرصر وسعيد سفاز، وخاصة البي محمد الحبيب اللي كان مألوف جي كبير. عمل في كل جوقات الفترة هذيك، من محمد بغيلب اللي كان في جوقة محمد الهادي بي في أول القرن العشرين، جوقة حبيب مسيكة كيف طلعت، جوقة الشيخ العفريت، كان يحفظ 10 نوبات من المألوف، تلمد عليه في الرشيدية الفنان الكبير الفنان قدور الصرافي وقت دخل الرشيدية وتلمد على علي الدرويش قدور الصرافي، ولقى خيله الصغير وهو اللي علمه العازف على آلة الرباب، وبدوره سي قدور الصرافي علم الفنان المرحوم الناصر أزغندة. هذا في معناها باختصار شديد سيرة سي خيلو الصغير. كذلك تعززت الجوقة يومها يوم اللي مشاو للبي بعزف القانون الجديد اسمه محمد الجبوزي، والعواد المشهور محمد بن عبد السلام، وأيضا بالمنشد مختار تريكي، هذا كان
1: خو محمد تريكي،
0: سي محمد تريكي وتوفى صغير الله يرحمه، والحبيب الكافي ومحمد الززار والشادلي الدويرة. هذه الحفلات الصيفية اللي معناها سبقت حفل الكازينو باش نحكيوا عليه بعد نسمعوا النغمة الجديد هذا نتاعك.
1: النغمة التالي باش نرجعوا به للموشح اللي ذكرناه في الحفلة تاع 1935.

0: 30
1: مصلحة القاهرة السابقة،
0: ايه، وهو موشح من الملف التونسي في طباعة رمل المية بعنوان هل درى ظبي الحما، من تأليف الشاعر ابن سهل الأندلسي. الأداء باش يكون للفنان زياد غرسة رفقة فرقة الرشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية.

0: سعلي بعد يومين فقط من حفل البي أحيت الرشيدية حفلا رائقا وساهرا بكازينو حق الويد المطل على خليج تونس، وأشرف على تنظيم عضو المجلس الكبير ورئيس لجنة الدعم في الرشيدية سي حمد بن ميامي، وكان أحد أعيان مدينة حلق الوادي الفاعلين. سعلي حكينا عليه سي حمد بن ميامي كثيرا في الحلقات السابقة بصفته هو من مع المنصف العقبي اللي أثاروا الشرارة اللي أدت لتأسيس الرشيدية بموضوع زمرد العلجية. سي حمد بن ميامي ومصطفى صفر استدعاوا لمواكبة الحفل هذايا صديقهم الفرنسي الكاتب العام المساعد الحكومة هونت بيري، اللي أكد في تقديري أنا أنه لعب دور خفي لكنه فاعل في الموافقة على بعث الرشيدية، وهذا قلناه في الحلقة السابقة. حضر الحفل أيضا السيد بيضة وزوجته، وهو رجل أعمال لبناني تولى في ألمانيا بعث شركة اسطوانات معروفة في المشرق بيضة فون، وكان كما قال عبد العزيز العروي صديق تونس حتى عدة من أهلها، كان يجي ديما لتونس ويسجل ويبيع فيها الاسطوانات متاعه. وألقى سي بيضة في مستهل الحفلة كلمة شجع فيها الرشيدية والوسط الفني التونسي. عرض كازينو حلق الوادي احتوى على نوبة الأصبعين اللي أدتها رشيدية لأول مرة. وتقول صحيفة البتيماتان بتاريخ 1 نوفمبر 1935 أن شركة بيضة فون سجلت هذه النوبة ومعها نوبة الأصبهان.
1: وللأسف معناش أثر للتسجيلات هذه إلى يومنا هذا، يعني
0: خسارة. هكذا يتبين لنا شروع الرشيدية منذ تلك الفترة في جمع نوبات المألوف تدريجيا بمناسبة كل حفل جديد، مما مكنها في بضع سنوات من الإحاطة بأغلبها إذا كان ما نقولوش كلها. الحفل هذا شهد أيضا تحسينات فنية هامة أدخلت على المشاحات والأغاني والقطاع التراثية، وكان لها أبلغ الأثر لدى الجمهور، وهذا يوري العمل اللي كانت تقوم به اللجنة الفنية والجوقة اللي كان فيها الثالوث من الأسرم وخميس ترنان والجديد محمد التريكي. باشر الغناء الفردي في الحفل كل من خميس ترنان وشافي رشدي، وكذلك شنف الأسماء قائدها الشيخ محمد الأسرم بيعزفه البارع على آلة الأرغم. كان شنو الأصداء متاع الحفل هذا في الصحافة؟ أنا الحقيقة انفت انتباهي كالعادة عبد العزيز العروي اللي قال اعتبروا أنه أحسن ما قدمته الرشيدية من حفلات خلال سنتها الأولى، واعترف صراحة في البداية أنه لم يكن يتوقع نجاحها، لأنه تدريب فرقة فيها 23 ولا 25 عازف ومنشد فيه صعوبة كبيرة. قال أنه صفة عزف بعنصرين جديدين، وقال أن نسمع 5 كمانجات في فرقة موسيقية عربية تصاحب مطربة أو عدة منشدين هو حدث فريد في تاريخ الموسيقى الشرقية بتونس. لقد أعجبنا بذلك أيما إعجاب لم نسمع لهم أي صوت ناشز، وهذا ليس بغريب عندما نجد من بين عازفي الكمان محمد التريكي وخير الصغير وألبير أبي البول. استنتج العروي في الأخر أن الرشيدية حققت هدفها في التعريف ببرنامجها الفني المستقبلي، وأصبحت حفلاتها نوع من استعراض الأصوات والآلات التونسية، لذلك ندعوها إلى تكوين مجموعة صوتية نسائية، وأيضا إلى منح الفرصة لبقية مطربات الساحة لكي تشاركنا في حفلاتها. هون يقصد شكون؟ يقصد فتحية خيري وفضيلة ختمي. ومقال العروي يثبت أن صيت شافي رشدي بدأ يرتفع عن شهرة منافساتها الاثنين منذ صيف سنة 1935 توازيا مع نجاح الرشيدية في استقطاب إعجاب الجمهور. ولا نعلم هل هي صدفة أو إحدى التداعيات الإيجابية لعودته إلى صدارة الأحداث. جات لسي مصطفى صفر مفاجأة سارة، لأنه تعين في بضعة أسابيع شيخ لمدينة تونس، وهو المنصب الأرفع اللي شغله لحد ذلك التاريخ، ولن يغادره إلى حدود وفاته بعد 6 سنوات. ونرجع للموضوع ذي بعد لنسمع الفصل الغنائي الثالث. يعني
1: الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع فوندو بعنوان شوشانة، أداء فرقة الرشيدية بإشراف خميس ترنان وقيادة صالح المهدي. والتسجيل هذا يعود إلى سنوات 57-58 عندما تمت تونس الإذاعة التونسية. تونسية.
0: وهو فوندو مشهور جدا.
1: فوندو من أحلى فوندوات التراث التونسي. التراث الموسيقى التونسي.

0: الرشيدية.
1: شكرا سي علي. نواصل هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتعداو للملابسات تسمية مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. في خريف سنة 35 تفطنت الإقامة العامة إلى تجاوزات مالية اختيرة قام بها الجنرال سليم الجزيري. هذا سليم الجزيري كان مدير تشريفات البي أحمد بي الثاني والقائم على الممتلكات الخاصة، وهو صهره عملت البحث متاعها وقررت تجريده من رتبته ومن مهامه، بل أبعدته إلى جزيرة جربة في انتظار استكمال التحقيقات بشأنه. ولكي يسد الشغور في دار التشريفات البي، المقيم العام المتسلط وقتها بيروتون قرر أن يعمل تغيير في الوظائف التونسية العليا يوم 7 أكتوبر 1935، وسمي بمقتضى تلك التغيرات مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. من الواضح أن المساندين متاعه داخل الأوساط الفرنسية النافذة تحركوا حتى يسترجع تأخره في تدرجه المهني. نعرفه كان مدير التشريفات وأقيل من المنصب هذاك عن طريق البي. ومنصب شيخ المدينة كان وقتها في العادة تحضير اللي يتسمى فيه، من بعد يتولى وزارة القلم والاستشارة اللي هي تجي في الأهمية الوظيفية بعد منصب الوزير الأكبر للبي. ربما تزامن ترقيته مع النجاح اللي حققته الرشيدية في سنتها الأولى، هذا يمكن فرضية وتعطات يمكن مبررات إضافية للتسمية، لكن أنا نضيف أنه مكانته الأدبية السامية جلت خلال المحاضرات اللي ألقاها بنجاح سنة 35 في كل من باريس وتونس. في تونس المحاضرة هذه متاع الجيش النظامي التونسي زمن أحمد باي والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم، عملها زادة ليلة قبل الحفل السنوي الأول ل 5 جوان، ليلة 4 جوان نهار 3 وقتها عمل المحاضرتين هذوما، وجاه جمهور كبير كان مبرمج باش يعملوا في قصر الجمعيات الفرنسية، لكن أمام الطلب الكبير لحضور المحاضرة هذه تحولت المحاضرة إلى المسرح البلدي. إذن بمناسبة النجاح هذايا مش في الرشيدية برك، حتى في المحاضرات هذه استجوب صحافي سي مصطفى صفر حول الموضوع نتاع الجيش النظام التونسي زمن أحمد باي اللي عاش ما بين 1837 و 1855، وحكينا عليه سي علي، هذا كان مؤسس المدرسة العسكرية ببردو والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم دي لغير دو كريمي ما بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية وقتها، اللي دارت سنة 1854-1855. إيش يقول سي مصطفى صفر في الاستجواب هذا؟ يقول: أنا أنتمي لعائلة توارث أبناؤها العمل العسكري طيلة 200 سنة. يقول: ساهمت العائلة متاعي في آخر ما قامت به من أعمال حوالي 1840 و1841 في إعادة تنظيم الجيش التونسي، بل في بعث الجيش النظام، لأنه يعني جده للأب الجنرال مصطفى صفر كان تلميذ في مدرسة الضباط ومن سامي العسكريين في جيش أحمد باي الأول، في الأخر ولا وزير الدفاع، وقد ترك لي تبعا لذلك مكتبة ثرية بالوثائق وبالكتب العسكرية القديمة، كما تمكنت من الحصول على وثائق أخرى من عائلات صديقة، وتوصلت حتى إلى الوثائق الحكومية التونسية. وقال لذلك أنا ضبطت التنظيم العسكري، عملت بحث ضبطت التنظيم العسكري للفترة هذيك البعيدة بما فيها من ظروف بعث الجيش النظامي، والكشف على أحد أبرز مظاهر عملياته وهي المشاركة في حرب القرم لمدة سنتين ضد الجيش الروسي، وكتبت قصة هذه الحملة وكأني ساهمت فيها بفضل وثائق فريدة وتقارير عسكرية ذات أهمية بالغة. تناولت دراسة هذه المسألة، يقول من ناحية سياسية، تناولت دراسة هذه المسألة من ناحية السياسية والدبلوماسية، مما سمح لي بإبراز خصائص الوسط العسكري والحكومي التونسي في تلك الفترة، يعني في منتصف القرن
0: 19 الميلادي.
1: الحديث هذا نشرته اليومية متاع الابتماتان بتاريخ 27 أفريل في الصفحة 35، 20 أفريل 1935 في الصفحة الثانية. علاش نحكيت عن الموضوع هذا؟ لأنه البحث هذا يصدر في شكل كتاب يتناول الجيش أحمد باي الأول ومشارك العسكري في حرب القرم، بحث تاريخي تنشر في السنوات الأولى بالاستقلال، يعني حوالي الستينات لكن ما تغنيش الذاكرة. واعتقد أنه صاحب البحث اعتمد بالأساس على مخطوط مصف أصفر، لكن ما نعرفش لما الكتاب منفذ هو وما تحصلتش عليه، هل ترى ذكر اسم مصف أصفر إنصافا له أم لا؟ لأنه الأرشيف نتاع الوزارة الأولى نتاع الوزارة الكبرى قعد على ذمة الحكومة التونسية في الاستقلال. هو الموضوع الحقيقة يستحق بحث علمي جديد، أتمنى أن يتولاه أحد مؤرخينا الجامعين الشبان. نتعدوا الفصل الغنائي آخر.
0: الفصل الغنائي الرابع باش يكون مع مروحة غنائية، هي أغنية بعنوان يا زين الصحر وبهجتها. من أجمل الأغاني الرشيدية واللي تغنت بها صالحة وعديد المطربات، اليوم باش نسمعها بصوت نعمة. الكلمات من تأليف أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي في نغمة الإصبعين.

0: عبق الرشيدية.
1: سي علي، وصلنا هكذا إلى نهاية آخر حصة من حصص السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية، والتي خصصناها للتعريف أولا بجذور الموسيقى التونسية الشرقية والعربية منذ منبتها الغارق في القدم بأرض الجزيرة العربية، وما جاورها من تأثيرات حضارية عميقة يونانية وفارسية وغيرها بيزنطية، مرورا بعهود الإسلام المتتالية من زمن الخلفاء الرشيدين إلى الدولة الأموية والدولة العباسية، وخاصة منذ ازدهار الفنون الغنائية بالأندلس على يد النابغة زرياب وأبنائه ومدرسته وكل من خلفه من كبار الموسيقيين العرب هناك وفي أقاليم المغرب العربي وقت طلعت الأسجال والموشحات. وبعد ما استعرضنا ما حملته معها فلول المهاجرين الأندلسيين إلى تونس بالخصوص على مدى 5 قرون من القرن 13 للقرن 17، حملوا تراث كبير من الموشحات والأسجال، وما نال البلاد من تأثيرات فنية أخرى قدمت مع انتصاب ولاية الدولة العثمانية، الدولة المرادية والدولة الحسينية، حتى وصلنا إلى مشارف الحماية الفرنسية اللي انتصبت سنة 1881. وقتها شرعنا في تحليل بوادر الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية التي برزت بين أوساط الفن العتيق منذ العقد الثاني من القرن 20. أولا برزت في شكل معارضة خجولة لمظاهر الانحلال المستفحل في الحياة الغنائية. ثانيا لما تعزز صفها أوائل الثلاثينات بنخطبة نشيطة من شباب الجمعيات والنوادي تحت تأثير أعمال البارون دي لونجي التأليفية ومشاركة تونس في مؤتمر الموسيقى العربية واللي تحدثنا عليها طويلا في الحلقات الماضية، وكادت أن تثمر جهود الشباب وقتها حبوا يكونوا نادي الموسيقى التونسية اللي هو أملوا أنه يرتقي بالفن القومي التونسي إلى مراتب عليا، لكن التعسف السلطة الاستعمارية منحهم باش ينفذوا وينجزوا مشروعهم. وبينا أنه تأسيس الرشيدية في نهاية سنة 1934 يعود لمبادرة حاسمة وذكية قامت بها ثلة من المثقفين المنتمين للحركة الإصلاحية الفنية التونسية، والتي استغلت التداعيات السلبية لغلق قسم الموسيقى العربية بمدرسة العطارين عن طريق موضوع زمرد العلجية
2: والشيخ علي درويش
1: وميلجو، هذا كل حكينا عليه، في ظرف سياسي حرج سياسيا حتى حققت مراميها. ومن حسن الحظ أنه بالنسبة للموسيقى التونسية اختير لرئاسة المولود الفني الجديد الرشيدية أحد وجوه الثقافة اللامعين من بين رموز الإدارة المحلية التونسية آنذاك اللي هو مصطفى صفر، واللي أبدأ من الحنكة والأسرار باش يحط الهيكل الناس على السكة الصحيحة، وأوصلوا في ظرف سنة إلى مرتبة المؤسسة الغنائية الأولى في الساحة التونسية، وعبد أمامه سبل رقي وازدهار الفن الموسيقي التونسي الحديث. هذه الكلمة اللي حاب نقولها في آخر الحصة الأخيرة من سلسلة العبق الرشيدية. تفضل سي علي، تسمعنا فاصل غنائي أخير.
2: الفاصل الغنائي الأخير سيدي المختار باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني محمد التريكي بعنوان محلاها تذبيلة عينك. نظم محمود بورقيبة وتلحين محمد التريكي كما قلنا وأداء حسيبة رشدي.
1: الله الله، نسمع إذن محلاها تذبيلة عينك صوت حسيبة رشدي.

0: سيداتي سادتي، نرجو مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم أن تكون هذه السلسلة من حصص برنامج عبق الرشيدية قد أفادتكم ونالت رضاكم، ونشكركم على حسن متابعتكم لنا ولبرامج إذاعة تونس الثقافية. وإلى اللقاء في مواعيد قادمة قريبا إن شاء الله. دمتم بخير والسلام.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة تي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
6: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
8: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من مدينة وتاريخ. يسعدني أن أرافقكم في هذه الحصة. أستضيف لكم كل مرة مدينة من تاريخ تونس كان لها تأثير كبير وحضور كبير مهم في تاريخ تونس. في هذه الحصة ربما سأفاجئكم، هناك قرى تونسية الآن هي في حالة مدن صغيرة أو قرى صغيرة، لكن كان لها تاريخ كبير جدا في تونس. وفي وقت من الأوقات هذه المنطقة التي سأحدثكم عنها هذه المرة كانت في قلب تاريخ تونس، وكانت تسمى في وقت من الأوقات في القرون الوسطى خاصة كانوا يسمونها حاضرة الحبوب، وكانت من أكثر المدن ثراء وتوفيرا للأمن الغذائي، وكانت أيضا في قلب حركة الهتايا التي تمكن عشرات القبائل من الجنوب التونسي وحتى من ليبيا من التحول الرحيل الجماعي نحو ما يسمى قبل في فريغا. فريغا هي أرض الحبوب وأرض الخيرات، وكانت قبائل تونسية كثيرة تذهب إلى هذه المنطقة وتقيم بها على مدى 3 إلى 4 أشهر للمشاركة في تلك العملية الكبرى، مش عملية تجارية فقط وإنما عملية ثقافية، لأنه كان فيها اختلاط بشري برشا، وكان اختلاط بين القبائل، وكان تبادل متاع موسيقى ومتاع فنون ومتاع علوم، تحضر فيها كل العلوم من صناعة وتطويع الحديد لصنع آلة الفلاحة إلى المعدات حتى متاع البيت، وكانت حركة تجارية كبيرة. هذه المنطقة سأفاجئكم بها هي السرس. السرس هي أيضا الليس اللي فيها أثار جلمودية، يقول ضيفي الكريم أنها تعود إلى زمن الأهرامات. الإنسان كان يعيش هناك وكانت له مبررات للعيش هناك، وأهم شيء في اختيار مدينة وتاريخ هو تلك المبررات التي يجدها الناس للتجمع في مكان ما وتكوين مجتمع فيه آمن وفيه نظام يعيش به الناس. فيها أيضا الأوربس، وربما تنسوا لكن تذكروا الولي الكبير أحد رموز مدينة سوسة أبو جعفر. أبو جعفر، أبو جعفر شط أبو جعفر. من هو أبو جعفر؟ هو أبو جعفر الأوربسي، عالم من العلماء التونسيين في القرون الوسطى، وكانت له مدرسة علمية كبيرة جدا يأتيها حتى الطلبة من المغرب الأقصى لنشر علوم الفقه والعلوم الإسلامية بصفة عامة. إذن هذه المنطقة كان لها دور كبير ليس فقط في تأمين الأمن الغذائي للمنطقة هذه كلها، وإنما أيضا كانت حاضرة من حواضر تونس. ضيفي الكريم في هذه الحصة سيمونجي الحرباوي،
9: مرحبا.
8: سيمونجي، انا نعرفك كصديق وولد البلاد، نعرفك كمثقف ومغرم بالتاريخ وبالثقافه. تعرفت ايضا في وقت موقات بنشاطك المدني والسياسي، لكن انت موظف عمومي لكن تخصص وقت جميل جدا لهذه الاشياء. احكينا كيفاش حبيت تهتم بهذا، بقصه الكتاب هذا وبقصه مدينه السرس وما حولها.
9: بالضبط، هو يعطيك صحه سي كمال، بارك الله فيك على الاستضافه، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه ثقافيه. انا معناها بكل معناها تواضع، انا ولد المنطقه، معناها بالسيف، والوطن هو جزء من الذات وجزء من التركيبه نتاع الانسان، ومحبه الوطن هي اللي تخليك معناها شغوف ببرشا حاجات اللي تجتهد، وأنك تحب المعلومة، وأنك تتحصل عليها، وأنك إذا كنت حصلت عليها توصلها، اعتزازا بتلك المنطقة، واعتزازا بالوطن، واعتزازا بما فيه من خيرات وبما فيه من تاريخ. أنا في الأصل قريت في 9 أفريل كلية 9 أفريل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، عملت اختصاص تاريخ وجغرافيا، وبعد حولت دخلت لوزارة المالية. وزارة المالية توا معناها في موظف في وزارة المالية. أكل الشغف التاريخي هذاك استثمرناه، وكانت معناها محبة للتاريخ، أنه في البحث التاريخي وفي قلنا علاش لا، وأنه نتجه إلى إبراز المنسي وإبراز تلك المنطقة، المناطق اللي معناها خيم عليها الظل، وسطاع لها التاريخ المركزي، وسطاع لها التاريخ الجهوي، باعتبار أنه اليوم التوجه العام في الدراسات التاريخية هو توجه نحو التاريخ المحلي ودراسة التاريخ المحلي، باعتباره لبنة من لبنات التاريخ العام اللي هو معناه كيف نقوله مثلا كارتاج. ما نجموش نقوله كارتاج هي دقة، وإلا هي التيبيروس المدينة، وإلا
8: بلاريجيا،
9: وإلا بلاريجيا، وإلا سيكافينيريا. كيف كل بلاد عندها خصوصياتها، بالتالي معناها كان الاهتمام قبل معناها منصب ومنكب على المركزي أكثر من الجهوي وأكثر من المحلي. ثم جاء الجهوي فاصطاع على المحلي وتبناه، رغم أنه فما اختلاف،
8: غط على بقية
9: المحلي، رغم أنه فما اختلاف. تو مش كيما مثلا الكيف، كيما المدينة التيبيروس، مش كيما
8: التيبيروس هي المدينة هي الوحيدة اللي عندها تيتر لقب متاع مدينة رومانية، سيتي رومانية، كان فيها فروم، هذا يوجد في الكيف،
9: ما هوش موجود. الكيف ما هيش لوربس، لأنه لوربس معناها عندها الشهرة العربية كمدينة وحصن عربي وحصن مركزي خاصة في الفترة الأغلبية. بالتالي أنا حبيت وأنه نمشي في نفس الاتجاه، وهو دراسة التاريخ المحلي وإبراز ذلك التاريخ المحلي في تجربة جديدة ما نشذش فيها على باقي التجارب اللي موجودة، لأنه فما معناها مؤرخين، وفما معناها كبار مؤرخين من التوانسة اللي يهتموا بالموضوع هذا، كما محمد المرزوقي معناها درس معناها الجنوب التونسي والمرازيق، كما مثلا عنا دراسات على جلاس، عنا دراسات على الهمام، على الرشيش، على الأرغمة،
8: الأعراض، على بني زيد.
9: علاش احنا معناها ما تكونش عندنا معناها باعتبار أنه عنا خصوصية، وباعتبار خصوصية المنطقة
8: في إطار الثراء العام،
9: في إطار الثراء العام، وفي إطار إبراز ما تحتويه تلك المنطقة من تاريخ، ومن تاريخ معناها كبير وكبير جدا. أنا فعلا فوجئت وقت اللي بديت بالبحث، بشوية بشوية معناها بديت كل مرة نتفاجأ وأنه عنا حاجات اللي هي ما تلقاهاش في حتى منطقة.
8: خليني نذكر بكتابك الثمين سيمونجي حربوي في 300 صفحة، الكتاب زهرة إفريقيا، بالحق هي زهرة إفريقيا، السرس والأوربس والليس، قراءة في التاريخ المحلي. كيفاش بديت؟
9: زهرة إفريقيا هي ما هوش تسميتي أنا، هو لقب أطلقوا المؤرخ أحد الرحالة العرب البكري، ومن بعده ابن حوقل، ومن بعده الحسن الوزان، وليون دافريك اللي هو الحسن الوزان ومرمول كربخال، أطلقوا الكل على هذه التسمية، على الأوربس، وعلى هنشير السرس، وعلى بحيرة السرس، كانوا يسمونها زهرة إفريقية، حتى انه
8: موطن الثراء والامن الغذائي،
9: حتى انه معناها تعقيبا على كلامك وربطا بالكلام اللي التقديم اللي قدمته، يقول الحسن الوزان، يقول وانه كانت، يحكي على الاوربس، تزود هذه الباديه بلاد تونس كلها بالقمح والشعير، ويثقل ملوك تونس كهلهم بالضرائب لو عرف هؤلاء الملوك ما تشتمل عليه هذه المنطقة من خصب وإنتاج، سواء من الحبوب أو الماشية أو غزارة المياه ونقاوة الهواء، لهاجروا تونس بلا شك وسكنوها. ويعرف الأعراب ذلك، نحكي لها الطاية اللي كنت أحكي لها، ويعرف الأعراب ذلك كله، ويأتون كل سنة إلى بادية الأربس ويملؤون أكياسهم قمحا دون أن يؤدوا أي ثمن، ثم يعودون إلى الصحراء.
8: هذا
9: الحسن الوزين عام 1529 معناه هذا، وربما هذا آخر ما كتب عن الأربس كمدينة، معناه كمدينة. بالتالي المنطقة تحتوي على ثراء معناها إنتاجي وثراء اقتصادي كبير، وهذاك اللي خلاها هي وجهة للقبائل وخلاها أنها تكون عندها معناها استمرارية في التاريخ منذ بداية حضور الإنسان إلى يومنا هذا. معناها فما حتى تم العثور على رمادية معناها في واد الأربس في واد الشرشارة.
8: خلينا نفسر للسادة المستمعين، الرمادية هي ما يتركه الناس مجموعة قبيلة أو عائلة، شعروا النار ويطيبوا ويأكلوا ويخلوا أثار متاع الرماد.
9: والإنسان البدائي ذلك الإنسان،
8: علامة على وجود قبيلة أو عائلة،
9: بالضبط علامة على وجود الإنسان كما في سيدي زين كما في غيره. ثم أنه ربطا بما قدمت على اللاس، اللاس معناها فيها قبور جلمودية تعود إلى 3500 سنة قبل الميلاد، معناها عمرها 5500 سنة. والقبور الجلمودية عندها خصوصيات معناها لا تجدها في العالم، معناها ما تلقاهاش، معناها باعتبار

0: الوقت اللي اكتشفها كارتر وود هذا أمريكي في بداية القرن التاسع عشر لقى 73 قبر، معناها ما زالوا موجودين. 73 قبر جلمودي من ذلك الطراز، وتحتوي كل معناها كل قبر على ما يزيد على 8 غرف، معناها العدد المهول نتاع الموتى يعكس العدد المهول نتاع الناس الحيين
1: نتاع
0: الحضاره اللي كانت موجوده غادي، واللي هذه معناها اليوم ما زالت ما درستش الدراسه الكافيه لابرازها
1: للاسف الشديد
0: وتبيانها. وللاسف الشديد
1: لا وغيرني اكثر في مونجي انا تلقى اجانب جو من اخر العالم باش يدرسوها وعندهم خرائط وعندهم ابحاث ونحن ما ندرسوهاش في تاريخنا المحلي.
0: وفي قرون مضت معناها القرن التاسع عشر والقرن العشرين الفرنسيس، بالتالي معناها منطقة معناها ثرية وثرية جدا. ووقت اللي نحكوا على اللاز زادة لا نحكم ما نتحدثوش كان على القبور الجلمودية برك، تحدثوا زادة على ما يسمى بفينوس البربرية، فينوس معناها النقيشة الآلهة وفيلا اللاس والقصر الأميري اللي معناها عثر عليه معناها في بداية الاستعمار في منطقة اللاس، وهو قصر روماني، والقصر الروماني لأمير روماني معناها ثري جدا، وعثر في تلك وتسمى معناها تاريخيا بالدراسات التاريخية فيلا اللاس، وعثر على فسيفساء في تلك الفيلا معناها تسمى تتويج الآلهة فينوس، فينوس البربرية، فينوس ذات الشعر المجعد،
1: هو رول التوضيح. التوضيح وقت يلقاو المؤرخين والباحثين في الآثار يلقاو فسيفساء معناها رموا لها برجوازي كبير برشا
0: ولا.
1: يلم في الثروة عنده قديش معناها، لأنها كانت الفسيفساء كانت مكلفة جدا ولا توضع ولا تصنع إلا بطلب من كبار الأثرياء.
0: بالضبط، والحجم المهول نتاع التابلو موزايك هذايا والمعطيات اللي واردة فيه والمعطيات اللي فيه من معلومات على فينوس وعلى تتويجها وعلى أنها ما بين
1: طقوس متاع العبادة
0: بالضبط، ووجودها وحضورها في تلك الهضبة. واليوم معناها وقع دراسة هذا معناها الأثر وهذه موزايك من طرف عز الدين باشاوش في بداية الخمسينات، في معناها ما بين
1: أول حياته المهنية
0: واليوم معروض هو في ركن خاص في متحف باردو اللوحة هذه، وهذه معناها
1: فسيفساء في الكتاب موجودة
0: موجودة، معناها فما ثراء كبير جدا لتلك تاريخي بتلك المنطقة، وهذا اللي احنا حابين نعمله على إبرازه وعلى معناها تثمينه، وعلى ربما يكون هو بداية لدراسات أخرى ونفض غبار على تلك المنطقة، وربما هو تجربة من التجارب اللي يحتذى بها واللي ربما تكون هي نقطة بداية لتجارب أخرى، لأنه أنا نتصور اللي لقيناه في السرس ولقيناه في اللاس ولقيناه في الأربس باش نلقوا ما أحسن منه وما أكثر منه في جهات أخرى. وهذاك علاش الاهتمام بالتاريخ المحلي اليوم هو اهتمام أكاديمي واهتمام معناها ضرورة، ما هوش اهتمام اختيار.
1: سيمونجي وانا نورق في الكتاب الحق ما قريتوش، لكني اشترك معك ومع الكثير من المثقفين الكيف في ضروره الاهتمام بهذا التاريخ. لاحظت انك احصيت اهم القبائل العربيه والبربريه وحتى الوندري وحتى قبائل تاع يهود، يقول لك يهودي دريد احصيتهم كلهم.
0: بالضبط،
1: ذكرنا بها بعجالة، لكن ممكن السؤال الأهم هو ماذا أنتج هذا الخليط الإنساني؟
0: بالضبط،
1: ماذا أنتج لنا؟
0: هو اللي نستخلصوه من الحضور الإنساني والحضور البشري في المنطقة هذيك، في منطقة السرس وبحيرة السرس اللي نسموها بحيرة السرس، واللي هي السرس. قلب فريقة،
1: واللي هي 10 مرات قد بحيرة الكيف.
0: بالضبط، قلب فريقة وسهل السرس وسهل الربس والهضاب الموجودة من حولها هي تختزن معناها الحياة الإنسانية في تونس بصفة عامة، والعناصر البشرية اللي معناها عاشت
1: في سلام
0: وتعايشت في سلام منذ الأزل. وقت اللي نحكوا على يهود دريد البحوسي واللي بحوسي معظم البحوسي، هذه قبيلة عمرها أكثر من 2000 سنة، أكثر من 2000 سنة وجودها موجودة غاديكة، معناها قبل الإسلام وقبل المسيحية وقبل البرشة وقبل الحضارات الأخرى الكل كانوا موجودين وكانوا يتعايشوا مع السكان غاديك، وبقوا موجودين إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية الأولى. وبعد جت مجموعات يهودية أخرى وسكنت في المدينة السرس، المدينة الاستعمارية معناها القرية اللي بنوها المستعمرين يهود من
1: مجموعة

0: الفرنسيس
1: مع يهود مع الفرنسيس وتعايشوا مع السكان، وكان عندهم مع أو كانت عندهم حجة للغريبة في الكيف اللي هو عيد مايو. عيد مايو اللي معروف اللي هو عيد اليهود في الكيف الغريبة نتاع الكيف، وكانوا يمشوا على ساقيهم من مسترس إلى الكيف وفي بداية مايو وعندهم طقوسهم وعندهم تراثهم.
0: للتوضيح سيمونجي راهو عيد مايو عيد بربري، معناها
1: هو بربري لكن يعني تبنوه اليهود لأنهم يهود بربر في الأصل،
0: لأنه هو الريفيين نتاع الكيف
1: بالضبط،
0: سكان المدينة متعلموها هنا.
1: أما نحن أما هو تراث هو
0: أي نحن مثلا شيرن وورغة مثلا هم قبائل بربرية مستعربة، نخرجوا في أول مايو نحو نعملوا الملية الفراحة تاع الدار، نعملوا أغصان كما هكا متاع كليل ومتاع بوحديد وملونة بالنوار ونعلقوها في باب متاع الدار ونبدلوا الأثيفي الأثيفة متاع الكانون نبدلوهم يعني كل في مي وتلقاه في كل البيوت متاع الريف في الكيف.
1: وهذا تلاقى الحضارات وتلاقى معناها شعوب ما بينها
0: التعايش السلمي
1: لأنه المسألة ما هيش في الدين في العقيدة
0: مش معتقد بالضرورة،
1: لا لا هي ثقافات وثقافات مختلطة وممزوجة ببعضها. وقت اللي نحكو في بداية الكتاب معناها تميت بالجزء الأول في الكتاب، الكتاب مقسم إلى 4 أجزاء. الجزء الأول في الكتاب اهتمت فيه بالسكان، السكان الأصول والأنساب والألقاب، لأنه لقيت وأنه فما شغف كبير برشا عند الناس اليوم موجود في
0: زيرو التوكي تقابلوا في السوق في السرس يقولوا أنت اش ترجع معناها شنو قبيلتك انتمائك،
1: وحتى البحث على أنسابهم وألقابهم ويعتزوا مش في السرس بركة في العالم كامل الناس تعتز بأنسابها وألقابها، وفما حتى اللي يعرف النسب نتاعو إلى 2000 سنة التالي، معناها يرجعوا إلى نسل الرسول وإلى الدارسة وإلى غيره. بالتالي أنا حبيت نبين بطريقة علمية وبطريقة تاريخية موثقة، لأنه التاريخ لا يمكن أنك تكتب حاجة معناها دون مصدر ودون مرجع، بطريقة معناها أكاديمية محترفة، أنه حكيت على السكان البربر شكونهم مثلا الأصول الأولى اللي سكنت هم الزيوفان منهم مع الماسيليسان نظام اللي هو القبائل اللي حاربت مع حنبع، واللي كانت واللي جنود حنبع كان أغلبيتهم من تلك المناطق، واشتق منهم اسم زامفور اللي هي أسيوراس اللي هي المدينة الرومانية المدينة البونيقية الرومانية. ثم نجد مثلا ورفلة هم من القبائل البربرية، وورفلة نتاعنا احنا غاديك نتاع السرس ما هيش ورفلة نتاع ليبيا لانه فما اختلاف كبير برشا، لانه ورفلة هم عند ابن خلدون هم اصحاب الارض في المنطقة نتاعنا في الجهة هذيك عند ابن خلدون، وهم وجدهم هو سيدي عسكر المصراتي بالسين ما هوش بالصاد،
0: يعني أصل من ليبيا
1: ما هوش أصله ليبي. هو أصله ولد المنطقة من المنطقة هذيك، وكان وسي محمد تليلي لقى معناه حبس معناه محبس عنده هو من منطقة الزوارين إلى هنشير سرب الحوت في دار السلام،
0: حبس كامل والتاسة
1: على ذفاف والتاسة كلها، هذيك كانت حبس كل سيدي عسكر المصراتي اللي هو جد ورفلة، ونجي نلقوهم فهمني في سليانة ونلقوهم في مسوج ونلقوهم في السرس. هذه كل تفاصيل
0: جميل ما نحرمش حركة على القبائل.
1: ثم نلقو معناها الحضور الروماني حضور العربي خاصة الحضور العرب الفاتحين، معناها أول ما دخلوا العرب المسلمين وفتحوا البلاد كانت الأوربس هي الحصن الثاني بعد القيروان،
0: كانت أهم الكيف
1: وكانت
0: وقتها كيف مازالت تسمى
1: كورة من
0: شق بنارية،
1: وكانت كورة من كورة الأوربس، وكانت معناها قرية صغيرة من قرى الأوربس، والقو فيها حسن بيزنطي العرب وقت اللي دخلوا القو فيها حسن بيزنطي قوي جدا يشرف على الطريق المؤدي ما بين كارتاج
0: مخزن حبوب أكيد،
1: ومعناها ثراء اقتصادي كبير ومخزن كبير للحبوب ومنابع مياه كبيرة ودورة اقتصادية كبيرة فحافظوا عليها، وكان ولقوا فيها كنيسة والكنيسة حولوها معناها عام 72 هجري مع عبد الله بن صرح حولوها إلى مسجد، والمسجد ذاك كانت محاذية ليه منارة للسور، واستعملوا تلك المنارة اللي تكون منارة للمسجد، وربما هي معناها فما بعض الدارسين وعديد من الدارسين يقول هي أول منارة في شمال أفريقيا حتى قبل مسجد عقبة بن نافع، لأنه مازال ما تبناش مسجد عقبة بن نافع.
0: هاي تبارك الله معناها دقه مهمه جدا، يعني القيروان لها مكانتها حتى المقدسه عندنا ومقبره قريش واول الصحابه، لكن ايضا السرس كان عندها تاريخ حتى قبل
1: قبل بناء القيروان كمدينه معناها وحضورها التاريخي. ثم تاخذوها الاغلبه تاخذوها معناها معسكر ومعسكر مهم، وكان عبد الله بن الاغلب معناها اتخذها معسكر في مواجهه المد الشيعي وعبد الله بن الشيعي، وصارت فيها مقتله وصارت فيها معركه كبيره و296 هجري وقت
0: دفعت الثمن
1: كبير وثمن كبير جدا. معناها صارت فيها مقتله كبيره في المسجد، ويحكي هذا القاضي عياض، ومحمد الطالبي زاد عمل عليها دراسه كبيره، دراسة معناها أكاديمية مختصة كبيرة برشا، ويذكر وأنه القاضي عياض المؤرخ الشيعة يذكر وأنه في المسجد فقط ماتوا 3500 حتى سنة
0: يعني كان مدينة عصرية.
1: معناها تصور أنت المسجد نتاعي يرفع 3500، معناها هذا معناها دليل على أنه المنطقة كان عندها حضور قوي جدا، وكانت عندها معناها حضارة قوية. ولما سقطت الأوروبس سقطت معها الدولة الأغلبية، ويسميها محمد الطالبي ضربة السيف القاطع. بالتالي معناه وقت اللي نحكو على الجهة ذيك ماناش نحكو على معناه مجرد سطر في التاريخ، وإلا هي منطقة ملحقة بمنطقة أخرى، بل بالعكس هي كانت عندها حضور وفعل تاريخي داخل الحركة التاريخية وداخل التاريخ الوطني وداخل معناها السيرورة التاريخية والحضور الإنساني بالجهة. وتواصل ذلك معناه مع كل الحضارات، خاصة إذا كان ناخذ معناها حضور قبيلة دريد وعرش دريد،
0: أكبر قبيلة
1: واللي هي أكبر القبائل الهلالية.
0: لا يفضل هنا هل هي قبيلة عربية ولا بربرية مستعربة؟
1: قبيلة دريد هي قبيلة معناها هلالية، هلالية الأصل وعربية، ثم تمازجت مع البربر وتصاهرت مع القبائل البربرية واحتوتهم واحتووها وأصبحت قبيلة تونسية.
0: حتى من بين ذكرهم أنت هنا مثلا ولد عيار،
1: ولاد عيار هما
0: هو اسم تاع قبيلة أم وصف تاع ناس كما يجيبوا الجاح وقت يقول لك العيارون في بغداد مثلا؟
1: هو أشوف قبيلة ولاد عيار أنا ذكرة كتبت شوية على، لأنه هي جزء من التركيبة السكانية في السرس، ولأنها تشرف على أحمادات ولاد عيار، أحمادات ولاد عيار تشرف على سهل السرس من الناحية الجنوبية،
0: هي مشتركة بين سليانة والسرس،
1: وكانت ما بينها وما بين دريد مساهرات ومعناها توافقات ومعاملات مالية ومعاملات اقتصادية كبيرة جدا. وإلى اليوم مكثر السرس كيف كيف، معناها وقت اللي نقولوا
0: فمش حدود اصلا، فمش حدود في اللهجه أصلاً. في الملامح نتاع الوجه بتحس انك من ولايه الى ولايه.
1: بالضبط،
0: ولاد عيار اصلا سريانه كانت تابعه الكاف،
1: ولاد عيار هما جزء من السرس، والسرس والاحمادات الاحماده ولاد عيار كما قلت لك معناها كانت عندها مساهمات كبيره في داخل المجال هذاك كله، وكان الحضور نتاعهم حضور قوي مع دريد في عديد المسائل، سواء كان مع البيات الحسينيين ولا في المعركة البشية الحسينية.
0: دفعت السرس لمن؟
1: دفعوا ولاد عيار والسرس مع بعضهم، ولكن كان الحسم لطرفهم، كلما دخلوا في معركة إلا وحسمت لفائدة الطرف اللي هم واقفين معاه. دريد هي من أكبر القبائل الموجودة في تونس، وكان عندها حضور منذ دخولها إلى تونس الزحف الهلالي في القرن 11 ميلادي إلى بدايات الاستعمار. بدايات الاستعمار كان عندها حضور وحضور قوي جدا. الحضور هذا متواصل مع الحماديين، مع ضد السنهاجيين، مع الموحدين، مع الدولة الحفصية، وقت اللي معناها الدولة الحفصية شاخت وتهرمت جت مع الدولة الشابية اللي حكمت 50 سنة وأبو مخلف الشابي واحتضنوه وأصبح واحد منهم، وشاخ عليهم عبد الصمد الشابي اللي هو ابنهم، أمه دريدية وأبوه شابي، ونقوله تعالوا اليوم شابية دريد اللي هم موجودين في الدهماني واللي موجودين في دربس، وشابي تدريد الموجودين في توزر زي ده كيف كيف. ثم بعد ذلك جاء العثمانيين، حمودة باشا المرادي، وعاود استجلبهم إلى جهة السرس ومكنهم من جهة السرس وأقرهم بجهة السرس، وساهموا معه في تحرير حلق الواد ومعركة حلق الواد الشهيرة، وكانت فيها معناها تضحيات كبيرة من وحسم من قبيلة دريد، معناها يحكوا المؤرخين المؤنس بن أبي دينار وأنه لولا قبيلة دريد لما كان معنا لما كان الإسبان قد خرجوا من تونس.
0: هو لو سمنجي قبيلة دريد يعني احنا خذيناها بتبعتها في المسار
1: في المسار بتاع هذه الحديث على السكان
0: حديث على مدينة والتاريخ، لكن تحيلنا تمتد من التاريخ إلى الفن والموسيقى.
1: بالضبط،
0: واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ تونس غنتها الفنانة الخالدة صالحة بالله يا حمد يا أخويا
1: يا راكب العتيد،
0: تتغنى على قبيلة دريد التي أنت تتحدث عنها في هذا الكتاب، واللي نتمنى أن السادة المستمعين يسألوا يقروا يبحثوا على قبيلة دريد. هذه القبيلة كما ذكرت عربية جاءت في مع بني هلال، ثم أصبحت واحدة من أكبر القبائل التي تصنع التاريخ، تصنع الأحداث، وشاركت في أغلب المعارك اللي وقعت في تونس كما كنت تحكي، وآخرها في الدولة المرادية ومن بعد الدولة الحسينية، كان لها حضور كبير جدا. يكفي بشتيق في دريد مع حاكم صايب
1: ما طرف يربح
0: ذاك. ليش انت اقترحت علينا؟ قلت انا اقترح عليكم اغنية بصوت صريحة بالله يا حمد يا أخويا، مش تذكرنا بك الأجواء بأهمية هذه القبيلة،
1: وباعتبار أنه زاد صالحة هي بنت دريد لأن أمها دريدية في الأصل،
0: تغني على قبيلة
1: تلك الأغنية معناها عندها بصمتها تاريخية في الثقافة الدريدية وفي ثقافة دريد، وكذلك معناها الملحن هو سيل هادي جويني، وجوين هما هذوما من قبيلة دريد،
0: ولاد جوين
1: من أعمدة من
0: الكريب عندهم آية
1: في كافور
0: في الكريب
1: بالضبط، وتتغنى معناها بقبيلة دريد في أجمل تجلياتها. نجع دريد معناها بالله يا حمد يا أخويا يا راكب العتيد، جيب الخبر منك نسمع عن نجعنا دريد. دريد هاهم قالوا رحلوا حطوا على بعيد، وجمال بالجحفتة ناقل سيسهم عبيد. حتى اللي يقولوا أنه معناها كم من قبيلة أخذتها دريد من تحت معناها حدوة الأسد، وهذا يغيظ بعض القبائل وأنه فكتها معناها فما مشهدية كبيرة برشا.
0: وهو تاريخ نجدوه هنا
1: احنا تاريخ فقط
0: مش وصلنا ل 2026 تعدينا بالأشياء هذه كلها، ويفترض أن نستحضروها اليوم من باب الحكمة ومن باب الاستفادة ومن باب نعرف بلادنا
1: ونعرف المعنى من تاريخ.
0: أماكن صناعة الثروة وصناعة القرار. نقترح عليك هذه السادة المستمعين هذه الأغنية باقتراح منك الصوت الخالد صليحة، ثم نعود إليكم في الجزء الثاني من هذه الحصة نتحدث عن كتاب ضيفنا الأستاذ منجي حرباوي زهرة إفريقيا السرس والأوربس والليس قراءة في تاريخ المحلي تاريخ ومدينة. استمعوا إلى الأغنية ثم نعود إليكم.

العصير.

0: إذن بعد هذه الأغنية نعود إليكم في برنامج مدينة والتاريخ. ضيفي الكريم سيمونجي حربوي، كتابه الذي أفتخر بصدوره لأنه يهتم بمكان أو مجال الاهتمام به قليل في ظل الاهتمام المكثف بالمدن الكبرى التقليدية تاريخيا. نكتب على قرطاج، نكتب على الكيف مثلا، نكتب على باجة، لكن مكان كما السرس والأربس والليس الناس ما يعرفوش أنه كان أهم من مدينة الكيف، وأنه الأربس كانت حاضرة الحبوب في شمال أفريقيا كلها، وكانت تشد إليها الرحال، وأنه فيها قبائل قوية إلى درجة أن إذا كانت قررت يقف مع حاكم سي ولي حاكم فعلا، وكانت تصنع التاريخ. الجغرافيا ما تغيرتش سيمونجي، مازالت السرس هي السرس، ومازالت الأرض هي الأرض، مازلت الليس وقرين الكلخ، ومازلت وواد تاسا يجري بالمال تو مازال كما هو. بعد ما نتحدث مثلا من منذ ما قبل الاستقلال، السرس والليس ايضا كان عندها دورها في الحركه الوطنيه.
1: بالضبط، معناه كان دور قوي جدا في خاصه في الملحمه اللي معروفه ب بالفارس الشهير والمغوار اللي هو قاوم الاستعمار، هو علي بن عمار العياري. لولا المنطقة هذيك، منطقة حمادات ولاد عيار والسرس وشباب السرس وشباب دريد، خاصة الشباب المتمرد على
0: الاستعمار،
1: على الاستعمار وكذلك على السلطة، السلطة اللي يعتبروها وأنها سلطة خائنة في ذلك الوقت، باعتبار أنها سلمت البلاد
0: مع الاستعمار،
1: تواطعت معه وسلمت البلاد، بالتالي كون جيش وكون معناه مقاومة، ومقاومة شرسة يذكرها. أنا أخذت المصادر، ما أخذتهاش من مصادر معناها شفوية ولا غيرها، لا، أخذتها من المراجع الفرنسية في حد ذاتها، والمراسلات نتاع المراسلات العسكرية نتاع الجيش الفرنسي اللي هي مراسلات تاع مخابرات العسكرية نتاعها.
0: يتم الإفراج عليها بعد.
1: اللي يتم الإفراج عليها، واللي تعتبر وأنه ليس هي النقطة الأشرس والأكبر في المقاومة الليسة، الليس ومعسكر الليس ومعسكر علي بن عمار العياري،
0: ولد عيار مش
1: صعب، ولد عيار وما جاور، ولد عيار وما جاور من ذريد ومن غيره، فهمت؟ وحتى لا نهضم معناها حق الشهداء اللي معناها قضوا في تلك المعارك، فما كانوش ولد عيار فقط، كانوا معناها دريد، كانوا من كل القبائل، وكل القبائل خرجت، لكن كانت المقاومة الأشرس والأكبر هي كانت في تلك الناحية. وذكرنا في الكتاب ربما باش ما نحرموش القارئ من الاطلاع عليه والتثبت فيما كتبناه، هو الميعاد الليس، الميعاد اللي اجتمعت فيه كل القبائل وكل شيوخ القبائل،
0: جو حتى من
1: أهمامة وجلاس وفراشيش وكل من كل القبائل اجتمعوا مرتين في الليس، ويسموه المراجع الفرنسي، الجيش الفرنسي تسميه ميعاد الليس، واسمه هكذا ميعاد الليس، وكان ميعاد ثالث كذلك في خنقة الأفراس اللي هي غير بعيدة على الليس، اللي هي في جبل بوسليعة. كانت معناها معارك للمقاومة، وربما أنه من هنا اشتقت حكاية 500 وليولي رجال الأحمد، 500 وليولي هم 500 شهيد، هم 500 شهيد وأكثر، والمجازر اللي ارتكبها الاحتلال في تلك المنطقة، في منطقة ولاد في حمادات ولاد عيار، اللي المجازر والجرائم الشنيعة اللي مذكورة على لسانهم واللي تم ذكرها معناها وتدوينها في الكتاب، حتى أنه معناها انتقاما من المقاومة تم معناها حرق الزيتون، والزيتون الزيتونة الكبيرة اللي ما ينجموش يحرقوها كانت تقطع، وتم التنكيل بالسكان، لأن كانت منطقة غنية بالسكان، منطقة حمادات والعيار تحتوي على أكثر من 10,000 ساكن، وكانت مركز اقتصادي كبير، وكانت معناها محصنة طبيعية باعتبارها جبل وحمادات، وكانت ملجأ للثوار وملجأ للمقاومين، وبالتالي معناها كانت مقاومة ومقاومة حقيقية. ثم بعد ذلك تواصلت المقاومة، ما حبستش مع الفترة هذيك فقط، ذكرنا بالكتاب أنه تواصلت المقاومة حتى بداية الثلاثينات، بداية العشرينات، ومع الحزب الدستوري ومع الحركة الوطنية، وساهمت السرس كغيرها من المدن وكغيرها من البلدان في الحركة الوطنية برجالات وبمناضلين وبتحركات، وكان أول إضراب عام في ولاية الكاف كان في منطقة السرس احتجاجا على ما المظالم معناها تعرضت لها ولاية الكاف والكاف في تلك المنطقة، واحتجاجا على الظلم نتاع المعمرين والمستعمرين. وصارت تحركات ذكرناها تفصيلا، ما نحرموش القارئ من انه يقرا
0: ضروره انه اخويا اشرو كتب بشرو كتب هذا كتب تفتخر به انت وولادك وحطوا انسان في مكتبته في مكان ويجيك ضيف كل وقت. وعندنا تاريخ
1: بالضبط
0: التاريخ الصغير مش تاع العواصم الكبرى، اما هذا صناع التاريخ الحقيقي معناها. كما كنا نحكي معناها القبائل اللي كانت غادي كانت قبائل قويه جدا، يكفي انت تحالف مع واحد باش يحكم. ثم انه الرومان يعرفوا يحطوا اولادهم، كانت عندهم خبره كبيره جدا، هم ربما من اكثر شعوب الله معرفه بالارض وبالفلاحه، ولدرجه انهم اكثر ناس استفاده من كتاب ماغان اللي كان عندهم حول الفلاح، واللي يعتبر اول مؤلف علمي تقريبا، كلمه علمي مع شويه تحفظ، لكن اول كتاب يتحدث على قواعد نتاع الفلاحه ونتاع التلقيح ونتاع التلقيم ونتاع الانتاج ونتاع الري الاخير. والرومان كانوا يحبوا الماء، يعبدوا الماء، والسرس كانت ارض نتاع ماء هكا ولا
1: بالضبط. هو تو وقت اللي نرجعوا احنا نقولوا الحضور الروماني موجود، لان بكلها قرى متصله ببعضها، قرى رومانيه متصله ببعضها، وبكلها معالم اثريه وبكلها اثار، وأثار معناها ذات قيمة، من أسيوراس إلى اللاس إلى التبا وش اسمها إلى لوربس لاريس إلى مكتريس إلى قصر طوال، قصر طوال نقولوا نحن طوال الزمالة، إلى جابروكليب. هذه كلها قرى متناثرة ومنتشرة داخل السهل وحول السهل، وكانت معناها عندها حضور عسكري وحضور اقتصادي وحضور حتى سياسي، لأنه كانوا الحكام هنالك قناصل. وترقت تلك المدن، مثلا مدينة أسيوراس ترقت إلى أن أصبحت بلدية من يسيب، فهمتني؟ وهذه كانت تمنح للمدن النبيلة والثرية. ثم إذا كان نعرف فقط أنه في الكتاب كتبناه أنه معركة حنبعل، معركة زاما شهيرة واللي يبحثوا عليها المؤرخين،
0: وين تجي زاما،
1: وين تجي، فما معناها باحث ألماني جاء للمنطقة ودرس تلك الباحث معناها تاريخي مؤرخ، المؤرخ عسكري، ودرس تلك المنطقة وقال لن تكون زاما إلا في تلك المنطقة، في منطقة سبعة بير اللي هي منطقة الأبار اللي هي شرق السرس. ولقى أثار اللي تدل وأنه المعركة صارت في تلك الناحية، واللقاء ما بين سيبيون وما بين حنبعل عسكريا كان في تلك المنطقة، وكان سيبيون في نجارا في سقيط سيدي يوسف، وحنبعل مخيم في منطقة السرس في سبعة بير، لأن المنطقة كانت ثرية وكانت معناها فيها مقومات، فيها
0: كجيش ومش مشكلة أكل.
1: سبعة أبير معناها لحد الآن تسمى سبعة بير، وربما كان في تلك الوقت معناها الآبار الرومانية، والابار هي دليل على وجود معناها الحياه، اينما وجد الماء
0: وسهل حياه كبير ساعه اصلا في انتربريز كبيره
1: معناها قادره على استيعاب الجيش نتاع حنبعل واستيعاب المعركه في حد ذاتها،
0: ياكل مرتاح شبعان
1: واستيعاب المعركه في حد ذاتها. وثميكة كانت الهزيمه، للاسف كانت هزيمه حنبعل وهزيمته وفراره الى حضرموت، لانه الى سوسه، لانه حتى في القياس الزمني يقولوا انه ما بينها وما بين المنطقه اللي فر لها حنبعل معناها خرج لها حنبعل هي 72 ساعه، تلقاها 72 ساعه بالضبط معناها
0: مسيره اللي يمشي
1: في المسيره، في المسيره بالتوقيت هذاك. بالتالي معناها كانت معناها محط انظار ومحط اهتمام كل الحضارات وكل الفاعلين معناها على المستويات الاقتصاديه، وكذلك هي منطقه ما بين زوج طرقات، ما بين الطريقين الرئيسيين يربطوا ما بين كارتاج وميدرة حيدرة، واللي يمر على دقة واللي يمر على هنشير المست القريب، ثم لوربس، ثم يمر إلى حيدرة وغيرها والتبروس، والطريقة الأخرى اللي هي تمر على الفحص وسليانة وتجيب على جبروكليب وأسيوراس والقصور وانت ماشي حتى المعناه بالتالي كانت هي تلك المنطقة اللي ما بين طريقين رئيسيين اللي هما يعتبروا في ذلك الوقت الزوتوروت، فهمني؟ بالتالي عندها أهمية سواء كان على ضبط القبائل ومراقبة القبائل، أهمية سياسية وأهمية عسكرية وكذلك أهميتها الاقتصادية، وهذا ما جعل لها معناها
0: الحبوب.
1: ما جعل لها معناها حضور تاريخي كبير واهتمام كبير في العمارة في البناء. مدينة أسيوراس اللي هي مدينة زنفور، الأسيوراس اللي هي اشتقت منها اسم سيرس، مدينة معناها لو درسنا ناحية ثقافية فقط، ناحية ثقافية نلقوا فيها مسرحين، مسرح كبير ومسرح صغير اللي هو مسرح النبلاء ومسرح التدريب.
0: اي كما يقولوا تو تياتر دو بوش.
1: فوالا. ومدينة معناها عندها مقوماتها وعندها حضورها وعندها معناها ما زالت إلى اليوم وفيها نقاش. مثلا
0: فهمتش نقاش فكرة محاولة استغلالها؟
1: عثرنا مثلا تم العثور في بداية القرن العشرين من طرف أحد المزارعين على نقيشة، نقيشة صغيرة ما تجاولش كف اليد، يعني 29 سنتي ما تفوتش هكاك، مكتوبة بخط ما يجمع ما بين اللاتينية وما بين البنيقية، وفيها قصيدة تتغنى بالسرس وتتغنى بربوع تلك بخيرات تلك المنطقة. وكانت معناها النقيشة هذه فيها مميزات اللي خلت الدارسين والباحثين
0: يهتموا في الكتاب المغرمين.
1: بالضبط، خلت الباحثين والمؤرخين يهتموا بها باعتبار الغرابة في الخط والغرابة في وجود معناها بعض العقائد اللي هي اللي تعود إلى اليونانية والإغريقية موجودة في العقيدة الرومانية رغم حضور المسيحي.
0: هاي
1: والقصيدة تتغنى بالمنطقة في حد ذاتها. شنو هو الشيء اللي خلى واحد يكتب قصيدة كيما هكاك في لوحة معناها رخامية واليوم هي معروضة في اللوفر، في متحف اللوفر؟
0: خسارة.
1: موجودة في متحف اللوفر ولا هي معناها ركن خاص، معناها تحكي أرض كلها مزروعة، أرض تنتج كل شيء. حاولت أنا ناخذ الترجمة نتاعها، انظر لقد نبت العشب وخير الأرض هنا، ها قد بزغ شعاع الشمس. معناها فما إلهام ثقافي وفما إلهام روحي تعطيك المنطقة هذيك تحتضنك وهي تخليك أنك
0: تحب المسرح. حبتوش تستغلوه وترموها؟
1: شوف، هي الحقيقة أنا ربما هذا يهزنا إلى حاجة أخرى، أنه اليوم الاهتمام بالأثار نتاعنا اهتمام ضعيف جدا.
0: خاطر مش نسمع كي واليوم مش محور السلسلة.
1: واليوم معناها هي تتعرض يوميا إلى العبث من طرف الباحثين على الكنوز ومن طرف
0: الإجرام على النبش.
1: والجرائم هذه اللي قاعدة تعرض لها أثارنا الكل في الجمهورية كاملة مهملة، دخلت فيها زراعات أخرى واستولت عليها عباد وتزرع اللي زرع زيتون واللي زرع قمح واللي زرع كذا
0: فوق منطقة أثرية.
1: تصور حتى الطريق المؤدية للمنطقة هذه معناها يقع قطعها، فهمتي، باش حتى حد ما يدخل وإلا وقت اللي يجي مثلا تفقد من طرف الأمن ولا من طرف إدارة ولا غيره وما يلقاش كيفاش يتعدى. بالتالي معناها المطلوب هو نطلب من السلطة أن معناها تهتم أكثر بالرقابة، وحتى وإن كانت هناك حراسة، معناها حتى كان فما حراس على هالمناطق هذه، فما منهم اللي وقع التغرير به واللي معناها أصبح هو منخرط حتى في الحفر وفي غيره وفي كذا.
0: نبش الأثار.
1: بالتالي معناها ضرورة الرقابة ضرورة معناها ملحة والاهتمام بها أكثر. نشوفوا زاد أنه على المستوى المحلي كذلك يلزم تكون معناها بالحق في كل معتمدية وفي كل منطقة بلدية، على الأقل في كل معتمدية مش في كل منطقة بلدية، على الأقل مينيموم فما متحف صغير تجمع فيه القطاع اللي هي يقع معناها العثور عليها واللي تقدم للدرس. لأنه اليوم مثلا كي نشوفه في الليس مثلا عندنا غرفة صغيرة غاديكة موجودة مكدسة فيها عديد الأثار اللي لقوها مواطنين وقت اللي جاي يحفر في ساس ولا وقت اللي جاي قلب محراث ولا كذا، اللي هي نقاش ذات قيمة تاريخية
0: أغلى من الذهب
1: واللي ربما معناها تكشف على تاريخ معناها كبير برشا. كيف الأسيوراس هذه زنفور معناها تم العثور على العديد من القطع الأثرية ونقلها إلى منطقة أخرى، منطقة المدينة، هزور المدينة.
0: على خطر المدينة، سمعني، خطر المدينة فيها فريق إسباني من المؤرخين الإسبان جابوا فلوسهم وجوا حموا أثارنا. للأسف
1: هم
0: فريق إسباني.
1: بالضبط. لكن ماذا بينا إحنا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما للسرس للسرس وما للمدينة للمدينة، ما لأسيوراس لأسيوراس، لأن خصوصية. ماذا بينا القطاع هذيك يقع تجميعها في منطقة، حتى متحف صغير حتى لعرضها ولفتح الباب أمام دارسين لدراستها ورؤيتها على الأقل، حتى تكون معناها مناسبة لتثمين تلك الوثائق التاريخية، نعتبرها ما هيش معناها حجارة، ما هي وثائق تاريخية
0: تقرأ وتتأمل معناها،
1: تؤرخ للمنطقة وتؤرخ إلى تاريخ البلاد كاملة، ونحفظوها من العبث ونحفظوها فهمتي من الاندثار.
0: الجزء الأخير من هذه الحصة سيمونجي حربيوي، خلينا نذكر بالكتاب نتاعك اللي خلطت على البرنامج الماخر، زهرة أفريقيا السرس والأوربس والليس، ونحن في برنامج مدينة وتاريخ دخلنا مدينة السرس وما حولها من خلال تاريخها، من خلال مساهمتها ومساهمة قبائل نتاعها ومساهمة أرضها، خصوصا الأوربس في القرون الوسطى كانت حاضرة الحبوب، كانت أهم مدينة الكيف وقتها، مدينة الكيف وقتها كانت مدينة مهملة ومنسية وشق بالنار أو شق بالنارية وقتها، بعد في مرحلة لاحقة
1: سموها.
0: فحب نرجع معك على السرس. المستمعين مش يتفاجئوا أنه السرس أنجبت مجموعة من النجوم المبدعين اللي نفتخر بهم اليوم، وننسوا انهم جايين من السرس. اولهم انت بقي باش تعرف البقيه، اما اولهم ماريشال عمار، ربما اقدمهم ماريشال عمار، حمده بالتيجاني،
1: حمده بالتيجاني
0: صاحبك الاداء المسرحي، نحن نعرفه للاسف كان من مسرحيه الماريشال، لكن هو عنده تاريخ طويل جدا من الوقوف على الركح ومن اداء ادوار ممتازه. نبدو بحمده بالتيجاني.
1: والله يشوف هو من مواليد ومن جهة الأبار اللي كنا نحكو عليها سرس
0: سبعة
1: بير. هو حمدة بتيجيني من القاسم المولهي،
0: من أولاد المولهي،
1: من أولاد المولهي نتاع مسوج، معناها أصل الولادة نتاعو غاديك، لكن تربى في العاصمة ونشأ في العاصمة ودرس في العاصمة وتطور في العاصمة، لكن لا يعني هذا أنه معناها ليس من تلك المنطقة وتلك الربوع، ونعتز وإحنا به وهو يعتز بينا زيادة ويقولها، ومعناه وفما معناها عنده برشا حوارات إذاعية قديمة معناها يذكر أنه يقول أنا أصلي من الجهات هذيك ومن الجهة هذيك. ثم عن الممثلة المسرحية القديرة والشهيرة زهرة فايزة، زهرة بوغرين، وإحنا
0: من منجم بوغرين، دعم من مينا،
1: من شيرة بوغرين من بحر المنجم، سيدي بوغرين، وسيدي بوغرين هو ولي صالح معناه موجود
0: في السرس. اسم الولي ولا اسم المنجم هو اللي يعرف
1: البنت. اسم المنجم يعرف بالولي. ثم عنا عديد الوجوه الأخرى، مثلا عنا سي الممثل المسرح الكبير معناه سي أحمد السنوسي، واللي يعتز كثيرا كثيرا كثيرا بالسرس.
0: سيد أحمد مش يجي على الجهة ويحبها ويحب وليدها،
1: حتى في صراعه مع الموت قال ضروري أني أدفن في المنطقة نتاعي، يعني
0: وأسمع وفرض على أصدقائي ومحبيه أن يرحلوا معه الجهة هذه.
1: فما برشا معناه وجوه أخرى، فما برشا مثلا سي الشاعر عبد الله قاسمي، معروف عبد الله قاسمي،
0: عبد الله قاسمي خديجي الله يرحمه كان شاعرا وكان كاتبا وكان عنده مساهمة أسبوعية في صحيفة أسبوعية في تونس.
1: أنا ما حبيتش معناها نعدد كل المشاهير والمعروفين، أما أخذيت الفترة اللي هي فترة اللي فترة الخمسينات، الناس اللي كان عندهم حضور فك الفترة بداية تأسيس المدينة الجديدة اللي هي مدينة معتمدية السرس اللي هي الحاضرة الآن، واللي معناها كانت عندهم مساهمات في المسار الثقافي وفي المسألة الثقافية في تلك الفترة، ودرسوا في المدرسة الابتدائية نتاع السرس وتخرجوا منها، لكن هذا ما ليس معناها للحصر، إنما هو للذكر فقط. معناه فما عنا العديد من المشاهير
0: الكبيرين،
1: لو تشوف الإذاعة بركة هنا، إذاعة الوطنية والإذاعة الثقافية، تلقى برشا معناه
0: في مديرنا مسلس مازح، صديقنا سي رمزي العياري أنا شخص مثقف وابن السرس ومن الناس الأوفياء لها. ذكرت أنت أيضا الأديب والشاعر والدكتور حسين العوري. حسين العوري هو من عائلة فيها أنجبت بالكثير من المثقفين، قروا معايا حتى في معهد فني بالكيف، كانوا متميزين ويعجبني فيهم كثيرا تمسكهم بالريف نتاعهم،
1: الليس،
0: هاي
1: منطقة الليس.
0: هاي اليوم باش نختموا البرنامج، ما زلتنا بضع دقائق، دقيقتين ولا ثلاثة تقريبا، نتحدث على السرس اليوم، السرس في 2026، على القمح، على الثروة الحقيقية التي صنعت من السرس ما هي عليه. الناس كانوا يمشوا لها عجل الخير، لا أحد يجوع في السرس ولا أحد يجوع في القرى التي حول السرس. من غادي حتى السليانة أو من لوطة حتى القسرين لا أحد يجوع أو يحتاج. اليوم شنو وضعها بالضبط في صناعة الثروة في تونس؟
1: شوف الكرم والمسألة معناها الأخلاقية والخلقية نتاع السريسة ما زالت هي بيدها، معناها كل من جاءهم إلا وندم أنه معرفهمش قبل وهضموه، ولا معناها واحد منهم وأصبح معناها يعتز بالانتماء للمنطقة ويعتز بالمعرفة المنطقة وحضوره فيها. يبقى أنه المسألة الصعيبة هي كما باقي المناطق الكل نتاعها وخاصة الشمال الغربي، المسألة صعيبة من الناحية التنموية ما فقط ما، وهذا اللي نفر السكان ونفر الناس من أنها تكون معناها تتواصل في المنطقة هذيك باعتبار صعوبة المناخ. اليوم ما عادش الفلاحة كما بكري، ما عادش معناها الانتاج كما كان ما قبل، تحولات مناخية كبيرة برشا أثرت، شح المياه وندرة المياه، جفاف الأبار، الأودية في حد ذاتها معناها كانت أودية معناها موسمية وإلا شبه موسمية، دائمة الجريان وموسمية، أصبحت اليوم معناها أودية لا تكاد تذكر، معناها فيهاش صعوبات كبيرة برشا. رغم ذلك ما زالت السر الصارع، ما زالت السر الصارع باعتبار وأنها ربما المعتمدية الوحيدة اللي ما زال فيها نسبة النمو السكاني إيجابية في ولاية الكيف، في معتمديات ولاية الكيف.
0: ولاية الكيف تفقد سنويا 4000 ساكن،
1: أقل من 1% نسبة النمو فيها، نسبة النمو السكاني. اليوم الكيف معناها في حالة تهرم كبير، الشيوخ والعجائز أبائنا ونحترمهم، لكن هذا عنده تأثيره.
0: يعني شوفك التناقض على مدى قرون السرس والكيف كانت جاذبة القبائل من ليبيا
1: من كل الجهات،
0: والآن هي طاردة لشبابها،
1: طاردة لسكانها ولشبابها باعتبار أنه صعوبة العيش وقلة ذات اليد البطالة. ما نعرفش، فما صارت محاولات، صارت معناها بعض النداءات وبعض، لكن ما لا من موجب. انا ما عنديش ما نقول لانه يصعب علي الرد لاني كنت في السلطه ونعرف اللي كان، هذاك هو قدرنا. ما حاجه الناس
0: فما حاجه طيبه ايجابيه نحب نكملوا بها، انه عندي كثير من اصدقائي حتى من الكيف يمشوا ياخذوا الزيت زيت زيتونة بالسرس، لانه يعني واحد من اجود انواع زيت الزيتون في في في بلاد التونسيه، ينقصوا فقط كان التعليم والتثمين هكا، وكل تبيعوا ب 100 دينار لتر، فما الكاليتي والكوتي بيولوجيك بتاعه والبرودوي تاع التيروار هي حاجه ممتازه جدا. ارجو اني نكون قربت ليكم مدينه وعرفتكم بتاريخها وعرفتكم بمساهمتها في التاريخ الوطني ومشاركتها في خلق الثروة في خلق النمو في بلاد وخلق حضارة في تونس. الحصة كانت مع ضيفي الكريم الأستاذ منجي حرباوي، الكتاب بعنوان زهرة إفريقيا السرس والأربس والليس قراءة في التاريخ المحلي. إن شاء الله تكونوا أحببتم هذه المدينة، عرفناكم بها وشاهيناكم أنكم تكشفوها، أدعوكم إلى قراءة هذا الكتاب فهو سيجعلكم مذهولين بالتفاصيل بتاعه، 300 صفحة من أسرار التاريخ من الأماكن التي تستحق أن تعرفوها تطلعوا عليها في الجمهورية التونسية. شكرا لكم على حسن المتابعة، أدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
2: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشارني.

0: ألحان وألوان
1: هذه غنى ليهم من القلب تحييهم
0: ألحان وألوان.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة بي أم.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
7: يلا وتر أكسيون.
2: حديث السينما.
8: سينيوري اي سينيوري بوناسيرا، ليديز اند جنتلمان جود ايفنينغ، ميدام ميسيو بونسوار.
9: في ايام قرطاج السينمائيه الاولى 1966
10: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
11: انا زوفونيل، بلادي قرطاج يعيش فيها اميره، قاوموا العدو مادام عندنا قوه، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
12: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد
13: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لاش أي معنى.
14: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائ الأول الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
15: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
1: حديث السينما مع وصال الكسرى.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في حلقة جديدة من برنامج حديث السينما على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحيات تتجدد لكم كل أسبوع من هذا البرنامج، نحكي على الأكتواليتي السينمائية، نحكي على الأحداث، نحكي على التظاهرات السينمائية أيضا والثقافة السينمائية عموما مع الفاعلين في مجال السينما والمهنيين والجامعيين وكل من له علاقة بهذا القطاع وهذا المجال. مرحبا بكم الناس الكل. كل قبل ما تكتشفوا معنا ضيفنا واليوم حصة خاصة بأجواء الفيفاك من قليبيا، تكتشفوا بعد شوية ضيفتنا عبر الأثير. نخرج فاصل ثم نعود.

0: العروض مع لي بروجيكسيون تاع الافلام في الهواء الطلق. فنتصور الاجواء جميله جدا. قبل ما نحكيوا عن النقد اعطينا الاجواء.
1: هي الاجواء جميله جدا ومشحونه برشا عواطف عواطف متناقضه برشا السنه، على خاطر بيان سور نحتفلوا بالسينما، نحتفلوا بافلام الهوات اللي هي افلام معناتها خاصة جدا، فيها ما نعرفوا نحن السينما الهوات هو مخبر للتجارب. والعاطفة الأخرى اللي هي الفرحة متناقضة مع الحزن لغياب العديد من الأصدقاء اللي غابوا علينا السنة، برشا برشا قدرونا. دونك هكا ذكريات
0: وحنين
1: عواطف شوية متناقضة.
0: إن شاء الله ربي يرحم اللي غادرونا، وإن شاء الله ربي يوفق الناس اللي تخدم على رواحها وتجتهد، وربي زادة يحل الأبواب في وجه الهوات والناس المغرومة واللي مازالت كي بدأت تشق طريقة، وانت تعرفهم مليح مليح، خاصة أنك معناتها أستاذة تقري وديما محاطة بالشباب والمغرومين بالسينما. قبل ما نحكيه على لجنة التحكيم اللي انت عضو فيها، وقبل ما نحكيه أيضا على تفاصيل ربما العمل والفرز و المشاهدة نتاع الأفلام، هات نحكيه على اللقاء اللي صار حول 40 سنة من النقد السينمائي، خاصة أنك أنت زادة ناقدة سينمائية سيدة أنس.
1: أنا باحثة في السينما. كلمة النقد كبيرة شوية، أما أنا خلينا نقولوا لي أنا باحثة في ميدان السينما. نشتغل على العديد من جوانبه، معناتها بخلاف النقد، خاطر ما عندناش نشتغل على الجانب لو كوتي ايكونوميك، لو كوتي استيتيك، الجانب الانثروبولوجي، فما برشا جوانب. هو جاء في مسيرة كاملة، معناتها عندنا سنين والجمعية التونسية بالنهوض النقد السينمائي متواجدة في المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا كل عام، ونوعية النشاط العوام الاخرانيين كنا قدمنا كتب أنجزتهم الجمعية، وزيدا نرافقوا كل ما يكتب عن السينما، معناتها كتب حول السينما وخاصة السينما التونسية نرافقوها نقدموها نحاولوا باش نعرفوا بها الجمهور قليبيا. والسنة المناسبة اللي نحبنا نحتفيوا بها السنة مع الجامعة التونسية للسينما البواب هي الاحتفال بالأربعين سنة من إنشاء الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. هي ماي جمعية وقع إنشائها عام 86 وسنة قفلت عقدها الرابع، وحبينا نعمل وقفة تأمل على شنو اللي صار، ما وقع إنجازه إلى اليوم، وشنو ما التحولات والتأملات في ظل هالتغيرات الكبيرة اللي قاعدة تصير، معناتها سواء معناتها تقنية، وقت اللي نحكيه على لي ريزو سوسيو، نحكيه على الانتليجنس ارتيفيسيال، حاجات كيما معناتها في هذا.
0: وين وصلتوا؟ شنو ربما المخرجات للقاء بعد 40 سنة من النقد السينمائي للجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، بعد 40 سنة من إنشاء معناتها هذه الجمعية، شنو ربما الحوصلة اللي خرجتوا بها، أو شنو النقاط اللي خرجتوا بها؟
1: هو ديما تلقى اللي الجمهور الكل يرجع لك الاحساس هذايا، اللي هو العمل اللي قاعده تقوم به الجمعيه هذا مهم ومهم جدا. ما نجموش نتحدثوا على انتاج سينمائي من غير ما نتحدثوا على ما يكتب عليه، معناتها من غير ما نحكيوا على النقد. معناتها النصوص اللي قاعده تتكتب هي مهمه، والمشكلة اللي هي قاعدة تنقص. بكري انت في التحضير في الكواليس سألتني، قلت هو مازال فما
0: انا جايتك في بالك ومعتها مش نسألك،
1: هو سؤال صعيب ياس،
0: لأنه أغلب المهنيين يقولوا أنه في تونس ما فماش نقد سينمائي جدي، أو ما فماش كتابات حقيقية للدخول في عمق النقد السينمائي للأعمال السينمائية، وحتى أحيانا النقد يصير لأن

0: نقد للنقد السينمائي، انه عموما فيه بعض المجاملات، انه المقالات اللي تتكتب ماهيش عميقة، انه فيه ربما مجاملات للمهنيين في بعضهم، هكا نوع ما من هذا المعتاد الحديث.
1: اي هو يجم يكونوا زاده ما همش مطلعين. وهو المشكل الكبير شنو هو؟ انه ما فماش حلقه وصل ما بين الجمهور والنصوص هذوما. معناتها وقت اللي اليوم ما فماش مثلا لي ريفيو سبيسياليزي ما عادش موجودين، ولا حتى كان فما واحده موجوده النسق نتاع الخروج نتاعها ماهوش ريغولي، نو سون با ريغولي، معناتها مربوطين ياسر
0: بصفه منتظمه
1: ماليه صعيبه. معناها هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، حتى الصحف اللي كانت قبل فيها صفحه وصفحتين تحكي تتحدث على السينما، توا كيف تلقى مقال واحد في صفحه اللي هي ولات معناتها تهتم بالشأن الثقافي
0: عموما
1: عامة، تلقاه يهتم بالمسرح وبالفنون التشكيلية وبالموسيقى وبالرقص، هذا إذا فما شكون يكتب. معناتها صعيب ياسر، دونك سي نورمال إنه بشوية بشوية تقلصت المساحات نتاع الأقلام الحرة.
0: رغم انه مدام انس فما البدائل، فما الصفحات وفما السوشيال ميديا،
1: والبدائل هذيا اللي توا موجه كبيره. فما الصفحات، دونك فما ولي وفما الكتابات الحره، وفما حتى كيفاش نقول لك شكل النقد. خاطر توا مثلا فما شكون ما عادش يكتب، معناتها النقد ماهوش نص مقروء، ينجم يكون راي يتقال بالكلام. معناتها لي زانفلونسور اللي هو يخرج يحكي لك على فيلم مثلا خرج ويعطيك معناتها صور ولا لقطات ولا اللي هو، فهمتي؟ حاول باش يعمل
0: هي ما ليه. نحبوا نسمعوا، احنا مهنيين، نحبوا اكاديميين، نحبوا ناس تفهم في السينما. كي تقولي انت مؤثرين ولا صفحات تعطي ارائها،
1: لا قلت لك هذا الموجود، معناتها مش معناتها انا نأيده. انا
0: لا مانيش نحكي على تأييد، احنا ننقدوا.
1: يعمل في تزاحم، معناها فهمت؟
0: اي ولكن هذا مش في مصلحه السينما، معناتها اراء معناتها الناس ما عندها حتى علاقه بالسينما تنجم تكون ماهيش موضوعيه، تنجم تكون ماهيش فاهمه اصلا حتى الحكايه نتاع القصه او الروايه او الفيلم، معناتها تنجم تاثر سلبا اكثر منه ايجابي، خاصه كي تدخل فيها موجه الشعبويه، تدخل فيها ربما الجماهير وسيكولوجيه الجماهير.
1: ما يريد الجمهور
0: صحيح، تولي مشكلة كبيرة، تولي تأثر سلبا على العمل وعلى الفريق العمل وعلى الممول وعلى معناتها برشا أطراف تدخل فيها، وتنجم تولي نوع من ربما حتى الابتزاز، ونمشيو حتى الأبعد من هذا، تنجم حتى تولي معناتها تأثيرها سلبي جدا على العمل السينمائي عموما.
1: هذا هو. نحن معناتها في اللقاء نتاع البارح شنو تحس؟ تحس اللي الناس الكل هم يطالبوا بالنصوص هذه، ونحن نحاولوا باش نقوموا باش نبذلوا المجهود اللازم، على خاطر نحن عندنا نوعين من الكتابات. عندنا الكتابات النقديه على مسار، نحن توا نحاولوا باش نكتبوا باش على السينما التونسيه، على خاطر فما نقص كبير. دونك نحاولوا باش نكتبوا على المسار الطويل نتاع السينما هذايا. تنجمش تفهم سينما اليوم اذا انت ما تحاولش باش تفهم المسار اللي تعديت به من جهه. وعندك الكتابات اللي نقولوا نحن اشو الكتابات السريعه اللي انت تشوف فيلم تو وتكتب عليه تو وتخرج النص نتاعك تو. دونك هذم هما الزوز نوعيات نتاع الكتابات اللي نحاولوا باش نكتبوا عليهم. والخدمه الكبيره اللي قاعده تصير تو هي الخدمه على التكوين. نحن من 2024، دونك عامين التالي، أنشأنا ورشات للكتابة، ورشات أسبوعية. ما فماش أسبوع تعدى في العام ما تلميناش باش نعملوا الورشة هذية. دونك هي كيما الأجورا، نتلموا الناس الكل باش نقراوا نصوصنا. دونك على الملأ، على الناس الموجودين، ونعاودوا نحسنوا في النصوص هذية ونطوروها حتى اللي نجموا نوصلوا بها للنشر. هذه خدمة كبيرة، خاطرها قاعدة كيما حلقة الوصل اللي قاعدة مقطوعة لسنين طويلة. معناتها نحن كي نرجعوا بتاريخ نرجعوا بالزمن معناتها للازمنه الاولى نتاع انشاء الجمعيه هما ناس تلموا باش يدافعوا على النقد السينمائي. هما زوز نوعيات معناتها الكتاب الاولانيين هما زوز نوعيات، فما اللي هما تكونوا في الجامعه التونسيه للسيني كلوب دونك هذه هي المدرسه الاولانيه نتاع كيفاش نقول لك تحليل الافلام معناها والكتابه حولها، ومن بعد جاوا الاكاديميين اللي هما تكونوا من معهد الصحافه.
0: نعم
1: هما الاثنين لقاو رواحهم في الفتره هذيك نتاع عوام الثمانين فهموا اللي المشكله نتاع الدخلاء على الميدان اللي هما ينجموا يكتبوا في اي حاجه، ما كيما ينجموا يكتبوا في الرياضه كيما ينجموا يكتبوا في النقد السينمائي لقاوهم اللي معناتها ولاو موجودين بزايد في الساحه. دونك هما حبوا يتلموا حول البرنامج هذايا حول الفكره هذايا وكونوا الجمعيه وحاولوا باش ينشطوا معناتها مش كان يكتبوا برك انهم يكونوا متواجدين في المهرجانات وانهم يفكروا معناتها مع الجمعيات الاخرين في مستقبل السينما وتكون عندهم رؤيه للسينما وطنيه والتكوين ما كانش ديما حاضر الى درجه انه في السنوات الاخرانيين الجمعيه قاعده تتضائل وهذا يرافقوا شويه زاد نقص في التكوين في الجامعه التونسيه.
0: نعم.
1: معناتها ما عادش فما تكوين في النقد السينمائي في مع الصحافه وحتى التكوين الموجود في مدارس السينما هو تكوين ضئيل جدا، معناتها هي مادة تدرس في مسار طويل، معناها مش نحكيه على تكوين حقيقي. والحق اللي الناقد راهو معناتها لازم يكون عنده
0: الأدوات
1: دي كومبيتونس كبار، معناتها
0: أي الأدوات والباك جراوند وبرشا حاجات،
1: أي بخلاف أنه يتقن اللغة واستعمال اللغة وكل شيء، أما هو لازم يكون يعرف تاريخ السينما ويعرف الاستيتيك ويعرف ويفهم زادة في السياسة ويفهم في اللي معناتها في حتى في التاريخ معناتها هكا
0: اكيد
1: معناتها كيف يقولوا غروسو مودو ولا في السوسيولوجي معناتها لازم ياخذ بالعديد من الاطراف هكا
0: بالاختصاصات معناتها يكون متعدد الاختصاصات. به خليني نمشي معك شوية أيضا للفيفاك بما أنك أنت عضوة في لجنة التحكيم الدولية وفما زيدة لجنة الوطنية عفوا وفما لجنة أخرى اللجنة الدولية للدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا اللي انطلقت من 23 إلى 29 أوت. معك أيضا في اللجنة الوطنية فما أنور الحوار، ألفة شقرون، لبنى نعمان ورضا الركباني. لو كان تحكينا سيدة أنس كمون العمل متاعكم في إطار المجموعة كيفاش قاعدين تخدموا كيفاش قاعدين تشوفوا الأفلام تقيموا، أعطينا فكرة على العمل متاعكم.
1: هي اللجنة هذه مسؤولة على خلينا نقولوا أربعة محاور. المحور الأولاني هو بطبيعة الأفلام اللي نشاهدوها، نحن على الأفلام التونسية اللي قاعدة تتعدى معناتها اللي هي مقيدة في مسابقة الأفلام الوطنية، أما زيد الأفلام التونسية اللي هي في المسابقة الدولية، معناتها أي فيلم تونسي نحن يدخل في البرنامج نتاعنا. هذه الحاجة الأولى، الحاجة الثانية عندنا مسابقة السيناريو، وتوا وأنا نتحدث معاك في التليفون، أصدقائي قاعدين يشتغلوا على الموضوع هذايا مش نرجع لهم بعد شوية. دونك عندنا تقريبا 20 سيناريو لأفلام قصيرة فيهم جائزة، وعندنا مسابقة الصورة الفوتوغرافية وعندنا مسابقة أحسن معرض لنوادي السينما.
0: نعم
1: دونك نحن مسؤولين برشا خدمة العروض نتاعنا ماكم تعرفوا اللي العروض هي في الهواء الطلق، دونك كل ليله فما الافلام نتاع المسابقه الدوليه هي اللي تبدا من الاول واخر فيلم ديما في المسابقه الدوليه هو فيلم تونسي، ونواصلوا به للمسابقه الوطنيه. دونك الحق اجواء خارقه للعاده، فما برشا نوعيات نتاع افلام، فما افلام الهواة والافلام المستقله اللي هما مع بعضهم فرد كاتيجوري، وفما افلام المدارس.
0: نعم.
1: وبيان سور ما زدنا معناتها نحن مهتمين بالشان السينمائي بصفه عامه، دونك نتفرج زيد في الافلام الاخرى وفي مختلف الافلام المبرمجه في لي زوماج في دونك الحق البرمجه نتاع السنة حلوه برشا وقاع معناتها ظاهر اللي وراها فكرة معناها.
0: يا ليلى إن شاء الله بالتوفيق، تمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله. نذكروا أنه سيدة أنس كمون المخرجة والناقدة السينمائية والباحثة أيضا في السينما وعضوة لجنة التحكيم الوطنية في فيفاكس 26 بالنسبة لأعضاء لجنة التحكيم كنا ذكرناهم، فما أيضا لجنة التحكيم الدولية اللي تتكون من ماري بيير بريتاس، حنا عطلة، مرسي توري، عبد الكريم قادري ومعزم رابط. إذن بالتوفيق في التظاهرة هذه السينمائية الكبيرة اللي فيها برشا تطوع، برشا هوات، برشا محترفين، نقاد، برشا أيضا مؤثرين في الورشات اللي بعد شوية نحكيه أيضا على الورشات. إذن بالتوفيق في هذه التظاهرة لكل من يشتغل على العمل في هذه التظاهرة السينمائية الكبرى اللي تتكرر. خرجت برشا سينمائيين ومخرجين ومهنيين في قطاع السينما. إذن مازلنا متواصلين معكم، نخرج فاصل صغير ثم نعود.

0: رجعناكم من جديد، مازلنا متواصلين معكم في الأجواء السينمائية وبتحديد من قليبيا وما أدرك ما ألفيفاك 26. إذن ينضم لنا عبر الهاتف سي عبد العزيز بوشمال، مؤطر ورشات الأفلام. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة.
1: مرحبا بك ويسال، مرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا لك سي عبد العزيز. حكينا على الأجواء في قليبيا، كيفاش كانت الأيامات اللي فاتت؟
1: ولا الأجواء في قليبيا كما تعودنا ديما في مهرجان قليبيا الدولي للفيلم الهواة، أجواء سينمائية، أجواء شبابية، أفلام، عروض، نقاش، حوارات بين الشباب بين الضيوف، معنا أجواء أخرى، العائلات في قليبيا تخرج العشية تتفرج في الأفلام، معنا أجواء أخرى. أجواء أخرى.
0: هو الأكيد أنه معناتها المصطفين السنة العدد نتاعهم كبير برشا وأكثر شوية من العادة، دونك أكيد هذا زاد ساهم في أنه يكونوا فما برشا إقبال على المهرجان وبرشا حضور، هكا ولا؟
1: هو شوف وصال، هو الفعل الثقافة الصحيحة ذكره أن مهرجان أو أي تظاهرة ثقافية ما تكونش عندها فعل ثقافي على الانتراج نتاعها، على الاجتماعي، على الاقتصادي، على
0: التنموي،
1: على التنموي، نعم. ما تكونش ثقافة معناها
0: أي العجلة تدور، معناتها ناس كل تتحرك وناس كل تخدم وناس كل تنتج وناس كل معناتها تتفرهد وناس كل تتمتع بالأي حركية،
1: أي حركية، وفي موسم الصيف بحر وسينما ولقاءات وحواسة
0: أي باهي. نحكيو شوية على انطلاق الورشات ضمن الفعاليات نتاع المهرجان، وفما برشا ورشات. أنا شفت الصفحة نتاع الفيفاك، فما ورشة النقد السينمائي بإشراف جمعية صداء، مدرسة السيد البحري، فما تصوير فوتوغرافي، فما كتابة سيناريو، فما ورشة الصوت، فما الفيلم الوثائقي، اللغة البصرية، السرد بالصورة، برشا ورشات. حكينا سي عبد العزيز على الورشات الموجودة وكيفاش قاعدين تخدموا أنت وزملائك المؤطرين.
1: هو الخصوصية ممكن موجودة في قليبيا، أنا ما تقتصرش على عروض سينمائية ونقاش وحوارات لغير ذلك. البازم أو الأساس نتاع المهرجان هذايا اللي هو يعتمد على البازم نتاع الاتصال اللي هو التكوين، خلق أجيال نجم تتعامل تتواصل من خلال الصورة. السبب هذايا معناها في كل تظاهرة أو في كل مهرجان، سواء في فاق أو في بعض التظاهرات الجهوية مثلا في تونس تنظمها الجامعة التونسية ثمان هوات، ديما يلقوا جانب التكوين. وديما الورشات تكون في مجالات تطبيع الصورة والسينما، في الأمور التقنية، في الصوت، في الإضاءة، في النقد، في الكتابة، في الوثائقي، في الروائي، في كتاب السيناريو، معناها في كل المجالات. معناها الإقبال كبير، خاصة قبل كان يجي يشوف من يحضروا الورشات هذوما، خاصة نوادي السينما الهواة اللي تابعين جامعة التونسية للسينما الهواة. ثم الثراء اللي موجود السنة الأخيرة هو أن معنى حتى هو السينما اللي هم خارج إطار الجامعة التونسية للسينما الهواة، سواء من المصطفين كما كنت تحكي أنت وصال، سواء من طلبة السينما، ضيوف من الخارج جايين بطبيعتهم يصيفوا في قليبيا يحضروا في الورشات هذوما، وقت يسمعوا بالورشات يجوا يحضروا. بالنسبه للورشات تقريبا كل الورشات خاصه اللي تعتمد معناها اللي مختصه في التقنيه، الامور التقنيه نتاع السينما كما الصوره ولا الفيلم الوثائقي ولا غيره، معناها تقريبا نفس البيداغوجيا التكوينيه، معناها جوانب نظريه وتختلف بجوانب تطبيقيه. تو منتشرين مثلا الشباب الصغار مثلا في ورشة الفوتوغرافي مع زكريا الشايبي في كامل قليبيا، يوثقوا الصور بتاعهم بكاميرات الهاتف الجوال بتاعهم أو ببعض الآلات من المحترفة في الصور البسيطة بمعنى العادية، معناها اللي تختص بها قليبيا، سواء صناعات، سواء منتوجات، سواء حياة يومية. بالنسبة للفيلم الوثائقي انهينا الكتابة الأولى، تحضير الفيلم الوثائقي تلقوا من خلال اليوم العشرين إن شاء الله في تمارين، ما نقولوش في الوثائقي، تمارين لتطبيقية في إنتاج فيلم وثائقي قصير الأول. هذا كان ما نجم نحضر فيلم آخر، هذا الفيلم الأول نجم كنا نحضر إن شاء الله.
0: فما حتى ورشات لصناعة الأفلام للأطفال زيدا، معناتها مش كان للشباب والمراهقين والكبار، حتى الصغار عندهم نصيب أيضا من الورشات.
1: أي فما ورشات مختصة بالنسبة للأطفال
0: نعم
1: موجودة في دار الشعب تقليبية في صناعة الصور للأطفال، معناها مختصة للأطفال، روادها من الأطفال وهم أكثرهم من معناها من سكان قليبيا.
0: وكأنه عندها علاقة خاصة قليبيا مع السينما بتكريس هذا المحفل أو هذه التظاهرة القارة في قليبيا، وكأنه القليبية ولاو ياسر متمسكين بالسينما وعلاقتهم علاقة خاصة جدا بالسينما.
1: هي قليبيا هو عمر نتاع انسان معناها الستينيات، معناها المهرجان هذا موجود هنا، معناها التقليد تقليب تقليد ضارب العمق
0: عقود من الزمن
1: في عقليه سكان قليبيا او في روادها، اللي يحضر مره ما عادش ينجم ما يحضرش معناها اللي دخل في الثقافه العاديه نتاع سكان قليبيا، كما نشوفوا في بقيه المناطق مثلا العشويه النساء يمشوا تحضر روحها مش العرس، ولا الراجل يحضر روحها مش العرس ولا فرح ولا كذا، لهنا العشيه نفس معناها يحضر روحها مش يمشوا يحضروا البروجيكسيون في الليل. معناها احتفاليه كبيره في هذا المهرجان في كامل قليبيا، الناس تحضر روحها في كل، حتى حكينا في الاول على الفعل الثقافي المنفتح على الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وغيره، ثم الناس تستغل المهرجان هذايا باش تخدم على روحها، معناها باش تربح الخبز نتاع صغارها، باش تعمل دورة اقتصادية، باش تحرك شوية الأمور المادية نتاعها.
0: فما حاجة مهمة جدا زيدا اللي ركز عليها المهرجان، وهي الاهتمام بالقضية الفلسطينية الحاضرة بقوة، مش كان التظاهرة السنة فقط، إنما زيدا حتى عام ناول والسنوات الأخيرة فما حضور خاص للقضية الفلسطينية وعرض أفلام غزاويات ووثائقيات قصيرة أيضا تكشف القصص غير المروية لنساء غزة والصمود وغيره. فكيفاش قاعدين تتعاملوا مع القضية في هذا المهرجان؟
1: هي مش السنوات الأخيرة فقط،
0: لا التركيز أكثر من العادة، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر.
1: عادة أنا من من الدورات الأولى فلسطين ما غطتش على مهرجان قليبيا، خاطر حتى الأرضية الثقافية لجماعة التونسية من هوات هي كرس السينما المناضلة،
0: نعم،
1: اللي تعمل تحرير الشعوب، لتنشر الحرية،
0: نعم،
1: ضد الميت، ضد برشا حكايات معناها فهمني. وبالنسبة للسينما الفلسطينية ديما حاضرة، سواء بحضور بعض المخرجين اللي نجموا يحضروا، سواء بأفلامهم الموجودة في كل سنة موجودة لهني. تفاعل كبير بالطبيعة مع القضية الأم للعرب اللي هي القضية الفلسطينية. وهذه أقل ما ينجم واحد يعمل معناها في الخضم الكبير الموجود في العالم. ان من خلال الكاميرا نتاعك تتحولها الى سلاح ينجم الدفع بها القضيه الفلسطينيه، ينجم يعادل حتى السلاح الناري الموجود عند المقاومه غادي في فلسطين وفي كل ارض الاراضي المحتله.
0: ايضا السينما الافريقيه كانت حاضره زاده بقوه، عديد الجنسيات، فما 25 دوله مشاركه، فما 51 فيلم معناتها في المسابقه، فما تقريبا 8 ورشات، حركه كبيره في هذا المهرجان.
1: حركه كبيره. هو شوف هو المهرجان إضافة لأن كون سينما مناضلة هو تقريبا يركز من أول من اللي تكون على السينما الجنوب، الجنوب نعم. السينما الجنوب معنى مش معنى الجغرافي، معنى الاقتصادي أو السياسي في العالم، معنى
0: نعم.
1: الدول اللي هي واقعة تحت سيطرة الآخر
0: نعم.
1: في أي مجال من المجالات، واللي لقيت في السينما أن تكون وسيلة للتعبير والنضال ضد القمع هذايا. إذا نلقوا أفلام من أفريقيا، من أمريكا اللاتينية، من برشا بلايس، معناها قليبة تحول إلى منصة دولية للفيلم المقاوم، المقاوم معناها بشتى مفهوم المقاومة معناها.
0: على كل إن شاء الله بالتوفيق، كان لي الشرف لمحاورتك والحديث معك عن هذه التظاهرة الجميلة جدا في منطقة جميلة ورائعة جدا من ربوع تونس. شكرا لك سي عبد العزيز بوشمال مؤطر ورشات الأفلام.
1: يعيشك ويصال، وإن شاء الله ديما تكون ثقافتنا معناها تكون تعمل الفعل الصحيح للثقافة الوطنية.
0: بالتوفيق ليك ولكافة الزملاء متاعك والفريق العامل في المهرجان الفيفا كسنا في إقليبيا في الدورة 39 عفوا. شكرا جزيلا، بالتوفيق ليك، ومازلنا متواصلين معكم في حديث السينما، راجعين بعد قليل.

0: أجندة السينما.
1: رجعناكم جديد متواصلين معكم في آخر جزء من حصتنا لليوم اللي هو أجندة السينما. مرحبا بكل من التحق بنا توا. إذن في آخر الأخبار والتطورات في عالم السينما نحكيه على فيلم طويل بالذكاء الصناعي 100% ذكاء الصناعي للمخرج زبير إجلاسي اللي سبق تتويجه في دبي. مدة الفيلم 95 دقيقة بعنوان روبا فيكيا.
0: أجندة السينما.
1: لجنة التحكيم الدولية للدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية 28-29-30 أوت بمدينة سوسة جوهرة الساحل للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية.
0: أجندة السينما.
1: يعلن مهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي الدورة 12 فتح باب الترشحات من 11 إلى 16 جانفي 2027 حصريا على منصة ارتيفاي.
0: أجندة السينما.
1: كنكون وصلنا لختام حصتنا لليوم. شكرا جزيلا على الانتباه وحسن المتابعة. شكرا لكل متابعينا من شمال تونس إلى جنوبها مرورا بالوسط وكل الجهات من داخل البلاد وخارجها. تحية كبيرة من وصال الكسراوي في الإعداد والتقديم. موعدنا يتجدد معكم في حلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم من برنامج حديث السينما. إلى اللقاء. شهية طيبة.

0: vilain. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore et signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينها صحيح باش تعمل الأستاذ بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت، وتكلفت مبالغ كثيرة، وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
11: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أنغام من كل مكان.
3: أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
3: مع مروان البجوي،
2: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة، رفقة معدها أستاذنا العزيز الدكتور القدير الأستاذ حمادي بن جبلة. نذكر بشكل برقي وسريع بما تفضل بتحليله في الحصة السابقة أو في الحصص السابقة، ثم نواصل بعد ذلك مع سي حمادي فيما يقترح علينا من دروب في أحباء الحكمة، حيث أننا ذكرنا أنه مما يستمد الفن حقيقته، أي ما به يكون فنا، ذلك هو السؤال الذي حاولنا في لقائنا وفي لقاءاتنا الأخيرة النظر فيه. وفي هذا الإطار ميز دكتور حمادي بن جبلة وفقا للتقاليد الفلسفية الغالبة منذ أفلاطون حتى كانت بين ما به يكون العلم علما، الحقيقة في مقابل الخطأ، وما به يكون الفعل أخلاقيا، الخير في مقابل الشر، وما به يكون الموقف فعلا وانفعالا، موقفا فنيا، الجمال في مقابل القبح. تلك هي القيم الست التي وقفنا أو وفقا لها ينتظم السلوك البشري، وفي مجرى هذه القيم الثلاث يكون البناء الحضاري. لذلك ذهبنا إلى أن البناء الحضاري لا يكون دون أن يكون الفن من أركانه الوثيقة، وتربية الإنسان فردا وجماعة إنما هي إبداع الإنسانية فينا، وإبداع الإنسان يكون بثلاث: تكوين العقل النقدي، والضمير الطاهر، والوجدان السليم. وإبداع الإنسان يكون أعيد بثلاث: تكوين العقل النقدي، والضمير الطاهر، والوجدان السليم. أما تكوين العقل فبالعلوم جميعا، الإنسان منها والطبيعي والصوري وبما يتفرع عنها، عن كل منها وما تفضي إليه من تطبيقات تكنولوجية عليها المعول في مغالبة التخلف وضمان أسباب مغالبة الطبيعة. وأما الضمير الأخلاقي فبالقدوة الحسنة حسيا والارتقاء بالعقل إلى إدراك الحرية، قيمة مطلقة تتحقق يسيرا يسيرا في التاريخ. وأما تربية الوجدان فبما يكسب الذائقة البشرية القدرة على تعشق الجمال حيث تجلى في الطبيعة أو في الفنون على اختلافها. والجدير بالذكر أننا أشرنا إلى أن تكوين العقل خاضع لقيمة الحقيقة في مقابل الخطأ، وتكوين الضمير الأخلاقي خاضع لقيمة الواجب الذي به يكتشف الإنسان حريته بإطلاق فيجعلها دستور حياته ومرجعه الوحيد فيها. في كلتا الحالتين يكون الإنسان خاضعا لقيمة معرفية أو عملية، نظرية أو أخلاقية. أما في العمل الفني فلا خضوع للفنان إلا لحاسته الفنية، أو قل الذائقة الفنية. وبين معد هذه الحصة دكتور حمادي بن جبلة أن إنتاجا ما لا يكون فنا بمجرد الالتزام بعقيدة مهما كان أمرها، أو الانحياز بأي شكل كان إلى قضية مهما كانت عدالتها. فالفن لا يكتسب شرعيته من غيره، لا يكتسب شرعيته من خارجه، وهو يتأثر بالعقيدة وبالمناخ الثقافي العام، ولكنه لا يكون فنا إلا إذا كان تأثره بالمناخ الحضاري أو الطبيعي تفاعلا مع مبدأ الذات الباطنية. لذلك قلنا أن الفن سيد نفسه، الفنان سيد نفسه، لا يمكن أن يكره على إنتاج فن لا يرغب فيه وبالتالي لا يحسن حذقه، بل حتى في هذه الحالات القصوى فإن معيار الفن يبقى فنيا. لذلك قلنا أن الفن يمكن اعتباره تمردا أصيلا على كل ما ليس هو عينه، على كل ما ليس فنا، باعتبار الفن غايته الوحيدة الإشعار بالجمال. ذلك ما وقعت الإشارة إليه في آخر لقاء مع أحباء الحكمة، وكنا تواعدنا مع الدكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة أن نمعن النظر أكثر في معنى أن الفن غائية بلا غاية كما كان يقول كانت، لكن يكون هذا التساؤل أثرى وأزكى إذا نظرنا فيه من خلال علاقة دائمة مع فني أم كلثوم. تقريبا هذه مقدمة تحاول أن تختزل بعض ما تفضلت بتحليله أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة في حصص سابقة، وأمتعتنا وهديتنا بصيرة أخرى في تدبر أمر أغاني أم كلثوم. فعدنا لا نتمتع فقط بذلك الصوت الشجي والمعاني الجميلة، وإنما نراها من زاوية الفلسفة. وهناك من يقرئك السلام، الكثير من مستمعاتنا ومستمعينا، ويذهب معك في مسألة أخرى في اقتراح أن نولي أيضا بعض الفنانين الآخرين نفس الاهتمام، على غرار عبد الوهاب وأغنيته الشهيرة إمتى الزمان يناسب أو يوافي يا جميل، واسهر معاك على يا جميل، واسهر معاك على شط النيل. فإنه يتذرع إلى الزمان أن يسمح له أن يتقابل مع حبيبته أين؟ مع بحر النيل أو نهر النيل. ففي ذلك أيضا أعتقد مسألة للنظر والمراجعة. كل الشكر والامتنان لك يا أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، ولكم الكلمة.
4: بارك الله فيك سيدي سفيان. على كل حال مرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا قبل كل شيء. يعني فعلا يعني نحن عندما مذبين موضحة ربما شوية، عندما رأينا فكرة الزمن في أغاني أم كلثوم، فلأننا حاولنا انطلاقا من أولا محتويات أغانيها، ثم انطلاقا من تأويل فرويد، ثم انطلاقا فتأويل فرويد تأويلية الفرويدية، هذا المرجعية الفرويدية، ثم انطلاقا أيضا من مما أعتقد وهذا اجتهاد شخصي يعني تأويل القرآن. يعني لا أرى فرقا بين هذه المستويات، لا أرى فرقا في الدلالة الإنسانية، مش في المرجع الإلهي والمرجع الإنساني ولا شيء من هذا قبيل. لا، يعني رأينا كيف أن أم كلثوم تطمح دائما إلى إلغاء الزمن، هذا يعني شفناه، ثم يعني بدأت بتأليه الزمن في خاصة في حسيبك الزمن لا عتاب ولا شجن إلى آخره، وأنت يعني يقتل تقول له وأنت تعرف الزمن حيعمل إيه. يعني الزمن قلنا هو إبداع معوشي يوناني لبناني فينيقي، يعني كرونوس معناه ولد في لبنان، ويعني كان ابنا عاقا لأنه قتل أباه، وذاك قلنا راه حتى يعني قتل أباه دفاعا أو غيرة على أمه. يعني أنت تشوف حتى كومبلكس دو ديب لابد لك أن ترحل به بعض الرحيل عن أثينا وعن اليونانيين، ولا على كل حال أن ترى صلة ما بين اليونانيين والفينيقيين، من هذا فما حتى إشكال في هذا. فهذا الزمن الذي أصبح إلها، وقلنا حتى من المسلمين سامحهم الله، لأنه يعني لا يمكن إحنا عنا ديما اتفقنا على حاجة ما رجعوا فيها نسميه التعالي الإلهي، ليس كمثله شيء. تجيني تقول لي قال رسول الله لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله، ما يقول هذا لا يمكن أن يصدر عن عاقل فضلا عن أن يكون صادرا عن معناها سيد الأنبياء، مش ممكن معناها، لأن الله هو وحده لا شريك له، لا الدهر ولا غير الدهر. اثنين، يعني انت تشوف علاش الدهر والله ما يجيش ما يتقالش، لانه عندك في الاسلام يعني في القران يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل من عليها فانا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل من عليه ما ثمش استثناء بما في ذلك الزمن، والإله لا يفنى، يعني ذاك مش ممكن نتشبه، إنما خلال التشبيه هذا يجاء من حيث يعني فاعلية كرونوس، حيث يعني جدوى فعله وتأثيره في حياة البشر في الزمن. وما سعت إليه أم كلثوم هو في بعض قصائدها أن تتجاوز هذه المرحلة، وأن يكون الزمن لا أمس فيه ولا يوم ولا غد، وإنما هو أبدية صرف. نيوتن يسميه لو كالكول دي فلوكسيون، فلوكسيون على الانسياب، يعني كيف شيئا كيف أن شيئا ما ينساب بلا انقطاع، ولا قبل فيه ولا بعد، ولا إلى ما هو كأنما هو الآن يمتد إلى ما لا نهاية له، من حيث الماضي ومن حيث المستقبل. والأبدية لترنيتي هي هذا الزمن الذي لا تزمن له، يعني ايش معناه لا تزمن؟ يعني ما فيش اليوم وغدا وامس، هو الحضور الابدي، هو حاضر ابديا. يعني قلت الزمن باعتبار هذا الحضور المتصل المتواصل الذي لا فجوة فيه ولا تقسيمات، هذا يعني هذا لا يكون في الحياة الدنيا، إنما لأنه في الحياة الدنيا عن أحد لنا الزمن هو عد الحركة، وحركة الأشياء، حركة القمر، حركة الشمس، حركة اللي تحبنا النجوم إلى آخره، حركة الساعة، يعني حتى الحركات الباطنية، حركة الأمعاء، يعني تجي نصف النهار تعلمك اللي أنت جعت، ولا رو نصف النهار تتعدى إلى آخره، بحيث لا بد لك من حركة ليكون الزمن. معناها في يعني قلت لي تاخذ قلت لي الإله يخاطب آدم يقول له تقعد في الجنة ولا ولك ألا تجوع فيها ولا كذا ولا تضحى في الجنة. اسمها لا تضحى، الضحى هو لحظة من النهار، يعني لم يعد هناك ضحى، وبالتالي لم يعد هناك مساء، وبالتالي لم يعد هناك زمن في الجنة. غياب الزمن في الجنة باعتباره أصبح حضورا أبديا أو حاضرا أبديا، معناها لا غدا فيه ولا أمس، هو نفس الشيء عند فرويد عندما يتحدث فرويد عن ما يسميه شو اسمه، هو يعني لو برينسيب دو بليزير، مبدأ اللذة، مبدأ اللذة في اللاوعي، في اللاشعور لا زمن فيه. يعني نقولوا احنا باش نبسطوا شويه، يعني عندما في ذهن الصغير يعني قبل تكون الأنا، وخاصة قبل تكون الأنا الأعلى الذي يحكم ما يسميه فرويد الجهاز النفسي، خلينا نقول احنا الحياة النفسية، هو مبدأ اللذة واستبعاد المرارة أو الألم. فإذا حضرت رغبة ما لابد أن يسعى إلى تحقيقها مهما كان الأمر، بحيث لا يفكر في العواقب، وليس له أمس واليوم وغد. يعني الولد الصغير تقول له غدوة وبعد غدوة مازال ما يعرفهمش، ليس قادرا، لم يصبح قادرا على تقطيع الزمن، كما لم يصبح قادرا أيضا على يعني قيس المكان. يعني الولد الصغير

أصلا في الإسلام. هذا هو يعني المبدأ، الوضع الذي تكون فيه جميع الرغبات تلبى حينيا، يعني بلا تزمن. هذا يعني قلنا في هذه الأغاني التي يعني تغنيها أم كلثوم، يعني تنع هذا المنحى، أو قل هي أغاني تنزع هذا المنزع، يعني كأنما تريد أن تكون السعادة، خلينا نقول السعادة أبدية، لا تنغصها، لا ينغصها مرور الأمس، ولا يخيفها المستقبل الغد. ولست بالغافل حتى أرى أنا كذا جمال الدنيا ولا أجتني، هذه في رباعية الخيام، يعني لا تنظر إلى المستقبل، لا تنظر إلى الماضي، أمني ولا أنا غد بظهر الغيب، واليوم لي، ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا ولا أجتني. أنت أكد تشوف ذاك. المهم كيف أن الكلمات ربما عادية، ولكن مع أم كلثوم ومع تنظر إليها في أغاني أخرى يعني تصبح شيء جميل. فإذا انتهينا إلى أن مغالبة الزمن القصد منه البحث عن نقطة الابتداء الأولى اللي سميها فرويد لو برينسيب دو بليزير، مبدأ اللذة، الذي هو يعبر عن مبدأ السعادة المطلقة، والذي نعبر عنه نحن أو نسميه باعتبار أن المشترك في المعنى بين هذا وذاك هو ما نسميه تحقيق السعادة حياة الدنيا كما في الآخرة. هذا النوع الأول. فكرة ثانية اللي بدي نرجع لها هو أن الفن يعني له غايته في ذاته وليست غايته خارج ذاته. أنا بسأعطي بعض الأمثلة فقط. مثلا نقطة لأندري مالرو كتب لو موزي دو ليماجينير، كان وزير الثقافة في عهد جنرال دوغول، وكان من أحسن وزراء الثقافة في الجمهورية الفرنسية، تقريبا لعب نفس الدور مع اختلاف الوسائل الذي لعبه الأستاذ الشادي الإقليبي رحمه الله في نشر الثقافة في تونس. هو أيضا معناه لعب ذلك. عاد في كتاب هذا لوميزي دو ليماجينير يقول الفن لم يوجد في أوروبا إلا في القرن 17. قل علاش؟ مش ما استمع قبل، ما ثم في الكنيسة، وثم فنانين، وثم نحاتة، وثم إلى آخره. قل يعني هذا الفن الذي سبق القرن 17 وخاصة في الكنيسة، قل لم يكن فنا، وإنما هو كتاب مقدس لم تكن غايته في ذاته ليس ليشعرك بالجمال بل ليلقينك درسا. هذه السيدة مريم العذراء في هذا الموضع، قل علاش؟ لأنه الأمية تحدثنا عليها في المرة في أوروبا، يعني حتى العهد غير بعيد معنا، تقريبا 99% من الشعب الأوروبي عامة أمي. يعني هذا الرقم خذناه من كتاب ليسونج النومر أو شيء من هذا القبيل. فكان لابد يعني حتى رجال الكنيسة أميين، يعني كانوا أميين معنا، وبالتالي كان لابد من صور تصوير مختلف الأوضاع التي يقتضيها الإيمان بالمسيحية. هذا الموضع الذي ولد فيه السيد المسيح، هذه أمه، تعذيب السيد المسيح، هذا القيام السيد المسيح إلى آخره. هو يعني كأنه كتاب مفتوح للأميين ليدرسوا. تشوفوا مثلا إلى الآن في السيدة في شسمة معناها الكنائس، حتى في كنيسة تونس معناها تلقى هذا هو معناها أن غاية الفن لم تكن غاية ذلك التصوير أو ذلك النحت لم تكن للفن أو لإشعارك بالجمال بل لتلقينك معنى يعني غاب على الأميين. هذا هو الفن، هذا هو لماذا يقول مالرو أن الفن لم يوجد في القرن إلا قبل القرن 17. في القرن 17 أصبح مع بداية يعني تراجع الكنيسة ونفوذ الكنيسة، الفن بدأ يتخلص من رجال الدين وبدأ يكتسب معنى في ذاته ولذاته بصرف، ولم يعد محملا بمعنى غيبي بل محملا بمعنى جمال، هو يعجبك أو لا يعجبك. لما نص يقول فيه كانت ابن ولا لا غفر الله له،
ما يقول.

0: تدخل الكنيسة. قل عجبي كيف تدمع عين المسيح حين يرى السيدة العذراء وابنها في تحمله ويبكي، في حين أنه يخرج من الكنيسة يمحق الآلاف ولا تدمع عيناه، بحيث هذا ليش يسميه هو الرياء الديني، يسميه أنا بالنسبة لكانت حتى الدعاء لله فيه رياء مجيش، لأنه إذا قدر لك الله النجاح مثلا فلن يثنيك أحد، وإذا قدر لك لا قدر الله معنا نقول واحنا حاجة أخرى لن يرده الدعاء أو الاستغفار أو الصلاة، بحيث القدرة الإلهية ليست مرتبطة بدموعي ولا ببكائي ولا بصلواتي. القدر الإلهي إذا كان قدرا مسطرا من الغيب فلا راد له. يقول الشيخ الفن هذاك علاش يقول غائية لا غاية لها إلا ذاتها، فهو يطلب الشيء، يطلب الجمال في لذاته وفي ذاته ولذاته، تقريبا نفس الفكرة ونفس التمشي تلقاه عند أندري مالرو، تلقاه أيضا أنا درست شوية الفن المسرحي ودرست الاستيتيك، ومن حسومة الشيء اللي درستها التياتر معناها المسرح والإخراج الفني، من الحاجات اللي اعتمدتها ودرستها للطلبة متاعي هو كتاب لوتياتر إيسون دوبل بتاع اسمه المفكر الفرنسي معناها أنطونا أرتو، يبين فيه أن المخرج ليس ترجمان الكاتب، وأن الكاتب ليس ترجمان غاية غير مسرحية مثل الغاية الدينية أو الغاية الوطنية أو شيء من هذا القبيل، أي أن العمل المسرحي لا يصبح فنا لأنه دافع عن قضية دينية أو عن قضية عقدية أو وطنية أو شيء من هذا القبيل، وإنما يكون فنا بما يحمل في ذاته من معان تشعرك بالجمال، تشعرك بنبذ الوجود. هذا الأمر الذي ينبغي لنا أن لعل الدليل على هذا نأخذه إحنا نرجع بيسالس أم كلثوم ما نش بعدين. عندي حوجتين كانت تعمل مليح معناها بيسالس نعديهم للمستمعين بتاعنا. عندك أم كلثوم عندما تغني في المغرب الأقصى بحضور الملك المغربي رحمه الله الحسن الثاني، تغني الأطلال وتوصل للمقطع الغريب اللي تقول فيه هل رأى الحب سكارى بيننا مثلنا، هل رأى الحب سكارى مثلنا، تقريبا المقطع هذاك تعاودوا أنا حسبت تقريبا 40 مرة، و40 مرة الجمهور يصفق وهي تعاود، هي امرأة في بلد مسلم وبحضور أمير المؤمنين الملك باللغة المغربية عندي فيها أمير المؤمنين، وتغني وتقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، وكأنما هي لا تعتبر نفسها تعدت على الإسلام ولا تعتبر نفسها خرجت عن الأخلاق الإسلامية، ولا الجمهور الذي يتفاعل معها اعتبرها خرجت لا عن الدين ولا عن الأخلاق الإسلامية. في تلك اللحظة وهي تغني لا تفكر لا في الإسلام ولا في الدين ولا في الأنوثة ولا في الأخلاق، هي تفكر في قول تنفعل وينفعل معها الناس بما تضمنته الرسالة من معنى، وبما تلقاه الجمهور أيضا من معنى منها. أنت تشوف المعنى في هذا، بحيث ليس لأنها تسب الدين أو لأنها تتحدى بقدر ما هي قال نيتش او دولا دو بيان دو مال، فيما وراء الدين وما قبل الدين، لا تعلق له بذلك ولا تعلق لها بالأخلاق الحميدة أو غير الأخلاق الحميدة، التعلق هنا بالفن فقط. تقريبا ربما نشوفه معناها هذه الغائية، الفن غائية بلا غاية، لا لأنه خال من الغاية، يعني علاش كانت ده يقوله في كتاب لا كريتيك دو لا فاكولتي دو جوجي، حيث يتحدث عن الغائية الطبيعية. في الطبيعة يمكن أن تقول أن كل شيء يعني له غاية في غيره أو لغيره، أو أنه خلق لخدمة غيره. إلا الفن لم يجعل إلا لخدمة الجمال، لخدمة الفن. ثم تحدثنا مرة على واحد من الأولاد اللي كتبوا، فالأولاد يعني قدماء أجدادنا اللي كتبوا على الفرق الإسلامية الآخرية، يعني ثم في الفرقة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويحج الآخرية، واحد فرقة هذيك حيثما وجدت شيئا جميلا أو اعترضت شيئا جميلا مهما كان سجدت لله شكرا له، باعتبار أن الله جميل والله يحب الجمال، وبالتالي ففي كل شيء جميل يتجلى الإله، بما في ذلك أغنية أم كلثوم. الدليل على هذا سيدي مسالس، ما نزيد نسمع مستمعينا مسالس قصيدة أخرى، هي قصيدة
1: هو قبل القصيدة الأخرى خلينا نقف عن القصيدة الأولى الساعة ونسمعها، وانت شوقنا لمحاولة إعادة الاستماع إليها. هل رأى الحب سكارى مثلنا، خاصة في هذا المقطع، مقطع القصيدة هي الأطلال، ثم القصيدة الثانية اللي بتقترحها علينا سي حمادي بعد ما تكمل حضرتك تحليلها نستمع إليه. إذن الآن بعد إذنك طبعا لو سمحت نستمع إلى هذا المقطع الذي ذكرته، ونحاول أن نتمثل وأن نعيش تلك الحالة في هذا التكرار في قصيدة الأطلال،
0: والتفاعل خاصة
1: بالضبط هذه الشراكة الجمالية بين المعنى الذي تلقيه أم كلثوم وبين التلقي الذي يمارسه الجمهور في هذه التفاعلات، في هذه الوحدة الجمالية، هذه الوحدة الصوفية إذا جاز لي أن أقول ذلك. ثم بعد ذلك لو تفضل أن نذهب إلى القصيدة الثانية التي تقترحها، الأطلال، مقطع من قصيدة الأطلال، هل رأى الحب سكرى مثلنا، على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج الدكتور حمادي من جبالة أحب الحكمة، ثم نعود مباشرة إلى هذه الحصة.

0: بارك الله فيك سوفي، أنت كريم يعطيك صح. هو يعني نحب نقول أنا خذ مثلا حاجة مختلفة عما كنا فيه، يعني أم كلثوم في البردة، البردة اللي كتبها أحمد شوقي.
1: نذكر بأننا كنا نستمع إلى أغنية الأطلال، مقطع من هذه الأغنية باقتراح منك وبتحليل منك سي حمادي من جبل، والآن ستذهب بنا إلى البردة في نفس السياقات التحليلية.
0: في نفس السياقات التحليلية، يعني كيف أن الفن يعني بصرف النظر عن محتواه العقلي أو الفكري إلى غيره، المحتوى الأصلي هو الجمال. شقول يعني في القصيد هذا: ريم على القاع بين الباني والعالمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم إلى غيره. هنا تشوف سيدي سفيان أنا كيفاش الفن، هو قلت أنا مش أم كلثوم برك، الكل هو تجاوز الزمن. أنت تشوف ياخذ مثلا عندك، خذ لامارتين، خذ المتنبي، خذ فيكتور هوغو، خذ أكل نسمي هذا العفريت، طرف ابن العبد. حقيقة يعني ما تنجمش تقول هذا ينتمي إلى عصر ما، أو كان يعجب عصر ما، أو كان فنا في عصر ما. هو فن أبدي. قلت لي تاخذ مثلا معناها بصرف النظر أيضا عن قال شو اسمه ابن العبد، طرف ابن العبد يقول: إذا القوم قالوا من فتن، خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. عنديش رجال تلقاني في الصف الأول وندافع على موطني أو قريتي أو عشيرتي، ما عدا ذلك. ألا أي هذا اللائم أشهد الوغى، هل أنت مخلدي؟ إذا لم تستطع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، ندامة يبيض وقينة تروح علينا وتقتدي. يعني مكل لد اللي كان الفتاة الضرب الذي إذا جاءك، إلى الفتاة السكير. أنت يعني تعشق هذا الفنان، هذا الشاعر، سواء تحدث عن المجون أو تحدث عن الوطنية أو تحدث عن شيء، لأن شعره هو الذي أعطى ذلك الحدث أو تلك القيم، هذا البعد الجمالي، هذا البعد الفني. كيف مثلا يعني تأخذ لامارتين، عنده كتاب رائع، ربي اللي يحب يقرأ رائع، على عنتر العبسي. يمني أنطار ما ثماش منه في العرب، في العرب براو ما ثماش منه. اسم أنطار معناها لو غيريي لو بويت لامور، يعني عنتر المحارب او شو اسمه والشاعر والعاشق. هذاك اللي وقت اللي يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. تشوف الأشياء من هذا القبيل. لامارتين اللي كتب القصيدة، الكتاب هذا هو اللي كتب لولاك، يعني لولاك دي جنيف، يعني لولاك او تان سسبون تون فول او يفو اور بروبيس سسبوندي فوتر كور Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Ainsi, toujours pousser vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle emportée sans retour. Il a écrit, il a dit, tu vois, le chair, c'est un monument et non un moment. C'est un monument, يعني بناية قائمة بذاتها، معلم قائم بذاته لا يؤثر فيه الزمن. كما ما أثرش في فيكتور هوغو وقت اللي تغنى لامور دي لوبولدين، بنته الصغيرة اللي توفيت أمني ولا لا، يعني دومان دي لوب جي بارتيري إلى آخره، من أروع ما تقرأ أمس، من أروع ما تقرأ غدوة. يعني بحيث نقوله أحنا في عند أم كلثوم كيف وقت اللي تغني في البردة هذه نفس الشيء، يعني تفاعل معها الجمهور المغربي، وأكيد أن الجمهور مش الجمهور المغربي برك، في أي بلد غنتها أم كذلك تفاعل معها الجمهور في أي بلد غنت البردة. قلت لي توصل، قلنا يعني البردة: ريم على القاع بين الباني والعالمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي إلى آخره، لن توصل يعني وتتحدث عن المعراج. أني قول يعني حتى بلغت سماء لا يطار لها بجناح ولا يسعى على قدمي. وصل ولا تعرف التراديسيون بتاعنا في البخاري، وقت اللي وصل للفوق جبريل صاحبه من الارض قال: وكا انا ما عادش نجم نوصل القدام، انت بر، انت عندك الحق، انا ما عادش نجم لانه سخون علي. وامشى الرسول وحده، مهم مش عندك فيه الشيء، البخاري مش عندك فيه، سي غلط، مش هذا اللي يعنيني. أنه قتل يصل وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. كل نبي يعني من بركة سيدنا آدم حتى سيدنا عيسى بكلهم شدوا الصف باش يصلي بهم سيد الأنبياء منا. شفت كيف كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. أيضا مرة أخرى في المعنى الديني هذا العميق تردده أم كرتم تقريبا 40 مرة أيضا أو ما على كل حال أنا عديت من برمو. والجمهور يتفاعل كما تفاعل مع هل رأى الحب سكارا مثلنا، يتفاعل حين المشاعر الدينية لأنه أكسبها جمالا ورونقا ما كان أن تكون له في ذاتها وبذاتها وارتقى بها إلى أعلى عليين، وأيضا المشاعر الإنسانية الخمر إلى آخره أيضا ارتقى بها إلى موضع التصوف إلى موضع عال إلى رتبة عالية كما سيرتقي بها المتصوف أيضا إلى هذا إلى هذه الرتبة. أنت تشوف يعني كيف أن الفن في كلا الحالتين سواء في هل رأى الحب سكارا مثلنا أو حتى بلغت سماء لا يطار لها بجناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي، هي أمة الرحمن الأمة المؤتمنة على عيش الرحمن، هذا يتفاعل معه الناس والفن يكسبه هذا. وذاك على سيدي سفيان كما من الناس اللي خافوا من عبد الباص عبد الباص عبد الصمد وقت اللي يقرأ حقيقة يعني الواحد ينسيك تأمل القرآن ويأخذك صوته وجمال صوته وجمال يعني قراءته ربما قل ربما يجعل المعنى القرآني يصبح ثانيا، التركيز يقع على الصوت على البعد الجمالي أكثر مما يقع على البعد القدسي. هذا ليس نقوله مذهبية ديمة نقوله أحنا الفن غايته في ذاته ولذاته، فإننا لا نعني بذلك أنه يهزأ بالقيم أو أن لا تعنيه القيم، بل إنه يكسب جميع القيم ما ربما بعدا رائع يعني حتى التسول. أنت تشوف مثلا المرضعة بتاع أحد الشعراء الكبار رأيتها ليتني ما كنت أراها إلى آخره، تمشي وقد أثقل الإملاق ومشاها إلى آخره، يظهر لي حافظ إبراهيم هذا بتاع الصغار بتاع الصغار، بحيث أنت تشوف ولا حتى قتلي إمرئ القيس ما قام يعمل ويوم عقرت للعذارة مطيتي فظل العذارة يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي. الذي يكسبه البعد الجمالي هذا يجعله فنا وينأى به عن التقييم الخلقي وينأى به عن التقييم العلمي ويجعله يعني خاضعا للوجدانيات للإنسان حين يخلص لذاته في موضع لا سلطان له إلا لذاته على ذاته، وبالتالي كان الفن هو الموضع الذي تنفجر فيه الحرية الإنسانية انفجارا لا مثيل له في أي موضع آخر من مواضع أنشطة.
1: كل الشكر والامتنان لك يا أستاذنا العزيز الجليل الدكتور حمادي مشابلة على هذه الحصة من برنامج أحب الحكمة التي تواكب نسمات الصيف، تحاول أن تكون حصة بالعطر وبنسمات البحر وتحاول أن تكون بهذا الهدوء وأيضا بهذا العمق مع الاستئناس بالفلسفة ولكن بالفن. يتجدد لقاؤنا بك أستاذنا العزيز حمادي في الأسبوع القادم من برنامج أحب الحكمة، إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق الدكتور حمادي من جبالة في الإعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، إلى اللقاء.

لقد تأنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب

0: أهباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أهباء الحكمة، أهباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل اليوم فصلا ثانيا مع المؤلف الفرنسي إكتور بيرليوز في تناول السيمفونية الخيالية لا سيمفوني فانتاستيك. حملت السيمفونية الخيالية أهم مراحل تطور الموسيقى السيمفونية بسبب التوزيع الأوركسترالي المميز الذي استخدمه بيرليوز، واستخدامه الخاص لمفهوم اللحن الدال، وهو لحن واضح يتكرر ويجمع بين كافة الحركات. الحركة الأولى من السيمفونية يعبر فيها المؤلف عن لقاء الفنان لمحبوبته للمرة الأولى والوقوع في حبها، فهي تصور في بدايتها الفنان في حاله قلق فكري وهبوط نفسي من دون أن يعرف أن لهذا حلة حتى يرى الحبيبة في صورة اللحن الدال. نستمع للحركة الأولى من السيمفونية الخيالية كالعادة على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يلتقي بيرليوز في الحركة الثانية بحبيبته في أمسية راقصة، وعلى أنغام الفالز يبدأ خيال المؤلف بالتفكير بمحبوبته بعيدا عن كل الناس في الحفلة. تقطعها الفكرة المستحوذة فيما يشبه الوداع بين الحبيبين.

الحركة الثالثة، في السهول الريف يتجول الفنان مساء في الريف وينصت لصوت أحد الرعاة على آلة الفلوت، فيرد عليه راعا آخر ويشعر بالغبطة والسعادة ويبتسم له الأمل، ولكن الفكرة المستحوذة تمر بخاطره فيخفق قلبه ويتساءل ماذا لو كانت غيره وفيه له، ويعود صوت الفلوت إلى لحنه وينتظر رد الراعي الآخر فلا يجيب، ويكتشف أن محبوبته نسيته وأنه لن تأتي وسيظل وحيدا إلى الأبد، فتغيب الشمس ويعم السكون. نستمع للحركة الثالثة دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

مارش الآدم، وهو عنوان الحركة الرابعة، حيث يبدأ المؤلف أجواء العمل في الحركة الرابعة برؤية الفنان أحلام عن قتله لمحبوبته والحكم عليه بالإعدام، وكيف يساق نحو المقصلة على إيقاع مارش كابوسي يزداد رهبة ووحشة، ثم يخفت على وقع أقدام فتمر الفكرة الدالة بخاطره كآخر ذكرى للحب في حياته، إلى أن نسمع ضربة الطبل.

نحن دائما على موجه اذاعه تونس الثقافيه في برنامج لغه العالم، وكنا في الاستماع للحركه الرابعه من سيمفوني فانتاستيك لبرليوز. الحركه الخامسه، حلم ليله سبت الساحرات. في هذه المرحله من العمل نرى الفنان مع السحره والاشباح والحيوانات الممسوخه في مقبره يشارك في جنازه الذي نفذ فيه حكم الاعدام والمحكوم عليهم بالعذاب الأبدي، حيث بدأ يتخيل وجه محبوبته وقد تحولت إلى مخلوق شرير يلاحقه. وتنتهي الحركة بمشهد مروع يعبر عن خلود المؤلف في العذاب الأبدي. نستمع للحركة الخامسة دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في حلم ليلة سبت نجد أن علاقة كبيرة للفكر الموسيقي الأدبي بمناخ الفترة الرومانسية القائم على الأحلام الفكرية الروحية، إذ كانت خيالية الحلم والألم والعلاقة مع الطبيعة تشكل عنصرا أساسيا في البحث الدائم عن الذات. فيبدو طغيان البعد الذاتي على الموسيقى هو عمق التجديد في هذه الفترة الموسيقية، فكل صور المحبوبة على مدار السيمفونية هي مرآة للألم والأمل، هي الموت والخلاص ووسيلة العثور على الذات.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

متابعاتي أرخبيل للمسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصتين السابقتين اللتين خصصناهما للنظر في مسار رجل مسرح له من الأهمية الشيء الكثير، لا في مستوى مساره هو الذاتي فحسب، وإنما فيما مثله ويمثله من سمات ترتبط بالتحولات التي عرفها المسرح في العالم في هذه العقود، ولكن كذلك يمثل نموذجا من نماذج المسرحيين المبدعين المسرحيين والمنظرين بصورة من الصور الذين تحركوا في بين حقول ثقافية مختلفة ونجحوا في التفاعل معها تفاعلا خلق خطوطا وصلات منتجة. ذلك أن تانغ شو وينغ المسرحي الهونغكونغي وهو الذي يعنينا، هو طبعا مثل ما يدل عليه اسمه هو صيني ومن هونغ كونغ بالتحديد، لكن نعلم أن هونغ كونغ لمدة طويلة كانت مستعمرة من طرف البريطانيين ورجعت إلى أصلها إلى الصين فأصبحت إقليما، لكنه إقليم ما يسمونه بالنظام الذي يدار بنظام خاص، أي أنه مرتبط وهو جزء لا يتجزأ من الصين، ولكنه يخضع لتنظيم يرث ما أنجز في هونغ كونغ وقت الاستعمار. إذن نحن أمام ثقافة مركبة في ذاتها في هونغ كونغ. عندما أقول ثقافة أقول كذلك صورة للمسرح مركبة، لأن الأمر يتعلق برجل مسرح ورجل ثقافة. إذن نقطة الانطلاق هونغ كونغ التي هي في ذاتها مركبة بين ثقافة فرضت بأشكال مختلفة عبر نظام تربوي عبر حضور للثقافة البريطانية، حضور في بعض الأحيان حضور عنيف في بداياته، نتذكر مسألة فرض الأفيون وفرضه على سكان الصين عامة وهونغ كونغ بشكل خاص، ثم الحضور العسكري، ثم بعد ذلك الحضور المالي، فهونغ كونغ أصبحت موقعا أساسيا في النظام المالي النقدي الدولي، فيه أكبر البنوك. إذن في هذا نشأ تانغ شي وينغ، ولكنه كذلك هو من الجيل الأول الذي أتى إلى هونغ كونغ، فهو مرتبط بثقافة الصينية وخاصة جنوب الصين، الثقافة الناطقة باللغة الكنتونية، وهو بصورة من الصور مرتبط بهذه الثقافة، رغم أن دراسته كانت دراسة تخضع للمنطق الإنجليزي وباللغة الإنجليزية. وإذن فهذه الثقافة المركبة إذن تعنينا جدا، لأننا نعيش في فضاءات تتشابك فيها الثقافات واللغات. أضف إلى ذلك أن تانغ شي وينغ كان له أن سافر إلى فرنسا، إذن نحن الآن أمام رافد ثقافي آخر، وفي فترة من فترات ازدهار الثقافة في أوروبا والثقافة في فرنسا والمسرح وأشكال الفرجة بشكل خاص. نحن نتكلم عن السنوات الثمانين، كان لتانغ شي وينغ أن استفاد من ذلك الزخم وذاك التراكم الذي تحقق في تلك الفترة، نتذكر صعود
ميتيران، وجود داك لانغ وزيرا للثقافة، نشأة المقاربات المختلفة، انفتاح فرنسا على ثقافات العالم وخاصة منها الآسيوية ذاتها. إذا نحن بمحضر مسار لهذا الرجل الذي سيعيد اكتشاف ثقافته، هو سيعيد اكتشاف المسرح الآسيوي وما يقوم عليه، لأن الأوروبيين والفرنسيين بشكل خاص شأن من هو في وضعية قوة، فهو الحضارات ذات المهيمنة إذا هي تأخذ من الحضارات الأخرى ويبحث مثقفوها والسعون إلى إغنائها، إلى الإنصات إلى الآخر وإعادة صياغته. فمن هنا كذلك تكمن قيمة النظر في مسار تانغ شي وينغ، ذلك أنه وهو الآتي من هونغ كونغ، وهو الآتي من الصين، يحضر حتى حصص تدريبية مع أستاذة في الأوبرا دو بكين، أو الأوبرا بكين أوبرا، أي هو تسمية على محل غربية للمسرح الصيني. فهذا في ذاته فيه ما فيه من دواع للتفكير والنظر. هذا كذلك يؤكد قيمة مسار تانغ شي وينغ، لا في ذاته فحسب، وإنما فيما يمكن أن يمثله باعتباره نموذجا. ويتأكد الأمر أكثر عندما نراه في مساره عندما عاد إلى هونغ كونغ، واستقر الأمر به في بلده من جديد، وكيف تصرف وما هي الاختيارات التي قام بها لبناء ما كان يسعى إلى إنجازه في مجال المسرح. إذن العودة إلى هونغ كونغ بعد أن رأى ما رأى من منجزات في فرنسا بشكل خاص، في باريس بشكل خاص، ولا ننسى أن تلك الفترة كانت فترة كما قلت غاية في الثراء في فرنسا، وحظي يجب وهو يعترف بأنه كان محظوظا أن التقى بأساتذة، جورج بانو المرحوم الذي توفي، والذي وجهه وربطه بأريان منوشكين، لكارتوشي دو فانسان، وبما كانت تنجزه هذه المخرجة الفذة من أعمال تخرج عن المعهود وتسعى إلى إغناء الفرجة المسرحية، وانطلاقا من الرصيد المسرحي الأوروبي، ولكن كذلك استفادة من مظاهر الفرجة وطرق الأداء لدى الممثلين. ثم كان له أن عاش كذلك ما كان ينجز في ألمانيا، نتكلم عن تانستاتر بينا باوش التي ثورت الرقصة والمسرح معا، فربطت بينهما. كل هذا أخذ تانغ شي وينغ إلى مساءلة طرق الأداء، أداء الممثل ونوعية الفرجة المسعي إلى إنجازها. إذن فمن جديد تتجلى قيمة مسار تانغ شي وينغ عندما نطلع عليه. إذن ماذا فعل عندما عاد إلى بلاده؟ رأينا في الحصة الفارطة كيف أعاد أو قدم عددا من الأعمال المسرحية الفرنسية، إلى حد أن اعتبره عدد من النقاد الفرنسيين الباريزيين اعتبروه جسرا، أو لعب دور الجسر الثقافي بين فرنسا وهونغ كونغ، ومن هونغ كونغ طبعا نتكلم عن آسيا، ونتكلم عن ما تحويه هذه الجهة من نشاطات. فأن يكون الجسر الثقافي بين فرنسا وهونغ كونغ فيه إقرار لما
أفاد به الثقافة الفرنسية. ولكن الناظر في كيفية تعامله ومعالجته للآثار الفرنسية التي اختار أن يقدمها، واستعرضنا في الحصة الفارطة عددا من عناوينها، ورأينا أنها متنوعة، منها ما هو يعود إلى المسرح الكلاسيكي الفرنسي، يعني نتكلم عن موليير، إلى أن نصل إلى بيكيت. لكن طريقة تعامله مع هذه المسرحية وهي بالفرنسية، أولا تنقل إلى الكانتونية، وثانيا تعالج بخلفية حصلت له من خلال وبفضل هذه الرحلة الفعلية وكذلك المجازية بين أنماط في التفاعل مع الرقح الفضاء المسرحي، وخاصة في التفاعل وكيفية تسيير إدارة الممثل وجعله طرفا في مشروع

منظوماته في هونغ كونغ. عندما أقول منظومات أتكلم عن منظومات الإنتاج، منظومات التمويل، منظومات التوزيع. وقد سبق لنا أن خصصنا عددا من الحلقات من أرخبيل المسرح رأينا فيه هذه الخيارات، وهذه الخيارات السياسية والاقتصادية وطبعا الثقافية والحضارية التي بعثت فينا التعجب والاستغراب لأهمية حضور التمويل العمومي في بلد ليبرالي رأسمالي نقدي، وهو ما دعا إلى وضع عدد من التساؤلات وتجاوز الأفكار المسبقة وتأكيد أهمية المسؤولية القائمة على عاتق السلطات العمومية في التعامل مع هذا الفن وترسيخه.

0: ما زلنا مع تانغ شي وينغ المسرحي الهونغ كونغي، وما زلنا مع مساءلة مساره والنظر في قيمة هذا المسار من حيث تجربته الذاتية، ولكن من حيث ما فتحه لنا من آفاق معرفية في مختلف مجالات الفعل المسرحي في ذاته، إذا أداء الممثل، طبيعة التعامل مع الفضاء، تعامل مع الكلاسيكيات أو الأعمال المسرحية المرجعية. ووسعنا وفصلنا القول بصفة ما في الحصة الفارطة مع في خصوص تفاعله مع المسرح الفرنسي، وفهمنا لماذا ذهب عدد من النقاد الفرنسيين إلى اعتباره جسرا بين الثقافة الفرنسية والهونغ كونغية، وكأن بهم يتكلمون عن هذا الجسر في اتجاه واحد، أي حضور الثقافة والمسرح الفرنسي في هونغ كونغ. والواقع أن معالجته للأعمال المسرحية كانت معالجة من نوع آخر، يعني هناك حضور للثقافة الهونغ كونغية وحضور لتجربة تانغ شي وينغ ذاته. سنتكلم الآن عن علاقته بالمسرح البريطاني وبشكل خاص بشكسبير. فمن النقاد في هذه المرة هم من الصين، من ذهب إلى إطلاق سمة سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية. إذن نزل تانغ شي وينغ منزلة السفير، سفير. إذن فشكسبير أصبح مؤسسة في ذاتها، عالما في ذاته، له سفير يمثله على المستوى الدولي، ولكن ربط بشكل أساسي باللغة الكانتونية. إذن نحن بمحضر على الأقل ما يدل عليه هذا العنوان الذي سنسائله ونتساءل عن عما يدل وإلى أي حد يمكن أن يعتبر ذا مصداقية. إذن فكأن من خلال هذا العنوان تانغ شي وينغ تحول إلى ممثل لشكسبير على النطاق الدولي، ولكن انطلاقا من اللغة الكانتونية، أي أن قيمته في نقل الرصيد المسرحي الشكسبيري إلى اللغة الكانتونية. هل هذا صحيح؟ في الواقع يمكن أن نقر بذلك على الأقل في مستوى أن المسرحيات التي قدمها تانغ شي وينغ لشكسبير هي أولا كثيرة أو متعددة، ليس مسرحية واحدة فحسب، وإنما كذلك ربطها باللغة الكانتونية، فهناك الترجمة عمل في مستوى الترجمة. وأكثر من ذلك وهذا ما سنعود إليه، إذن نتساءل هل أنه اقتصر على ترجمة أعمال شكسبير وعرضها باللغة الكانتونية فحسب، أو أنه عالجها معالجة تجعلها في صورة جديدة متشبعة بنذرة للمسرح ولممارسته، متغلغلة في الحس الصيني والثقافة الصينية، وخاصة في الثقافة الفرجة الصينية، وكذلك في ما تكون لتانغ شي وينغ من رؤى للمسرح ولممارسته. لعل ما سنعود إلى هذا بنوع من التفصيل، لكن قبل ذلك يمكن أن نشير لما يؤكد وصف تانغ شي وينغ بكونه سفيرا لشكسبير، أنه أنشأ مهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير، وهو يؤكد طبعا الدور أو ما يمكن أن يعطي مصداقية لمن أطلق عليه هذا اللقب وهذا الاسم. فأن ينظم مهرجانا مستوى دولي في هونغ كونغ لشكسبير، فهو إقرار لأهمية شكسبير ولأهمية حضوره، أهمية شكسبير رجل مسرح صاحب رصيد مسرحي، ولكن أن يكون في هونغ كونغ. فهناك ما يمكن أن نفسره إذا عدنا إلى الحضور الاستعماري البريطاني، ولكني به في هذا هذه المبادرة يخرج عن ذلك، لأنه يحاول أن يعرض بعض ما أنجزه في خصوص شكسبير شخصيا، كيفية معالجته المسرح، ولكن كذلك يدعو أو يستدعي ممارسين لهذا المسرح قريبين منه في من حيث سعيهم إلى معالجة أعمال شكسبير معالجة طريفة تخرج عن المعالجات المتعارفة التقليدية إن شئنا بين ظفرين. وفي هذا من ناحية إقرار تأكيد للإقرار بقيمة شكسبير، لكن هناك دعوة للخروج عما هو متداول في التعامل مع. وفي الواقع يجب أن نقر أو نذكر بأن المهرجانات الدولية لشكسبير في العالم كثيرة، تكلمنا في حصة من حصصنا السابقة لمهرجان هام جدا في أوروبا الشرقية، ووقفنا على عدد من ميزات هذا المهرجان. إذن هل يتعلق الأمر بتقديم أعمال شكسبير فحسب، أو أن الأمر يتعلق بقراءة لأعمال شكسبير وصياغتها صياغة تخرج عنه وعليه؟ هذا مدى مهم سنحاول أن نفصل القول فيه من خلال الكلام عن بعض، ونقف على كيفية معالجته لهذه المسرحيات. يجب أن نذكر تيتوس أندرونيكوس، وهي مسرحية شكسبير أنجزها في صورتها الأولى، ثم أعاد إنجازها مضيفا تيتوس أندرونيكوس 2.0، وقدمها من جملة ما قدمها في عقر المسرح الشكسبيري والمسرح الإليزابيثي، إذ قدمه في مسرح جلوب في لندن سنة 12 و2000، وقدم كذلك مسرحية ماكبث وكينج لير الملك لير وهاملت وأوتيلو، إلى جانب مسرحيات أخرى لمسرحيين من جيلي وشكسبير، نقصد بذلك بن جونسون قدم The Alchemist. هذا يؤكد الأهمية التي يمثلها شكسبير ومسرحه في مسار تانغ شي وينغ. أنجز تانغ شي وينغ مسرحية إخراجا لمسرحية الملك لير في إطار عمل مشترك، إذن أولا في إطار فرقته تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو في هونغ كونغ، ولكن في عمل مشترك مع مسرح مارين سوريسكو الوطني من رومانيا. حول تانغ شو وينغ مسرحية الملك لير إلى عمل يخلو تماما من الكلمات المنطوقة، وذلك عبر حذف نص شكسبير بالكامل واستبداله بما يسميه، وهذا سنعود إليه خاصة في محاورتنا التي وعدناكم بتقديمها في حلقة من حلقات الخبير المسرح، ما يسميه التعبير ما قبل اللفظ pre-verbal expression. ولاحظوا ما قبل اللفظ، لأن فالتعبير هناك لا يتم بالكلام فحسب، وإنما يمكن أن يتم بأدوات سابقة للكلام. واعتمد أسلوب يختزل الحركة الجسدية إلى أقصى درجات التجريد، وأكاد وقول البساطة. ارتكز العمل الذي أبدعه بالتعاون مع الفرقة الرومانية التي ذكرت، وكانت هذه المسرحية بصورة من الصور مندرجة ضمن أبحاثه التي رأينا وأشرنا إلى بعض جذورها في ما عاشه في فرنسا وما خبره من خلال المنظرين للمسرح ولممارسته، والذي ربطه كذلك بالثقافات والتربية، التربية التي تعتمد أدوات أخرى نجدها حاضرة في أوبرا بكين، ولكن كذلك نجدها في استعمال اليوغا التي ستكون حاضرة حضورا لافتا في أعمال له لاحقة. إذن ماذا اعتمد إذا غابت الكلمات، كلمات شكسبير، ومع ذلك هي منسوبة لشكسبير، ونتكلم عن الملك لير. إذن هناك ما يسميه بالطاقة التي تسبق الكلمة، وهنا ينطلق المخرج من فرضية مفادها أن الجسد البشري يختبر الانفعال العاطفي قبل أن يصوغ الدماغ الكلمة المعبرة عنه. إذن هذه منطلقات. إذن هناك الطاقة، كيف تتجسد هذه الطاقة؟ لا يبدو الأمر واضحا، قد يبدو أمرا تجريديا، لكن على الصعيد العملي التطبيقي له للطاقة معناها وحضورها، وهذا سيتكلم عنه من جديد عندما سأحاوره حول كيفية إعداد الممثل لإنجاز أي دور من الأدوار. هناك إلى جانب هذه الطاقة هناك الصرخات، هناك الأنفاس. فهذا العرض المسرحي رغم غيابه، غياب الكلمات، لم يكن صامتا، فقد استخدم نوعا من التركيب بين الأنفاس في إيقاع عول فيه على التزامن بين هذه الأنفاس، أنفاس الممثلات، وكذلك هذا اللهث الجماعي وصرخات الألم العميقة والنابعة من أعماق الممثلات لتجسيد مثلا جنون الملك أو عنف العاصفة. وإذن هنا هذه الملك لير ذهب فيها تانغ شي وينغ بعيدا، أولا في مستوى تعامله مع شكسبير ومع نص شكسبير، فقد أزال هذا النص تماما، ولكن كذلك في التزام ما لا يلزم، فلقد عول على ممثلات أقصى الممثلين. والملك لير نفسه هو قبل كل شيء هو ملك عجوز ورجل بكل ما في الرجولة من معنى، مفهوم الفهولة، مفهوم التسليم بطاقته. إذن هذه الشخصية، شخصية لير، كيف يمكن أن تؤديها ممثلة واحدة؟ وأكثر من ذلك أنه دمج عددا من الأدوار بشكل أصبحت الممثلات تؤدين أكثر من دور، واختار بشكل أكيد مقصود بعض الممثلات الشهيرات من هونغ كونغ مثل سيسيليا ييب، ولكن أظهرها بمظهر يختلف عن المظهر الذي أو المظاهر التي عرفت من خلالها في أعمال مسرحية وتلفزيونية سابقة. إذن واضح جدا حقق من خلال هذا الخيار نوعا من التعبير عن موقف، هو مواجهة النزعة الذكورية أو استنقاص النساء التي هي السمة البارزة والجوهرية في العمل الأصلي، عمل الملك لير شكسبير. ثم بحث عن استكشاف مفاهيم السلطة والخيانة والقسوة عبر أداء جسدي مختلف متحرر من الصور النمطية الذكورية التقليدية. وطبعا من بين ما اعتمد تانغ شي وينغ، اعتمد أسلوبية الإيماءات. نتكلم نحن عن نوع من التعبير الإيمائي، إضافة لحضور الجسد في علاقته بالأجساد الأخرى. إيماءات تنشأ من مجموع التجربة والارتجال الباحث عن التعبير بما هو بما قبل اللفظ عن الحالة القائمة في نص شكسبير، طبعا نص القائم على الألفاظ. ثم إن الذي جعل الأمر يؤكد هذا الجهد وهذا الرهان أن المسرح كان خاليا تماما أو يكاد من الديكورات. ليس هناك، إذن في الركح يكاد يكون خالا، يذكرنا بالركح الفارغ والتركيز على الحضور الجسدي للممثلات. وهنا طبعا عندما يغيب اللفظ يصبح كل ما يمكن أن يتم فوق الركح ذا أهمية وذا وزن كبير، خاصة مسألة الإيقاع. فقد اتسم الإيقاع العام بالبطء الشديد والتأمل والتروي، واعتمد في ذلك على مؤثرات ضوئية وتصميم صوتي خام. كان طبعا للمؤلف الموسيقي التجريبي ديكسون دي أهمية خاصة، وأنه وهذا من خياراته المخرج أن جعله حاضرا في الركح. فهذا العمل الذي أنجزه تانغ شي وينغ حقق من ورائه نجاحا كبيرا، وحقق من خلال كذلك خبرة أضيفت لخبراته السابقة. فكيف كان ممكنا أن يعول على ممثلات متكونات في أطر ليست أطر هونغ كونغ؟ فكيف تعامل مع الممثلات الرومانيات في هذا المشروع الخالي من الحوار؟ لنشير أولا أن الأمر يتعلق بأربع ممثلات، اثنتين من هونغ كونغ واثنتين من رومانيا. إذن تجاوز حاجز اللغة عبر الجسد، لقد سهل غياب النص تماما بشكل وإن كان بدا مفارقا عملية التدريبات. ونظرا لعدم الحاجة للتعامل مع حاجز اللغة سواء منها اللغة الكانتونية أو الرومانية، استخدم تانغ شي وينغ والممثلات اللغة الإنجليزية لنقل التوجيهات المفاهيمية، لكن التواصل على الركح اقتصر حصرا على الطاقة الجسدية والنظرات والإيقاع، إذ أصبح الجسد هو المترجم الجامعي المحقق للتواصل بين من لهما أو من لغة مختلفة. وفي ما أنجزه تانغ شي وينغ كذلك اختبار لفرضية مفادها هل تختلف التعبيرات الجسدية باختلاف الثقافات، وهل يمكن دمجها لخلق شكل مسرحي جديد. فكورينا دروك وكوستينيلا هونغوريانو لهما بصمتهما المتأتية من ممارستهما للمسرح وخبرتهما للمسرح في رومانيا. لكن هناك القيمة التعبيرية النفسية الخام، وهذه اللغة من لغتي تانغ شو وينغ، إذا يبحث عما هو خام. ومن ناحية ثانية نجد الممثلتين الهونغكونغيتين اللتين كانتا من بين من تخرجتا على يدي تانغ شو وينغ، المستبطنتين للأسلوب الآسيوي المتقشف والباحث عن ما هو ما هي عناصر دنيا أو أدنى المينيماليزم. وكذلك لهما قدرات في مستوى الفنون القتالية وفلسفة الزان القائمة على التحرر الذهني. إذن فكانت هذه المسرحية وكان إنجازها إلى جانب إنجاز العمل في ذاته فرصة لاختبار هذه القدرات التعبيرية الأوروبية لدى الممثلات الرومانيات لتلائم الإطار الجمالي الصارم الذي وضعه المخرج. وكان هذا الاختبار فرصة مغنية للجانبين وخاصة للممثلتين الرومانيتين اللتين عاشتا تجربة مغنية لهما وواضع موضع السؤال ما اعتادتا عليه. نلاحظ إذن أن تعامل، وتكلمت عن أردت أن أبدأ بالحالة القصوى في تعامل تانغ شو وينغ مع شكسبير ومع مسرحه، فتلاحظون أن لماذا القصوى؟ لأن هذا العمل قد استغنى عن النص، هو شكسبير والملك لير هو نص. إذن فأن يكون سفيرا لشكسبير أو سفير باللغة الكنتونية، نعم ولا، هنا هذا الحد الأقصى. لكن لدان شو وينغ أعمال أخرى، كان لعل ملك لير هي التجربة القصوى كما قلت، لكن أنجز أعمالا لفتت الانتباه لأعمال شكسبير وتركت أثر كبير في من كان مختصا في شكسبير في أعمال شكسبير والمتابع له. وهذه المسرحيات لازالت إلى الآن تقدم ويعاد تقديمها في هونغ كونغ وخارج هونغ كونغ. هذه المسرحيات يمكن نذكرها أوتيلو، وأشرنا إلى أندرينيكوس، وكذلك مسرحية هاملت وما أدرك ما هاملت ومكبث. تلاحظون أنه قدم أهم الأعمال الشكسبيرية المشهورة. فكيف تعامل مع النص الشكسبيري قبل أن يصل إلى إزالته تماما مثل ما فعل في تجربته المركبة المعقدة تجربة الملك لير؟ ما زلنا مع تانغ شو وينغ المسرحي الهونغ كونغي، وما زلنا كذلك مع النظر في كيفية تعامله مع الرصيد المسرحي الشكسبيري، خاصة وأنه أطلق عليه لقب سفير شكسبير الدولي باللغة الكنتونية. لاحظنا تعامله الأقصى في المعالجة التي تقر بالكلام عن لير ولكنها تزيل النص تماما، وهذا حالة قصوى. لنرى الآن بعض الأعمال الشهيرة والتي ما زالت إلى الآن تقدم على أركاح هونغ كونغ وخارجها. نبدأ بأوتيلو الذي ترجم عند عدد من المترجمين العرب بالعطيل. ما يجب الإشارة إليه إلى أن تانغ شيوبينغ أنجز هذه المسرحية، وبها افتتح الدورة الثانية من مهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير. قدم هذه المسرحية على مسرح مركز هونغ كونغ الثقافي، وهو طبعا من أهم المراكز الثقافية. فيه في هذا المركز ما فيه من القاعات، ولكنه نقطة ارتكاز للحياة الثقافية في هونغ كونغ. الأثر الذي تركه عمل تانغ شي وينغ على مسرحية أوتيلو في نظر النقاد والمتفرجين، ما هو أكيد أنه لم يترك الناس دون رد فعل، بل كان رد فعل في أغلبه يقوم على نوع من المفاجأة، ولكن كذلك المفاجأة الإيجابية. فكيف تعامل مع أوتيلو؟ إذن سعى إلى تنزيل أحداث أوتيلو بعيدا عن إطارها الجغرافي والحضري الذي اختار شكسبير أن ينزلها فيها. فبدلا من فينيسيا أو البندقية ومن قبرص في القرن السادس عشر، اختار تانغ شو وينغ نقل أحداث المسرحية إلى أجواء البلاط الصيني في الحقبة الانتقالية بين أواخر عهد سلالة مينغ وبدايات عهد سلالة تشينغ. واستند المخرج إلى واقعة تاريخية محددة، امتلاك أمير الحرب كوكسينغا تشينغ تشينغ كونغ في تلك الحقبة حرسا خاصا مؤلفا من جنود ذوي بشرة سوداء. أتاح ذلك الأمر ترسيخ شخصية أوتيلو عطيل الجنرال الموريسكي بشكل طبيعي في سياق التاريخ الصيني، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الموضوعات العالمية المتمثلة المتداولة والسائدة في الصلة بالآخر، أو مظاهر التي يمكن أن تتجلى في شكل من أشكال العنصرية. فنلاحظ في هذا الخيار شاغلا عند تانغ شي وينغ يتمثل في إعادة اكتساب أوتيلو لشكسبير، أو اكتسابه أي نسبته لثقافته، تنزيله في إطار المرجعيات التاريخية الحاضرة ولكن مرجعيات المتفرجين. ثم التقط بعض العناصر التي تتقاطع فيها عناصر الأحداث التي قامت عليها أوتيلو وواقع تاريخي. الرابط هو ما يجعل حضور أوتيلو هذا القائد الموريسكي هذا القائد الأسود حاضرا في المسرحية، وهي تتكلم كانتونية. إذن ليس كلاما باللغة الكانتونية فحسب، وإنما تنزيل للمسرحية في إطار كانتوني، لكن تبقى الشخصية أو مكونات الشخصية الدرامية حاضرة ومؤسسة في إطار الثقافة الصينية والمرجعية الثقافية للمتفرج الصيني. الجانب الآخر الذي عمد إليه تان شي وينغ، وهنا يندرج في إطار البحث عن الاختزال الكثيف والتكثيف وما يسمى بالمينيماليسم، الاعتماد الحد الأدنى. وهذا يتجلى في تكثيف المسرحية إلى حد أنها تدور حول نواة مصغرة للغاية تضم 4 ممثلين حاضرين حضورا مستمرا فوق الركعة، وهؤلاء الممثلين يؤدون أكثر من دور. ليونغ تين تشاك يؤدي دور أوتيلو ويؤدي دور مساعده كاسيو. لاي يون تشينغ تجسد شخصية ديزديمونا وكذلك شخصية الحاكم مونتانو. ثم اختيار بعض الممثلين ذوي السمة أو ذوي القدرات الجسدية الحاضرة، ولكن اللافت الانتباه هو كسر المسألة الجندرية التقليدية. إذن هو اختيار الممثلين لأداء الأدوار دون اعتبار جنسيا. ليس فبإمكاني اختار أن يجعل من المرأة تؤدي دورا هو دور رجالي في مسرحية شكسبير، وفي هذا طبعا نوع من التحرر من مقتضيات النص، مما قام عليه النص، وهو نوع كذلك من رهان وتحد يعول فيه على قدرات الممثلين. وفي هذا كذلك تدخل بين عند في شاغل من شواغل دانغ تشي وينغ، التدخل في بنية النص الشكسبيري دون المس بجوهره. دور ياغو أسند إلى يعني ياغو طبعا شخصية جوهرية، شخصية جوهرية من حيث الدور الذي لعبته هذه الشخصية في الإيقاع بأوتيلو وبحبك الحيلة الإيقاع به وللمغالطة. هذا دور تانغ شي وينغ أن يعطيه لممثلة، وهذه الممثلة ممثلة مشهورة عبر التلفزيون، نجمة التلفزيون ماندي وونغ، وقد أدت هذه الشخصية دورين ياغو وبيانكا عشيقة كاسيو في آن واحد. وهنا بطبيعة الحال نلاحظ مسعى تانغ شي وينغ ونجاحه في تكسير القوالب الجندرية بين الظفرين. وفي هذا طبعا بإزالة المدى الجندري تأكيد على السمات المميزة للشخصية ودورها في تحول هذه الشخصيات وتحول في مسالكها ومصائرها. والممثلة راشيل يونغ أدت عددا من الأدوار الذكورية الرجالية لشخصيتي رودريغو وبارابانشيو والدي ديزديمونا، إلى جانب تجسيدها لشخصية إميلي أو إميليا. إذن فأن نقول إنه سفير شكسبير، نعم، ولكن سفير شكسبير ومسرحه باللغة الكانتونية، نعم، ولكن من خلال قراءة وإعادة صياغة حققت أهم ما قامت عليه المسرحية، جوهر المسرحية، ولكنها كذلك صيغت صياغة جديدة تنطلق من حس تانغ شي وينغ ومن اختياراته الفكرية، وتندرج ضمن كذلك سلسلة سعيه واختباره لأداء الممثلين وطرق أدائهم وإنجازهم للأدوار وكذلك لبناء الفرجة، دائما في تاجي هذا الاختزال. قدمت المسرحية باللغة الكانتونية مع ترجمة مصاحبة بلغتين الإنجليزية والصينية، وترافقت مع موسيقى هيا أي أن الموسيقيين هم حاضرون فوق الركع، مما يؤكد مجددا المكانة الفريدة لهذا الاختيار، هذا الاختبار، هذا السعي لجعل معالجة عمل مثل شكسبير يتنزل في إطار يمكن نقول استبطانه وامتلاكه من وجهة نظر وحس صينيين وهونكونغيين، ومن خلال خاصة تجربة نانشي وينغ. حضرات السادة والسيدات، وقفنا على سمات هامة في مسار تانغ شي وينغ، وسنعود إليه في حصص لاحقة. في انتظار أن ألتقي بكم من جديد، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: مساء النور، مساء الخير، مرحبا بكل من اختار متابعة هذا الموعد الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 29 أوت 2026، أمسيتنا ولقاءنا وصالونا يتواصل إلى حدود 8 مساء مع مجموعة من الاستضافات والفقرات والأغاني التي تؤثث هذا الموعد الثقافي المباشر على هذه الموجات الخمسة ودقيقتين على موجاتنا. وفي هذا اللقاء المباشر اللي ترافقني في التأمين ومن أمام الأجهزة التقنية سونيا الهادية، ومن أمام ميكروفون استوديو 6 ترافقكم شيراز شوالي. أول نغم في هذا اللقاء وهذه الأمسية جينا بصوت هاني شاكر.

دمع بتقول لي الحب شايف أحلامنا ازاي بتصبح لعبة في ايد القدر.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي من جديد، نرحب بكل من اختار متابعة هذا الموعد من الصالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. فقرة أسرار الكون ككل أسبوع لأمنها لنا الأستاذ عبد الحفيظ التياهي، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحبا بيك سي عبد الحفيظ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية ليك ولكل المستمعين.
1: شنا عنا جديد اليوم في علم الفلك؟
2: عندنا كالعادة برشا جديد على مستوى الوكالة النازعة وعلى مستوى الوكالة الفضائية الأوروبية. غدا نورمالمون موعد اطلاق تلسكوب رومان اللي هو جديد.
1: نعم،
2: تلسكوب هذا المفروض غدا يقع اطلاقه من عن طريق صاروخ فالكون فلوريدا. التلسكوب هذا المجال الرؤيه نتاعو اكثر من 100 مره من هابل، تلسكوب هابل اللي وصل عام 1996 للفضاء. التلسكوب هذا المجال الرؤية نتاعو أقوى برشا 100 مرة من هابل. التلسكوب الجديد هذا هو باش يدرس المادة المظلمة، المجرات، الثقوب السوداء والكواكب الخارج المجموعة الشمسية.
1: نعم،
2: هذا إطلاقه إن شاء الله باش يكون غدوة. مازلنا نحكيه على جيمس ويب، العين الأخرى التي أطلقها الإنسان عام 2021 باش تستعمل تلسكوب جيمس ويب، تقنية جديدة في التصوير، فأنت تعطينا تفاصيل أكثر دقة.
1: نعم،
2: تصنع على الغبار حول النجوم والكواكب، ورجعوا توا يدرسوا في أحد الأقمار المشتري، نهيك وأنه المشتري هو أكبر المجموعة الشمسية، أكبر كواكب المجموعة الشمسية اسمه جوبيتر المشتري.
1: نعم،
2: أحد أقمار نتاعو هو توا وصل 102 قمر، احنا عندنا قمر واحد، قمر طبيعي واحد، القمر نتاعنا. نعم، اللي خفت الليلة البارح. هو عنده 102 قمر، واحد منهم اسمه إيو، يدرس فيها جيمس ويب ويكتشف اللي فما مناطق ساخنة مرتبطة بالبراكين باش يعاودوا يدرسها ويشوفوا نتاعها. مازلنا في وكالة نازا، جيمس ويب يصور في سديم جديد نيبولا ويكتشف ظاهرة فهمت هو صورها هابل قبل، وبعد توا يصور فيها جيمس ويب، وشفنا الفرق الكبير بين الصورة الأولى والصورة الثانية. وهذا موضوع درس كبير فيما يخص العلوم يعني التقنية اللي تخزر بها للكون، كي تتبدل نجم تبدل نظرتك للكون. هذا على مستوى تلسكوب جيمس ويب ووكالة نازا. بينما نعم، في أوروبا يواصل كشف الكون العميق المهمة بتاع إكليد اللي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والنتائج مهمة برشا، خاصة أنه يدرسوا في أقدم كوازار معروف في الكون، وحديثا يعطونا أهم النتائج اللي وصلولها. كذلك نحكيه على أوروبا وتستعد الوكالة الفضائية الأوروبية 31 أوت باش يعطونا مؤتمر صحفي على المهمة الجديدة بتاع بي تي كولومبو، مش يمشي العطارد، يبعث القمر الصناعي إلى أحد الأقرب كوكب للمجموعة الشمسية اللي هو عطارد.
1: نعم،
2: المهمة دي هي أوروبية يابانية وبتدرس في عطارد اللي هو أقرب كوكب للمجموعة الشمسية، وخاصة مش يركزوا على البيئة المغناطيسية والسطح نتاعو. هذا فيما يخص الأخبار نتاع هذا الأسبوع. ويمكن أن نعطي عنوان للحلقة متاعنا لماذا نحتاج إلى أكثر من تلسكوب لدراسة الكون. السؤال هذا مش نجاوب عليه توا.
1: أنا كنت نسألك نقول لك لماذا نحتاج إلى أكثر من تلسكوب؟
2: أي بكل يعني خطر هذا الكون يرسل إلينا ضوء ليس مرئي فقط، بل كل الأطياف الضوئية تحت الحمراء والأشعة السينية والموجات الراديوية وغير ذلك، هذاك علاش نستحق إلى أكثر من تقنية لدراسة هذا الضوء، وإحنا من نجم نعرف المعلومة.
1: نعم، نستحق أكثر من تلسكوب لدراسة هذا الكون الشاسع ليرسل أكثر من ضوء، حسب ما جاء على لسان ضيفنا الأستاذ عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. ألو سي عبد الحفيظ.
2: أيوه.
1: نعم.
2: إذن يعني بما أنه رسول هذا الكون اللي هو الضوء، وانت الكون هذا ما هوش بيديك، ما هوش قريب ليك،
1: نعم،
2: تعرف معلومة على هذا الكون، فانك يلزم
1: وسائل
2: تستقبل هذا الضوء باش تعرف الرسول هذا شنو هي المعلومة اللي اخذها واللي جايب لك باش تنجم تدرس هذا الكون.
1: نعم، واكيد كل ضوء عنده رسالة محينة هكا ولا لا؟
2: نعم اكيد.
1: وبالنسبة للظاهرة اللي شفناها البارح سي عبد الحفيظ،
2: الظاهرة نتاع الخسوف،
1: اي
2: الخسوف القمر، تبعناه كما حكينا في الاسبوع الفارط انه الخميس ليله الفجر ليوم الجمعه تبعنا خسوف القمر من تونس، هو خسوف جزئي. والخسوف القمر يعني القمر يدور وجاء في ظل نتاع الارض، اذا الشمس والارض والقمر على قمة واحدة،
1: نعم.
2: الأرض في الوسط، الظل متاع الأرض ذي دخلت فيه القمر وريناها كيفاش وليت داكنة غامقة،
1: نعم.
2: فهمت، وتابعناها، تابع معنا برشا جمهور من مادة العلوم بالتلسكوب الظاهرة هذه، فهمت، وإن شاء الله نستعدوا للسنة 2027
1: إن شاء الله. هذا الحدث الكبير اللي العديد من دول العالم قاعدين يحضروا له لهنا ويستعدوا له أحسن استعداد سي عبد الحفيظ، نظرا لكون يمكن استغلاله حتى سياحيين والترويج للسياحة. نعم،
2: إن شاء الله نحضر وإحنا برنامج،
1: إن شاء الله نحضر وإحنا ونكونوا أيضا في مستوى هذا الحدث الطبيعي الفلكي. شكرا لك الأستاذ عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. إلى اللقاء.
2: كل أفضل.

مشكوله مغسول مفوح عالكتف ملوحه روحت

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا الموعد من الصالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الستة غرد رجع على موجاتنا، سعداء في هذا اللقاء باستضافة الأستاذ خالد الهذلي ضمن فقرة شرفات على الجهات. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك خالد.
2: مرحبا بك، تحية ليك شيراز، تحية للسادة المستمعين ومستمعات الإذاعة تونس الثقافية. مرحبا بنا عندكم انتم
1: دي. مرحبا بكم، منورينا ديما على موجات إذاعة تونس الثقافية. لما وعشوية اليوم خالد، نخلي لك المجال باش تحكي لنا عليها.
2: بالفعل اليوم في مركز التأهيل احنا موجودين بصفة ان مشاركين وتعمين التظاهرات هذه، بانه
1: نعم.
2: دار الثقافة غزالة مرتبطة شديد الارتباط ببعض الجمعيات المنظمات باش نجم تحاولوا انه تنفتح الفضاء نتاعها الخارجي باش تشوف تجارب اخرى، باش تحاول تأثر في بعض المناطق. اليوم موجودين في مركز التأهيل والإحاطة النفسية والتنمية الذاتية والترفيه بالمزرعة، نعيشوا اختتام النوادي الصيفية. أما الحكاية مش مجرد اختتام نتاع نشاط، صيفي، الحكاية أعمق من هكا برشا. المركز هذا يفتح أبواب لشرائح مختلفة، واليوم اكتشفت بعض الحاجات الموجودة والمساحات الموجودة في هالفضاء هذا، أطفال ونشأة، مرضى وأيضا متقاعدين، كل الفئات تلقى في مساحة باش تعبر، تفرغ طاقاتها وتسترجع شوية من التوازن وأيضا الراحة. في المركز هذا الثقافة عندها
1: نعم.
2: عندها دور كبير، المسرح، الفنون، الأنشطة، الموسيقى، وحتى كل ما يتعلق بالإنسان، كلها وسائل باش تخفف الضغط، يخرج الإنسان من العزلة ويرجعوا إحساس الإنسان بالفرحة والحياة.
1: نعم.
2: دونك في الإطار الموجود هذا فما أطباء نفسيين مختصين في المسرح، في الموسيقى، في الفنون التشكيلية والمتدخلين الآخرين. يخلي النشاط ما يكونش ترفيه فقط،
1: نعم،
2: إنما يكون فيه تجربة فيها الجانب التأهيلي، خاصة الناس المرضى وأيضا الإحاطة وأيضا التأهيل النفسي والإنساني بصفة والتنمية الذاتية. لكن الناس هذوكم خاصة وأنهم يعيشوا ضغوطات كبيرة، وباش التأهيل الذاتي يكون بالمسرح، بالموسيقى، بالأنشطة الفنية اللي هي بالرسمي ولات في عصرنا هذه هي المحرك الأساسي، وهي رافض مقبول. أنا رافض من روافض التنمية، وأنه بلا ثقافة راهو ما عادش نجمو نحكيو على الإنسان وبناء الإنسان. الأثر ما يقفش عند الطفل والمريض، حتى الولي لاحظ الفرق. فما الطفل نتاعهم اليوم شفنا عديد التجارب الموجودة والانتاجات نتاع الورشات اللي كملوهم في النوادي الصيفية، هذوما حاجات تفرح، حاجات نفهموا انه فما حاجات قاعدة تخدم، فما وراها منظمة قاعدة تخدم بالكدا وحده كل شيء، ومعها ناس انه متضلعين في هالمستويات هذه. من مركز هذا نختتم اليوم النشاط النوادي الصيفية.
1: نعم.
2: ويمكن فما رسالة يمكن نستثمر في الثقافة، ورانا نستثمر في الإنسان.
1: أكيد. شكرا ليك الأستاذ خالد الهذلي، شكرا ليك، إن شاء الله ديما موفق خالد.
2: يعيشك، بارك الله فيك.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون
1: الثقافي من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي 36 على موجات إذاعة تونس الثقافية. في الجزء الثاني من هذا اللقاء لتأثثونا أسبوعين زميلة حنان العريض نوجهولها تحية. وفيها اليوم موضوعنا باش يكون جمعية أصدقاء البلفيدير التي تنظم الموعد السنوي لليلة العالمية للخفافيش مع السيد سامي سعيد عضو مكتب جمعية أحباء البلفيدير وأمين مالها. ألو، أهلا وسهلا بك سي سامي.
2: السلام والتحية لك أخت شيراز والكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، والشكر الجزيل على الاستضافة الكريمة.
1: العفو، مرحبا بك. لو نقدم هذه الجمعية جمعية أصدقاء البلفيدير، متى تأسست؟ ما هي أهدافها وما هي الرسالة الأساسية؟
2: هي الحقيقة بالعربية جمعية أحباء البلفيدير، ما هيش ترجمة حرفية للفرنسية. بالفرنسية هي الأسوسياسيون دي زامي دي بلفيدير. إذن الترجمة العربية جمعية أحباء البلفيدير اللي تخلقت منذ سنة 1989. الأهداف متاحة أساسا مساهمة في مجهود الدولة من أجل حماية الحديقة والمرافق المحيطة المرافق المتوفرة في الحديقة اللي هي حوالي 110 هكتارات من المساحات الخضراء والمرافق المختلفة مثل قبة الهواء، مركز الفنون، ثم البيسين، ثم كذلك الكازينو، ثم ساحة العالم، ثم العديد من المرافق اللي ممكن مهش معروفة برشا عند رواد البلفيدير لأنها تدخل في وسط المجال تاع الحديقة والمساحات الخضراء، الأشجار والنباتات والثروة الحيوانية الموجودة فيها. توجدت كما قلت لك منذ 37 سنة من أجل المساهمة في المحافظة على الثروة الطبيعية الموجودة في الحديقة والثروة العمرانية والثقافية كذلك، مثلا قبة الهواء معلم تاريخي اللي قاعد ممكن يتعرض لبعض المخاطر كذلك، ودورنا احنا كجمعية ان نساهم على المحافظة عليه.
1: نعم،
2: المرافق والمعالم المقامة في الحديقة الحقيقة هما حوالي 110 هكتارات، والرواد ممكن ما يعرفوهمش مليح، وكذلك ثم رواد مختلفين مختلف ممكن ثقافات ومختلف الأهداف اللي يزوروا فيها الحديقة، ثم اللي يمشي ويحافظ ثم اللي يمشي ويترك النفايات والأوساخ، وإحنا نعملوا أنه نحاولوا أنه نعاونوا المجهود الوطني في النظافة وإعادة التشجير والمحافظة على الأشجار الموجودة في الحديقة.
1: نعم، اختياركم لهذا الاسم، اسم الجمعية اللي قلت لي جمعية أحباء البلفيدير،
2: الحقيقة هي البلفيدير
1: هي عندها علاقة مباشرة الجمعية هذه بحديقة البلفيدير؟
2: الحديقة هي في الحقيقة ماهيش حديقة الحيوانات فقط، حديقة الحيوانات هي جزء بسيط من الحديقة، من المعلم كامل
1: بلفيدير
2: اللي هي الحديقة ممكن الموجودة في منطقة بلدية مش متوفرة برشا الحدائق بالنوع هذا، معناتها في وسط مناطق عمرانية. هو الاسم مرتبط أساسا بالبيئة بتاع البلفيدير، بالبيئة عامة بتاع البلفيدير، وكذلك بالناس بالرواد اللي يزوروا البلفيدير، لأنه الزيارات ممكن لها أهداف مختلفة، اللي يمشي باش يروح على نفسه، باش يروح على عائلته، باش يلقى نصيب من الراحة، باش يلقى يشم هواء نقي، باش ممكن يشوف بعض المعالم التاريخية زاد موجودة في الحديقة. دونك الزيارة مختلفة الأهداف،
1: نعم.
2: وإحنا كلهم أحباء
1: البلفيدير
2: الأمر للحديقة.
1: نعم، بما أن حكينا على أهمية النشاط البيئي لهنا سي سامي، خلينا نسألك أبرز الأنشطة والمشاريع اللي قدمتها الجمعية في هذا المجال، مجال البيئة والتنوع البيولوجي، في السنوات الماضية الأخيرة.
2: في السنوات الأخيرة ممكن منذ تأسيسها هي تقوم بالعديد من الحملات التحسيسية والتوعوية حول البيئة وحول أهداف التنمية المندمجة وأهداف التنمية المستدامة متاع لي ناسيونز يوني لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل. ونعمل كذلك على الحملات للتنظيف من النفايات البلاستيكية والنفايات البلورية وغيرها. وكما تعرفوا ممكن بعض الرواد يتركوا معناتها كل ما يستهلكوه، يتركوا النفايات متاعه في على عين المكان.

0: تعرض الحشرة ممكن، وممكن اللي يمر عبر الحديقة يشاهد بعض العديد من الأشجار في الواقع معناتها تفرت من اللوكالبتوس. وعندنا كذلك الحشرة القرميزية اللي عملت بدأت تهاجم في بعض الأشجار من نوع الكاكتوس اللي موجودين في البلفدير، وكذلك لو شارونسون روج هذايا اللي دخل على بعض لي بالمي النخيل نتاع البلفدير، النخيل نتاع مدينة تونس. تشوفوا العديد من ممكن نسبة كبيرة من النخيل هاجمتها حشرة الشارونسون روج. واحنا قمنا بعديد الحملات معناتها للتعريف بالمسألة هذه وممكن للتوعية حول ضرورة ممكن أنه نعالجوا النخيل متاعنا باش اللي تبقى منه معناتها ما يتمش القضاء عليه بالحشرة هذه.
1: نعم.
0: دونك عندنا كذلك بعض البرامج والأعمال الثقافية ممكن مع بمناسبة مثلا اليوم العالمي للموسيقى. نعمل تظاهرات موسيقية بحديقة بلفدير موسيقية وتنشيطية.
1: نعم.
0: ونعمل كذلك تنظيم لفلورالي الموعد السنوي معناتها ممكن السنة الأخيرة ما نظمناش لأنه اللي يمر من الحديقة في شهر آخر شهر ماي أو شهر جوان يلاحظ أنه ننظم معناتها معرض الزهور بحديقة بلفدير نسميه الفلورالي. نظم كذلك بعض النشاطات المشتركة مع جمعيات أخرى ومع الكشافة لتنظيف بعض المناطق المحددة معناتها في الحديقة مثل ساحة العالم ولا بعض الأماكن الأخرى معناتها اللي حدوها للتنظيف من بعض النفايات. وعندنا توا برنامج جديد وكبير وطموح مع بعض الجمعات هو لو بلفيدير ليفينغ لاب، وهذا مشروع معناتها نتاع برامج ومشاريع مع الجامعات للبحث العلمي ولتطوير برمجيات من أجل ممكن معالجة بعض المسائل البيئية في الحديقة والممكن المتابعة حتى المتابعة الرقمية لها.
1: نعم.
0: هذا ملخص معناتها لبعض النشاطات.
1: نعم. غدا الأحد 30 أوت باش يكون الليلة الدولية للخفافيش. هنا ربما سؤال يطرح سي سامي، ما الدافع وشنو هو سبب انشغالكم بالخفافيش حتى يكون موضوع سلسلة من الأنشطة الخاصة به سنويا؟ ولو تعطيني فكرة على برنامج هذه السنة اللي تتوزع الورشات الفنية والتربوية، وأيضا فما محاضرات بخصوص الخفافيش سي سامي.
0: بالضبط بالضبط. هو في الواقع أنت اليوم العالمي للخفافيش ماهوش يوم وطني، اليوم العالمي للخفاش بالضبط. وبعض في بعض الأماكن يقولوها بصيغة الجمع اليوم العالمي للخفافيش. هي بالنسبة لجمعية البلفدير هي التظاهرة رقم 15. علاش نظموها التظاهرة هذه؟ هي في الواقع معناتها تظاهرة بيداغوجية وثقافية للتعريف بدور الخفاش، الدور البيئي للخفاش. أساسا علاش الدور البيئي نقوله؟ خاطر يساهم في الإكيليبر معناتها
1: التوازن البيئي.
0: التوازن البيئي.
1: نعم.
0: من خلال ممكن
1: السلسلة الغذائية احنا نقوله لهنا، احنا نحكيه على السلسلة الغذائية لهنا سي سامي.
0: السلسلة الغذائية ممكن لأنه الخفاش هو الفريسة متاعه باش تكون أساسا من الحشرات الخفافيش.
1: نعم.
0: اللي موجودة في ممكن في حوض البحر الأبيض المتوسط تتغذى أساسا من الحشرات. احنا هو أساسا باش نعرفه بدور الخفاش في التوازن البيئي وممكن للمساهمة في كونه معناتها أبنائنا وبعض الرواد اللي يجيوا للمقر بتاعنا وللنشاطات بتاعنا يتعرف على دوره ويعمل على أنه ممكن يحميه، لأنه الخفاش يتطلب كذلك معناتها أنه تتوفر له ملاجئ

0: أنه يتوفر له الماء مثلا والغذاء، يتوفر ممكن الممرات للتنقل بين الملجأ اللي باش يسكن فيه ومكان تواجد الفريسة متاعه. دونك احنا
1: وربما لهنا زاد حتى سامحني سي سامي انتم باش تصحوا بعض المعلومات، خطر في الاعتقاد انه هناك خوف وسوء فهم للخفاش، احنا نخافوا من الخفافيش، وربما حتى البعض يعتبرها معناها نذير الشؤم.
0: لا لا بالضبط، هو ممكن احد الاهداف هو تصحيح المفاهيم الخاطئه السائده عند ممكن المواطنين، وهذا عندنا في محاضرة بالضبط معناته يقدمها كل سنة أحد المختصين في المجال، السنة إن شاء الله باش يقدمها الأستاذ رضا العوني إن شاء الله، معناته غدوة باش تكون على حوالي الساعة 7 مساء. ممكن كذلك معناته أنه كي يتعرف الطفل ويفهم الطفل اللي يزور الجمعية ويدخل في نشاط وفي أحد الورشات التنشيطية.
1: نعم، معنا سي سامي سعيد على موجات إذاعة تونس الثقافية للحديث عن جمعية أحباء البلفيدير التي تنظم الموعد السنوي لليلة العالمية للخفاش. سي سامي سعيد عضو مكتب جمعية أحباء البلفيدير وأمين مالها. سي سامي، تحدثنا على أهمية الخفاش والخفافيش في التوازن البيئي، وكيف أنها تتغذى على الحشرات لتحقق في إطار السلسلة الغذائية التي تحقق التوازن البيئي. هو لهنا الاهتمام بهذا الموضوع كما أكد سي سامي يأتي في إطار تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تعتقد بأن الخفافيش هي نذير شؤم، أيضا الخوف منها وسوء فهمها. لهنا يجب الاعتماد أكثر على الحقائق العلمية، ويجب تمريرها خاصة للأطفال للوقوف على مدى أهمية هذا الكائن في التوازن البيئي. سي سامي معايا؟ ألو، في انتظار أنه يكون معنا سي سامي مجددا. نأكد أنه هذه الجمعية تقريبا تأسست منذ 37 سنة، لها أهداف ورسائل واضحة، هي تهتم بالفضاء البلفيدير ككل وليس فقط بالحديقة الحيوانات. سي سامي، خليكم مع فاصل موسيقي في انتظار أنه يرجع معنا سي سامي سعيد.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي، وأيضا نرحب مجددا بضيفنا سي سامي سعيد، نحكيه على جمعية أحباء البلفيدير. مرحبا بك سي سامي مجددا بعد انقطاع الخط. نحكيه على دور عيشك، مرحبا بك، نحكيه على أهمية الخفافيش في التوازن البيئي، وقلنا من الرسائل ربما اللي توجهها هذه الجمعية هي الدور الهام اللي تلعبه الخفافيش، يلعبوا هذا الكائن الحي في التوازن البيئي، ومن خلال هذه المحاضرات وخاصة المحاضرة اللي كما قلت باش يقدمها الأستاذ رضا العوني، نأكدوا على أنه الخفاش ليس هو نذير شؤم، ولا يلزمنا نفهموا دوره جيدا وخاصة بالنسبة للأطفال. وتحدثت سي سامي على أهمية الاعتناء بهذا الكائن بالخفاش، باعتبار أنه لهنا لازم أنت تحدثت على الملاجئ وحتى السيركوي اللي هو باش يتنقل من الملجأ متاعه للحصول على الفريسة، يلزم نهتموا أيضا بهذا الجانب.
2: هو الحقيقة معناتها الخفاش اللي دو لا ميديتيراني دو موا اللي هو موجود
1: متوسط، نعم،
2: حوض البحر الأبيض المتوسط موجود عندنا في تونس، يتغذى من الحشرات ويساهم في التنظيم الطبيعي لأعداد الحشرات في المدن. دونك في تونس ينجم معناتها لو فات انه نحافظوا عليه، وممكن نوفروا له، ولا من على الاقل من نقصولوش من مكان تواجده، يساهم في التنظيم الطبيعي معناتها لعدد الحشرات، يعني انه الملاجئ تكون متوفره، انه الغطاء النباتي يكون متوفر، والمياه كذلك. الفرائس بطبيعتها فريسه هي الحشرات، وكذلك من
1: سي سامي
2: بسبتاع.
1: نعم،
2: يعني ما يكونش ثم ممكن مباني عالية اللي ممكن تسكر عليه مجال التنقل، ولا ما يكونش ثم ممكن بعض المعيقات.
1: نعم.
2: والخفافيش تعتمد بطبيعة على الموجات الصوتية العالية الالتراسون اللي تمكنها من كونها تعرف ممكن الممر بتاعها والطريق بتاعها من
1: ملجأها الى المكان نتاع ربما حتى تواجد الفريسة بتاعها.
2: وكذلك نجم تعرف باللي زولتراسون بالموجات الصوتية العالية ان تعرف الفريسة بالضبط مسافتها من الفريسة، وممكن انه تنجم يساعدها معناتها انها تنقض عليها معناتها
1: بسهولة. نعم.
2: بصفة معناتها سهلة.
1: سؤال سي سامي، هل أنه أحنا اليوم الخفافيش في تونس مهدد بالانقراض في تونس وفي العالم؟
2: لا، ما هش ما عندناش ممكن إحصائيات في الجمعية. اللي ممكن قدمه الخبير اللي جانا في السنة الفارطة يقول ثم بعض النوعيات اللي ممكن مهدأ عنا، ممكن مجموعة من أنواع من الخفافيش اللي موجودة في تونس، مش في تونس العاصمة، نقصد في
1: نعم في تونس ككل، نعم في الجمهورية التونسية، نعم
2: العديد من الأماكن. ثم بعض الأصناف اللي مهدده بالانقراض،
1: نعم،
2: اللي موجودة في تونس العاصمة الحقيقة ما عنديش فكرة.
1: نعم.
2: ما نجمش جاوبك بالضبط. ما ثم بعض الأصناف من الخفافيش في بعض المناطق في تونس اللي مهدده بالانقراض.
1: نعم. عندك ربما هنا فكرة سي سامي على أبرز الخرافات والصور النمطية المرتبطة بالخفافيش؟
2: ممكن الحاجة الوحيدة اللي نعرفها هي الفيلم الأسطورة
1: الكل هذيك هي معناها نعم للأسف معناها لهنا، وهذا جميل جدا يعني هذه التظاهرات اللي انتم تقوموا بها لهنا خاصة بالنسبة للأطفال، ولهنا نأكدوا على دور الأطفال والشباب في حماية البيئة وحماية الخفافيش أيضا اللي تلعب دور كبير في التوازن البيئي. لهنا كيف يمكن أن تساهم الورشات التربوية في بناء هذا الوعي لديهم؟
2: الحقيقة احنا الورشات عنا اربعة ولا خمسة ورشات، كل ورشة تعرف بمجال معين من سلوكيات الخفاش في حياته اليومية، كيفاش يرقد، كيفاش يتحرك، كيفاش ممكن يتنقل من يطير، يعني كيفاش ممكن يتكاثر. هذوما بعض الورشات اللي بطريقة بيداغوجية سهلة، وعنا مختصين بيداغوجيين معنا يقدموا لهم في ورشات معناتها للأطفال. فكرة على السلوك اليومي للخفاش، كيفاش يعيش، كيفاش يتزاوج، كيفاش يرقد في الليل وهو معلق معناتها من سقيه. يعني
1: عنده خصوصية شوية هكا، نعم خصوصية بزارة شوية هكا
2: وتوريهم، وكذلك ورشات اللي هما بيدهم يوليوا يتعلموا كيفاش يصنعوا، كيفاش يحركوا، نعم فهمتني معناتها جسمه معناتها بعض الأنواع الخفافيش.
1: نعم المشاركة هذه مفتوحة للجميع أم هي مقتصرة فقط على فئات محددة؟
2: لا لا بالعكس هي مفتوحة للجميع.
1: فما شروط معينة للتسجيل؟
2: ما سمناش حتى ما عملنا حتى شرط للتسجيل، احنا نحبوا اللي يسمع بالنشاط وعنده خاصة أبناء يحب يدخلهم في المجال البيئي
1: نعم
2: ممكن يعلمهم شوي ويثقفهم في المجال البيئي، مرحبا بهم. نعم. كل هما والأولياء، الأولياء عندهم لكونفيرانس
1: نعم المحاضرة نعم
2: محاضرة معناتها على الخفافيش، ممكن محاضرة علمية مش يعني حاجة اللي تعطي فكرة بالتحديد.
1: نعم اللي قلنا ذي بشي أمنها الأستاذ رضا العوني في المحاضرة اللي تحمل عنوان الخفافيش في المخيال
2: يعني
1: الجمعي
2: بالخرائط ممكن بالمعطيات الفنية بالأرقام فهمتي بمختلف ممكن الأنواع المتواجدة في تونس وتوزيعها الجغرافي. دونك هذا هو معناتها
1: نعم.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله دعوه مفتوحه
2: ونص الاستقبال
1: نعم
2: الستة نشاط للاطفال ورشات الاطفال
1: نعم
2: وانطلاقا من السابعه مساء
1: تكون المحاضره نعم. المشاريع والخطط المستقبليه للجمعيه فيما يتعلق بحمايه البيئه والتنوع البيولوجي سي سامي؟
2: المشاريع الحقيقة معناتها متواصلة ما تقفش، احنا عندنا كل عطلة ننظم العطلة الخضراء للأطفال لي فاكونس فيرت للأطفال معناتها نستقبلوا أطفال نعملوا لهم ديزاتولي مدة جمعة من زمان ورشات عمل تنشيطية توعوية بيداغوجية معناتها على مختلف ممكن النشاطات البيئية على الزراعات عندنا نشاط على تربية النحل وإحنا عندنا منحلة في الجمعية عندنا
1: نعم.
2: على الأكثر من النباتات عندنا التشجير العديد من الورشات البيئية معناتها الأطفال في اللي فاكونس فيرت
1: نعم.
2: عندنا كذلك النشاط اللي ممكن ما نظمناهش السنة اللي فاتت ما إن شاء الله ما أنت نرجع السنة دي ولا لفلورا لي معرض الزهور هذا في آخر شهر ماي أول شهر جوان مدة أسبوعين عنا كذلك البلفيدير ليفينغ لاب اللابوراتوار فيفون دي بلفيدير هذا النشاط مع الجامعات الحقيقة نشاط علمي أكثر منه وبحثي مع العديد من الجامعات على الأقل عنا 10 جامعات نتعاملوا معهم مشاريع نهاية الدراسة لبعض الماجستيرات والليليسانس معناتها في بعض الجامعات حول لافوني لافلور معناتها الحيوانات والنباتات حول الترقيم يعني الرقمنة معناتها البعض المعطيات تاع البلفيدير او السلوك، سلوك رواد البلفيدير، سلوك معناتها نحكي على ممكن مع جامعه ليسونس جيمان معناتها، او ممكن متابعه سلوكيات مختلف انواع الرواد للحديقه حول معالم المعالم التراثيه للبلفيدير مع جامعات
1: نعم
2: الاركيتكتور وال هذا هو معناتها عندنا البلفيدير ليفنغارد من اكبر المشاريع اللي نخدموا فيهم تو
1: ان شاء الله
2: ونشاط مهم برشا. وعندنا المكتبه الخضراء للاطفال اللي ديما موجوده ومفتوحه للاطفال، مكتبه فيها بضعه الاف من الكتب على الطبيعه والبيئه.
1: نعم مكتبه قيمه. نعم
2: مكتبه قيمه جدا.
1: نعم
2: وندعو ممكن رواد الحديقة والمتساكنين
1: باش ما يقتصروش فقط على حديقة الحيوانات ويزوروا المكتبة الخضراء ويزوروا نعم المواقع الموجودة. نعم
2: بعض المساحات في البلفيدير اللي نظموا فيها ورشات متاع ورشات متاع فن متاع يعني نستقبلوا بعض الفنانين التشكيليين واللي يخدموا في مجال النحت
1: نعم
2: فهمتني والبورسلان وغيره يجيوا يعرضوا معناتها اللوحات والانجازات الفنيه نتاعهم في
1: البلد. نعم شكرا ليك لكم كل التوفيق سيد سامي سعيد عضو مكتب جمعيه احباء البلفيدير وامين مالها. شكرا ليك على قبولك دعوتنا.
2: عايشك على الاستقبال. عايشك
1: العفو مرحبا بكم الى اللقاء.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء
1: من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 7 غير درجين. لقاءنا وأمسيتنا ما زالت متواصلة إلى حدود 8 مساء في ورقاتنا الثقافية، واستعدادا لافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 أعلن مسرح أوبرا تونس عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في المشاركة في الدورة 7 لتظاهرة الخروج إلى المسرح، والتي ستقام من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي بالعاصمة. وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم، وقد حدد آخر أجل يوم 7 سبتمبر، ويشترط أن تكون المشاركة بإنتاج مسرحي جماعي محترف لسنة 2025-2026 موجه للكهول، وبخصوص الملف الفني والتقني فيجب أن يتكون من تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد، إلى جانب مجموعة من الصور الترويجية وملخص للعمل لا يتجاوز صفحتين 2 باللغتين العربية والفرنسية. كما يجب التنصيص على الثمن المقترح للاقتناء، وترسل ملفات الترشح وجوبا عبر البريد الإلكتروني theatre.opera@mac.gov.tn، ولا تقبل الملفات الورقية في كل الحالات وفق ما جاء في بلاغ مسرح أوبرا تونس. ورقة ثقافية أخرى تحملنا إلى ولاية إلى معتمدية برغو من ولاية سليانة، حيث احتضن أحد الفضاءات الخاصة حفل تقديم وتوقيع كتاب برغو بين الذاكرة والتاريخ من تأليف الدكتور في التنمية المستدامة وحماية التراث الثقافي اللامادي والباحث والخبير في علم الاجتماع والتنمية المستدامة والتراث الثقافي معز البرغاوي، والكاتب والروائي والباحث في التاريخ المعاصر مصطفى البرغاوي، وهما أصيلة برغو. ويقع هذا الكتاب في 300 صفحة موزعة على 3 فصول إلى جانب قائمة للمراجع، ويتناول بأسلوب أكاديمي مسألة التاريخ المحلي ودوره في بناء التاريخ العام، كما يبحث في دور التراث الثقافي المادي واللامادي باعتباره رافدا للتنمية المحلية المستدامة. نغم آخر في هذا اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. وأجمل تحية تصلكم من شيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6، وأنيس الحميد اللي رافقني في تأمين هذا الجزء الثالث والأخير من هذا الصالون من أمام الأجهزة التقنية. شرفات على الجهات، شرفة أخرى في هذا اللقاء نفتحها على ولاية المهدية، تحديدا على مهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية، مع السيدة منى بن علي مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي ومديرة المهرجان في هذه الدورة، دورته الأولى. ألو، أهلا وسهلا بك سيدة منى.
2: عسلام، مرحبا بك مدام، وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة وبالفرصة باش نعرفوا بمهرجان الدولي الجامعي.
1: نعم تفضل.
2: إذا إن شاء الله ينظم المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمات الجامعية الوفد المهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية.
1: مدام منى لو تسمح نجم تبدل تغير المكان، وإلا أنت تتكلم بالكيتا.
2: لا لا بال... لا مش بالكيتا، نحاول نبدل نغير المكان. أيه. إن شاء الله.
1: معنا سيدة منى بن علي. نعم تفضل مدام منى.
2: هكا صوت واضح.
1: نعم تفضل مدام منى.
2: إذا المهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية من تنظيم المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية، طبعا تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمات الجامعية للوسط. هي الدورة الأولى دوليا التي ستكون تدور فعالياتها خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، أي من 26 إلى 31 أكتوبر إن شاء الله، تحت شعار فن بلا حدود إبداع بلا قيود. هذا المهرجان يمثل الحقيقة هو تظاهرة جامعية فنية تسعى بالأساس إلى خلق فضاء يجمع بين الطلبة المبدعين في الفنون التشكيلية والفنانين والأساتذة المختصين في المجال.
1: نعم.
2: وليس فقط من تونس، إن شاء الله هذه السنة ستكون أيضا لنا مشاركات دولية عربية وأوروبية إن شاء الله. بالنسبة للتظاهرة هذه عند برنامج ثري ومتنوع يتضمن العديد من الفقرات، عن إن شاء الله ندوة علمية، معارض فنية للفنانين المحترفين وللطالب المبدعين، عن ورشات فنية في الفنون التشكيلية، إضافة إلى تنشيط ثقافي وترفيهي على مدار الست أيام للمهرجان.
1: نعم.
2: إذن بالنسبة للمهرجان يرتكز أساسا أولا على مسابقة دولية جامعية للفنون التشكيلية.
1: نعم.
2: وورشات فنية في شتى مجالات الفنون التشكيلية. بالنسبة للورشات، عن العديد من الورشات الحقيقة حبيناها تكون متنوعة وتفتح المجال أكبر ما يمكن من المواهب.
1: نعم.
2: عنا ورشات في الورشة في الرسم الزيتي، الرسم على البلور، النحت على الجبس، والخط العربي، والفسيفساء، والرسكلة، والتصوير الفوتوغرافي، وتصميم الفيديو. والميزة متاع الورشات بالنسبة لنا احنا ان شاء الله مش تدور على خلال فعاليات المهرجان، انها ستتخذ صبغة المسابقة.
1: نعم.
2: يعني ان شاء الله في نهاية المهرجان سوف يتم تتويج افضل عمل فني في كل ورشة خلال حفل الاختتام ان شاء الله. طبعا الورشات هذوهم باش يكونوا تحت اشراف فنانين تشكيليين واساتذة جامعيين في الاختصاص ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: هذا بالنسبة بالاضافة وطريقة الترشح، خاصة الحقيقة حبينا نستغلوا الفرصة هذه باش نعرف وندعو أكثر الطلبة.

0: التي سوف يتم تنظيمها خلال فعاليات المهرجان.
1: نعم
0: يتم تتم المشاركة عن طريق التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة واستكمال الوثائق المطلوبة المنصوص عليها ببلاغ المسابقة المنشورين على الصفحة الرسمية للتواصل لصفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك للمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية.
1: نعم
0: إن شاء الله يكون المشاركات مرحبا بكل المشاركات.
1: نعم.
0: الحقيقة احنا بدينا نستقبل في المشاركات، ثم مشاركات دولية ومشاركات وطنية، في انتظار إن شاء الله يزيدوا يلتحقوا للمغرومين بالفنون التشكيلية.
1: نعم، نذكروا أنه هذا المهرجان سيقام من 26 إلى 31 أكتوبر
0: إن شاء الله، من 26 إلى 21 أكتوبر.
1: نعم إلى 31 أكتوبر، من 26 إلى
0: 31 أكتوبر.
1: نعم، تحت شعار فن بلا حدود إبداع بلا قيود.
0: نعم.
1: شكرا لك سيدة منى بن علي، مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي ومديرة المهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية في دورته الأولى. شكرا لك على قبولك دعوتنا، إن شاء الله ديما موفقين. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. أهلاً وسهلاً مجدداً بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي. السبعة ونص على موجاتنا، لقاءنا مازال متواصل حدود الثامنة مساء. سعداء في هذا اللقاء باستضافة السيدة سلمى قسرة المكلفة بالإعلام والمنسقة العامة للمؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية الذي سيلتئم من 4 إلى 6 سبتمبر بمدينة الحمامات تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي. ألو، أهلا وسهلا بك سلمى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: يعيشك. نحب نشكر إذاعتكم على الاستضافة وعلى الفرصة باش نحكيو طبعا على هذا الحدث الثقافي الدولي المهم إن شاء الله.
1: نعم، نأخذ معك تفاصيل على برنامج هذا المؤتمر اللي باش يتواصل، يمتد على 3 أيام
2: إن شاء الله. نعم. الملتقى الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية هو لقاء طبعا يجمع نخبة من المبدعين والمثقفين والمهتمين بالثقافة والسلام من تونس وأيضا من مختلف الدول العربية الدولية إن شاء الله. هي الفكرة الأساسية جيت بتاع الملتقى هذية هي أنه الثقافة ديما والفن والأدب ينجم يكونوا جسر بين الشعوب، وحنا نحاولوا باش نقربوا. نعم. بين الناس مهما اختلفت يعني الجنسيات والثقافات. وبالنسبة لنا مشاركتنا وإن شاء الله باش نكونوا احنا في هذا الملتقى هو مسؤولية ولكن فرصة في نفس الوقت، خاصة وإن شاء الله باش نساهموا في الجانب الإعلامي والتواصل مع الضيوف والمشاركين، وإن شاء الله ديما نكونوا احنا صوت يوصل صورة جميلة على تونس وعلى ثقافة تونس. وإحنا إن شاء الله طبعا تونس يعني معروفة بالثقافة والسلام، وإن شاء الله ديما تونس منورة في العالم الكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نعم.
2: طبعا احنا ان شاء الله باش يكون الملتقى هذه نهار 4 و5 و6 سبتمبر ان شاء الله بالحمامات. ونحاولوا كما قلت لك ان شاء الله تكون هذه فرصه كبيره انه باش يكون الملتقى هذه يجمع كل الدول العربيه وبصفه عامه كل الدول اللي في العالم للثقافه والسلام ان شاء الله.
1: البلدان المشاركه والدول المشاركه في هذا الملتقى
2: والله العديد ان شاء الله من البلدان. نعم. باش تكون معنا الاردن، ليبيا، المغرب، الجزائر، طبعا من تونس، ايضا من البحرين، من العديد
1: باش تقتصر فقط على
2: الإمارات.
1: نعم باش تقتصر سلمى فقط على الدول العربية ولا فما دول أوروبية؟
2: والله هما سمى دول أوروبية لكن هما يعني عرب ولكن يعيشوا البرة، وإن شاء الله باش يكونوا معنا. نعم. إن شاء الله كما نقولوا احنا من الدنمارك. إن شاء الله أيضا من إسبانيا، أيضا إن شاء الله من ألمانيا،
1: لكن هم هذوما معناه هما عرب عايشين في هذه الدول.
2: اي العرب. نعم. وعايشين في الدول. نعم. احنا حبذا نكونوا هنا يعني من مختلف.
1: نعم، يعني هذه الثقافه هي حاجه انسانيه كونيه، معناها ما تقتصرش فقط. يعني. نعم.
2: ما تقتصرش يعني كما قلت لك احنا نحاول ديما. نعم. التقارب بين الشعوب. نعم. من خلال الثقافه والابداع والحوار ان شاء الله.
1: نعم ان شاء الله. نحكيوا لهنا في الملتقى هذايا باش تكون فما هناك مجموعه من الفعاليات والانشطه الثقافيه والفنيه المختلفه. نحكيوا على فنون تشكيليه شعريه، ايضا لقاءات شعريه موسيقيه فنيه، ندوات فكريه وثقافيه تيل 3 أيام. سلمى.
2: اي احنا معناتها ما اخترناش يعني حاجه واحده، يعني حبينا الشعر، الادب، الفن،
1: مختلف الفنون،
2: الفن مختلف. نعم. الفنون حبينا كلنا نشاركوهم، وخاصه حبيت نقول لك الملتقى هذه ان شاء الله باش يكون في نسخته الاولى، يعني اي ان شاء الله باش تكون النسخه الاولى، واحنا يعني ان شاء الله باش تكون النسخه الاولى هذه يعني ترسخ في اذهان كل الضيوف ان شاء الله اللي باش يكونوا موجودين معنا ان شاء الله 4 5 6 سبتمبر في الحمامات ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله وتحت شعار بالثقافه نلتقي وبالسلام نرتقي باش يكون هذا شعار الملتقى الدولي للسلام والدبلوماسيه الثقافيه التي ستنعقد بمدينه الحمامات من 4 ل 6 سبتمبر مع مجموعه من الفعاليات والانشطه الثقافيه والفنيه. هناك ملتقيات شعريه فنون تشكيليه لقاءات موسيقيه وفنيه ايضا بالاضافه الى الندوات الفكريه والثقافيه التي من شانها انها ايضا تقرب المسافات
2: طبعا
1: بين
2: طبعاً
1: الشعوب
2: وخاصه
1: والثقافات
2: الثقافي وحضاري كبير وعنده تاريخ طويل
1: الفتح
2: والتبادل مع مختلف الحضارات. ومن حقنا اليوم ان نستثمروا في هذا الرصيد ونخليه تونس فضاء يلتقي فيه المبدعون والمثقفون من مختلف انحاء العالم ان شاء الله.
1: ان شاء الله وخاصه ان تونس كانت منذ بدايتها معني منذ فجر التاريخ كانت ملتقى للثقافات والحضارات ونعرفوا عديد الحضارات التي تداولت في تونس وخلت لنا الارث الثقافي وتراث مادي ولا مادي اكيد كله يدخل في هذا الخصوص خصوص التبادل والتواصل والجسور الثقافية التي تكون موجودة وتمتد بين مختلف الشعوب والحضارات والثقافات. شكرا لك سيدة سلمى يعني قسارة المكلفة
2: يعني كما قلت انت تونس يعني هي يعني ملتقى للثقافات والحضارات كذلك علاش احنا نحب نخلق مساحة الحوار والتعارف
1: وما زالت الى اليوم نعم ما زالت الى اليوم
2: الله ونحب زادة نخرج من فكرة ان الملتقى هو مجرد لقاء ويعني تنتهي فعاليته ونتمنى ان تكون هذيك العلاقات والمشاريع والتعاون الثقافي ان شاء الله يستمر حتى بعد الملتقى
1: اكيد ان شاء الله هذا ما نتمناه. وايضا لهنا لابد يعني لهنا دعوة مدام سلمى أنكم تخموا ربما في الـ يعني دورات القادمة أنكم تفكروا وتخموا أنه أيضا الثقافة لازم تكون في خدمة السياحة والترويج للسياحة التونسية. نعم
2: هذيك أهم حاجة
1: الاستثمار في هذه
2: والاستثمار والحضارة
1: في المجال هذا
2: كل تدخل فيها السياحة.
1: نعم
2: يعني
1: نعم
2: مهم جدا انه باش يكون
1: شعب واحنا اليوم في حاجه للترويج للسياحه التونسيه. نعم
2: هذيك اهم حاجه وانا اكثر حاجه نخدم عليها الثقافه والسياحه.
1: نعم اكيد
2: هيك يلزمنا كلنا نكونوا ان شاء الله الناس الكل كل اعلاميين كل الصحفيين كل الناس يعني تخدم على السياحه والثقافه
1: والترويج للسياحه الثقافيه
2: نعم نرتقي إن شاء الله.
1: شكرا لك سيدة سلمى قسارة المكلفة بالإعلام والمنسقة العامة لهذا الملتقى الملتقى الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية من 4 إلى 6 سبتمبر بمدينة الحمامات تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي. إن شاء الله ديما موافقة إن شاء الله لكم كل التوفيق في هذه الدورة التأسيسية لهذا الملتقى وإن شاء الله في الدورات القادمة. شكرا لك
2: شكرا على دعمكم ويعطيكم الصحة.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: خليكم مع نغم المساء نجاة الصغيرة.

على صوت نجاة الصغيرة. نترككم مستمعين الكرام ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي اللي رفقني في تأمين الجزء الثالث والأخير من هذا صالون تقني, وشيراز شوالي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

0: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئاً بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفاً عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقاً أسطورياً، قلقاً لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفاً، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفاً.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالماً أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائماً البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملاً بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين. كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل أطروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لأطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشباب منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقداً فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريباً على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبدالله مطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيراً مجرداً، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حتمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد

درس يمكن الأبرز والأكبر اللي طرحته بالبليهي هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتاً ناقداً يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة

قراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه. والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. سندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل.

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر للتو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارثي، إخراج عبد المحسن آل سران.
2: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار، موعد خاص وموعد استثنائي مباشرة من قليبيا في مواكبة لفعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، واليوم هو يوم الاختتام. سننقل لكم حفل الاختتام مباشرة من مسرح الهواء الطلق الزين الصافي بقليبيا. نعطيكم فكرة على هذا الحفل بكل فعالياته وكذلك بالإعلان عن جوائزه، سواء كان المسابقة الوطنية أو المسابقة الدولية أو المسابقات الأخرى الخاصة بالسيناريو والصورة الفوتوغرافية والمعرض معرض الصور الفوتوغرافي. تحية لكم جميعا وأهلا وسهلا، فريق كامل يأمن لكم هذا الموعد. تحية لكل الزملاء في القاعة الفنية المركزية، زميل صابر الخيار في الاستوديو الخارجي مباشرة من مسرح الهواء الطلق بقليبيا، وفي استوديو 6 الزميل أنيس الحميدي، ومن أمام ميكروفون في الإعداد والتقديم سماح قزدلة. مرحبا بكم إذن جميعا، ونسمع نغم في انتظار أنه ينطلق حفل اختتام المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. سيكون الافتتاح بثنائي لبنى نعمان ومهدي شقرون. ذكرون لبنى نعمان هي عضو لجنة تحكيم المسابقة الوطنية، وستحيي صحبة مهدي شقرون حفل الاختتام، اختتام المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. تواصلوا تتفاعلوا معنا على موجة الأفهم 101.1 و96.1، التردد الأفقي عندنا لسعة 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.tn. مرحبا بكم جميعا، ونرجعوا لنغم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار، موعد مواكب لفعاليات الدورة 39 المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، وتحديدا حفل الاختتام الليلة. يزدى الستار على هذه الدورة بكل ما فيها من مسابقات، من فعاليات، من ضيوف، من جمهور أيضا، ومن كواليس فيها الكثير من السينما، وفيها الكثير أيضا من الحوار والنقاش حول العديد من المسائل التي تهم سينما الهواية في تونس وفي الوطن العربي وفي العالم بشكل عام. سعيدة جدا أن نستقبل في بداية هذا اللقاء مبدع سينمائي من بلد شقيق، من شقيقة ليبيا، طبعا حاضر معنا وحاضر في المهرجان، مشارك من خلال مسابقة الأفلام الدولية، ويشارك بفيلم طبعا في إطار المسابقة الدولية، هو المخرج السينمائي والمنتج أيضا الليبي محمد مصلي. أهلا وسهلا، مساء النور.
6: مساء الخير لكل المستمعين بتونس، وشكرا. احنا أصحاب يعني قعدنا أصحاب حاليا، لينا جمعة مع بعض. شكرا على الاستضافة. مهرجان قليبيا يعتبر من أهم المهرجانات في القارة الأفريقية والعالم العربي، ويعتبر المشاركة فيه كأنك أنت خدت الشهادة أنك أنت حاليا أنت مخرج يعني، أو أنت منتج يعني.
5: هذه أول مرة محمد تشارك؟
6: هذه أول مرة نشارك، وأول مرة نكون حاضر بصفة شخصية، لأن آخر مشاركة بالمهرجان لفيلم ليبي كانت من سنة 91، يعني تتكلم عليه أكثر من 30 سنة الجمهور في قليبيا لم يشاهد أي عمل من إنتاج ليبيا يعني.
5: صحيح، كانت مفاجأة سارة يعني أنه ليبيا مشاركة في مهرجان قليبيا، وننتظر دائما يعني أفلام ومشاركات من ليبيا، سواء كان بالأفلام أو من خلال الحضور طبعا في الفقرات الأخرى أو الفعاليات الأخرى. بداية خلينا نتعرفوا عليك يعني، والسادة المستمعين يتعرفوا على محمد مصلي، يعني كيف جئت إلى السينما؟
6: أنا طبعا خريج إعلام، تخصص علاقات عامة، لم يكن عندي تكوين دراسي أو جامعي بخصوص السينما، وإنما اعتمدت على التغذية البصرية بأكثر شيء، ولكن اللي قادني للسينما والشغف السينما اللي هو مدير التصوير التونسي أمين مسعدي، والمخرج كمال العريضي، والمدير التصوير حاتم نيشة، هذا نعرفهم أنا من 2007-2008، فهم اللي رغبوني في هذا المجال، وتعلمت منهم، لأنني يعني بالعامية نحصل شوية فلوس نجي لتونس نحضر في ست تصوير، سوى دعاية أو إنتاج مسلسل أو إنتاج فيلم مع أمين أو حاتم أو كمال، فبالملاحظة وبالمشاهدة ندوم في ملاحظات، وأمين مع عمر بخل علي بهذا الشيء، فالفضل اللي أصبحت عليه كمحمد مصلي كسينما يرجع لأبنائكم التوانسة يعني.
5: العفو، احنا طبعا اشقاء واخوه، واكيد انه نستفيد من بعض. قدمت فيلم في اطار المسابقه الدوليه لهذه الدوره في المهرجان، اعطينا فكره على الفيلم، كل تفاصيله.
6: فيلم صدى ايكو يتناول شغف صانع أفلام والحلم اللي بيحققه وتصادمه مع الواقع اللي موجود في بلده إنما فيهاش سينما. فإحنا صورنا الفيلم لمدة 10 دقائق عبارة عن كانت أحداثها في مكان واحد اللي هو دار سينما مهجورة في مدينة مصراتة، وتركنا الصورة تتكلم، يعني ما كانش فيه برشا حوار، العمل ممكن 5 أو 4 جمل فقط. من خلال الصورة وصلت معاناة الصناع الهواء أو المستقلين من ناحية أن كيفية عملية إنتاجهم للأفلام وكيف يعانوا أنه مش محصلين موارد دعم سواء محلية أو غير محلية. فهذا هو الجميل في الأمر في فيلم صدى، عادة المخرج يعمل فيلم قصير بعدين يطور العمل لفيلم طويل. في فيلم صدى صار العكس، يعني كنت أنا نشتغل على فيلم طويل اسمه التوصيلة الأخيرة، فمن خلال تحضير الفيلم الطويل خرجت فكرة صدى. يعني حاليا حتى لو نبدأ في الفيلم الطويل تصوير المشاهد اللي شافوهم الجمهور قريبة حيتم دمجها في الفيلم الطويل. يعني
5: محمد، يعني من خلال الكواليس استحسان كبير للفيلم من صحفيين، من جمهور، من سينمائيين، في مشاركة أولى في هذا المهرجان، هذا أكيد عنده وقع خاص في قلبك.
6: والله الحقيقة أنا منبهر لأول شيء واحد، أن في جمهور يجي يحضر في أفلام ويقطع في تذكرة أو تيكي وهو مش عارف على شنو يتفرج، يعني هو ما هوش عارف شنو الأفلام. الشغف هذا يعني ما شفتوش أنا في أي بلاصة تانية، يعني ما شفتش في أي مكان تاني. يعني تتكلم أني وحاليا إحنا جالسين وتشوف المسرح بالكامل تعبى، يعني وحتى الحفل يعني كيف بدأ. يعني

0: في ليبيا، رغم ان احنا ما عندناش سينما اصلا يعني.
1: لا لا، لكن مهم جدا انه رغم الظروف، رغم انكم ما عندكمش تجربه سينمائيه، رغم ظروف زاده السينمائيين في ليبيا، الا انك استطعت يعني انك تقوم بهذا الفيلم وتشارك به وتترشح وينال استحسان، يعني تحدي كبير ونتيجه مهمه.
0: هو التحدي الكبير مش المشاركه فقط، الاستمرار بعد المشاركه. يعني اوكي انت تو حاليا شاركت في اقليبيا وعملت فيلم نال استحسان الكل، بعد اقليبيا شنو يعني شو بتعمل؟ ف
1: عندك مسؤوليه تجاه السينما الليبيه انت، لانك كنت البادئ يعني، على الاقل بنحكي على جيلك.
0: والله شوف، في اول جلسه معي من جليلي قلت له لربما اقليبيا تكون الولاده الجديده. فاني شاركت في مهرجانات قبل وعندي زوز اعمال قبل، فقلت له يا ايمن ريت اللي قبل قليبه فسخ الكل، ما كانتش عملتش حتى شيء. حاليا من قليبه اعتبر ان الخطوه الاولى، وان شاء الله نستمر وانني نقدر نشد بيد ايادي الجيل الجديد الموجود في ليبيا انهم هم يشاركوا السنه الجايه، السنه العام القادم وغيره. يعني مهم جدا، الاهميه تكمن ليست في المشاركة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

نذهب مباشرة، نعود إلى ركح المسرح، مسرح الهواء الطلق زين الصافي بقليبيا للثنائي لبنى نعمان ومهدي شاقرون اللي افتتحوا حفل اختتام الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا.

0: نواصل معكم هذا اللقاء المباشر وهذه المواكبة لفعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، واللي يفتتح هذا الحفل بثنائي لبنى نعمان ومهدي شقرون.
1: خارجة هذه تمام.

0: شكرا.
1: هو لمحالة يعني صعيبة الحكاية اللي باش نطلبها، أما يعني عندي أمل. مي
0: يا خويا محليك محليك محليك محليك
2: حبيب قلبي يا أبو زين يا نجم.
0: مرسي مرسي محليكم محليكم. اسمع غنيوا مع بعضنا تو. ها كيكا هاي غنيوا مع بعضنا.

0: شكرا. تحية كبيرة للمسرحي والشاعر طاهر الرضويني اللي هديلي الغنية المزيانة هذه اللي أنا نحبها برشا ونعرف اللي برشا فيكم يحبوها.
1: أنا نحب تحية لعبد الله يحيى اللي هديلي الغنية دي بصراحة. أنا ما نعرفهاش من الفيرسيون بتاع طاهر الرضويني، جوني جامي إيكوتي سيت فيرسيون. دونك مرة تلامحت عبد الله يحيى ويظهر لي داير في الفيفاك، طلعنا في الكهرباء ظن حكاية هكا تشبه الهكا. يا ودي قلت له شنية الأغنية دي؟ قال لي راهو هذه راهي يعملوها الأوركستر في قفصة عام 70. ما نعرفش ما الأوركستر هذيك، ما عمري ما سمعته وما نعرفوش. دونك خذيت هكا الجملتين هذوكم وكهو معناتها خذيت هذوكم من بعد وليت الأغنية هكا فوالا. دونك تحية لعبد الله يحيى.
0: توا بالحق باش تغنيوا معايا غنيتكم هذي، غنيتنا الكل، ذكرتنا الكل، نتفقوا الكل في أنها غنية، غنية تحكي كما تحكي على السياسة، تحكي على الحب، تحكي على تفاصيل الكل، وخاصة تحكي على البحر. وربي خلينا بحر قليبيا يا رب، وبحر بحورات تونس الكل. وبالمناسبة هذي نحب نقول يعني يقيد باش تتفكك الوحدات يظهر لي. ذكر انا 2010 غنيت في هنا في الفيفاك في الافتتاح معايا الفنان الجميل سامي بن سعيد على البيانو. وقتها زاد قلت لالي خلصت الشواطئ.

0: مقطع مهم ياسر يتغشوا كمان غنيهوش.
1: بيني وبينك صور رسول
2: عندكم حق
1: وانا

0: باش نختم معاكم بغنية للشيخ إمام أنا نحبها برشا، أكيد فما ناس يعرفوها وبرشا ما يعرفوهاش، خاطرها من الأغنية الضامرة للشيخ إمام. والله إلا كانت مبرمجة وما أنا ماني نفيض نفيض.
1: لا لا
2: عاد احنا قال الاخر دفنين وساوى يا معلم.
0: انا تعرفوني نحب التبربيش، نحب نعاود الاغنيات المعروفين والمسموعين، اما نحب نبربش زاد حاجات اللي بالحق تنسات.
2: لا لولا لا لولا لا لولا لا
0: لولا لا
2: ما تحبش تعاود الاغنيات المعروفين لولا لا.
0: اه ذوكم لا
2: قصاد لي انا نعاني في

كلام اليوم والمستقبل. محمود محمود محمود الباز، سلمي يا عزيزة على الأستاذ فنان اليوم والمستقبل. محمود محمود محمود الباز، بنت السميرة الأمورة على فكرة بترقص ممتاز، بنت السميرة الأمورة.

0: شكرا. ميرسي.
1: باش نسلف بعضكم الميكرو جمهور مدينة إقليبيا لبنى نعمان. لبنى اليوم متطوعة كيفنا الناس الكل. أنا أيمن جديدي باش نقدم لكم إن شاء الله سهرة اختتام الدورة الثالثة لمهرجان إقليبيا الدولي لفيلم الهواة وكذلك لبنى عبر لجنة التحكيم. اليوم متطوعة اليوم لبنى كولي
2: مفيشكا مفيشكا. جيت جريرة يا أخي أكاهو.
1: وكذلك الفنان مهدي.
3: أنا مش فن.
1: شنو بيت بيت؟
3: شنو؟ ولا ما نعرف. شوف الصفة الأولانية ذي كل واحد يسأله يقول له أنا فنان ولا كان نجيبوا المعدل مثال شلون تعدوا. المعدل مش مشكلة. مانيش فنان ما عندي حتى مشكلة. أما نحبك.
1: على كل حال الحب هو كل شيء. شكرا جزيلا للبنى. شكرا جزيلا على هذه الليلة كذلك في المهرجان. أنا نثبت عليك عام 2018 و2010 كنت في الافتتاح. شو تبدل؟
2: والله الفيفاك ديما عنده نفس الروح وانا فرحت برشا السنة اللي راه في الببليك كل ليلة نتفرج في العروض ديما نعمل طلة هكا تالي فرحانة للمسرح مليان محليكم صحيتكم على خاطر بيكم انتوما يكمل المشوار متاع الفيفاك يعني يكمل طريقه. فرحانة برشا بالشبيبة على خاطر هو ذي مهرجان الشبيبة للشبيبة. فرحانة اللي هو موجود ديما باش يلقاو روبيراتهم باش يطرحوا سؤالاتهم باش يفكروا باش يحلموا باش يخموا باش يتشجعوا يكون عندهم لوداس باش يعملوا السينما خاطر السينما يلزمها برشا اوداس كيما الفن الكل يلزمه برشا اوداس. دونك انا فرحانه ديجا بتجربه الجوري وان شاء الله الناس اللي باش تربح الليله الكل تكون فرحانه والناس حتى اللي مش باش تربح راهي تجربه محلاها. ليسونسييل انكم تعديتوا في الفيفاك هي وحدها حاجه وحدها جايزة يظهر لي وحدها تجربة تخي تخي سبيسيال. بون سواري ونحبكم برشا وفرحت برشا جدا اللي غنيت الليلة وسعيدة اللي أنا ديما النجم نتطوع ونغني في الفيفاك. ولا ميرسي.
1: شكرا لبنى. شكرا جزيلا ليك. أهلا وسهلا بيك تقوى. مرحبا. أهلا وسهلا تقوى. ترافقتكم امتداد أسبوع أسبوع غني بالأفلام أسبوع غني بالتكريمات بالورشات. اليوم باش ترافقني إن شاء الله باش تعدي ستاج الأولين كنت استاجيت الكل في مهرجان إقليبيا مازال كان استاجي هاني كملته على ركح أعرق المهرجانات العربية الإفريقية وأقدمها وهبوهم في الدارة 39 لكن أكثر من 60 سنة. عندك ما تقول اليوم تفضل.
4: عاصمة إقليبيا عاصمة جمهور فيفاك
1: أهلا وسهلا
4: ومرحبا بينا الناس الكل في سهرة الاختتام الدورة 39 من مهرجان فيلم الهوات بإقليبيا.
1: الدورة 39 مهرجان فيلم الهوات بإقليبيا في اليوم الختامي معناها نحكيه على الجوائز اللي باش نكتشفوها بعد قليل في المسابقات الكل الوطنية الدولية بمختلف أفرع المسابقات وكذلك الجوائز الموازية. اليوم كذلك المهرجان هذايا على امتداد أسبوع شفنا فيه العديد من التكريمات. تذكرنا أشخاص غادرونا بداية بالكبير وصديق المهرجان محمد بكري وصولا إلى قيدوم الجامعة التونسية للسميلوات فتحي بن سلامة مرورا بعمار القاسمي وما أدراك مع عمار القاسمي وفرقة الحمائل البيل هنا على هذا الركح. هذاك علاش الركح هذايا هو ذاكرة ذاكرة مستبرة إن شاء الله وتعيش بكم أنتم جمهور مدينة إقليبيا هذا الجمهور الغفير اللي يملي مسرح هواء الطلق زين صافي كل ليلة من الليالي الجميلة في مدينة إقليبيا. قبل ما نبداو في الكونديكتور نعرف اللي تستنى في الكونديكتور مش نتعملو غيكاب هكا ولا لا تقوى باش نعملو غيكاب باش نتفرجوا عليه. هالجمعة هذية اللي تعديت كيفاش كانت؟ فرجوا مع بعضنا نرجعوا.
4: Ladies and gentlemen, welcome to the closing ceremony of the 39th edition of the International Amateur Film Festival of Libya. I'm very happy and glad to be with you during all this week. I hope you enjoyed the screening, the gatherings, and the cinema. We'll leave you now with the recap of our week. Thank you.
0: تهم المرأة في جميع أشكالها وفي جميع
5: جميل جميل. إن شاء الله هذه الجائزة يعني تزيد تتطور أكثر بديا.
0: بالضبط إن شاء الله كل ما تكون يجي طرف جديد ويساهم في المهرجان ويعطي جائزة، كل ما يساهم في أنه المهرجان يقعد ويتطور وما يتقصش معناها العادة هذه الحميدة نتاع الفيفاك.

0: يعتبرش ما هي إلا اللبنة.
1: فرحانة برشا باش نعاود نخدم فيلم اخرى، فرحانة برشا باش نعاود نخدم فيلم ابتدائي جديد، دولة جديدة، مخرج من دولة فيلم.

مرحبا بكم جميعا في الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بليبيا، عرس المهرجان الدولي لفيلم الهواة بليبيا، عرس الجامعة التونسية لفيلم الهواة، وتحية تونس.

0: الثقافية. أهلا وسهلا بكم من جديد طبعا في هذا الموعد المباشر. نذكروا أنه
1: تتواصل السهرة باش نبدأ مع الجزء الأول من سهرة الاختتام، وهي تقديم الورشات التكوينية اللي هي أظن أنه أهم حاجة في مهرجان إقليبيا هو الجانب التكويني وسينمائي الهواة والمستقلين وطلبة المدارس اللي يقوموا بهذه العملية التكوينية لنشوفوا المخرجات نتاعها على هذه الشاشة. باش نبداو بأول ورشة تقوى، مش عارف كان الميكرو نتاعك يخدم ولا يجرب.
2: عسلامة قليبة.
1: أيوة، أول ورشة تقوى شنو هي؟
3: درجة كبيرة في التطور.
2: The first workshop is visual art workshop.
1: الورشة الأولى مش تكون هي ورشة الفنون التشكيلية اللي أطرها سي صادق بن تركيا اللي معروف كل سنة صادق مش يكون موجود. تفضل سي صادق، مرحبا.
0: يعني هذه الورشات اللي نوجعها كلنا من الورشات وبعد نشوفوا شنو قدموا لنا.
1: سي صادق بن تركيا هو من أهم الفنانين التشكيليين في مدينة إقليبيا. أهلا وسهلا بك سي صادق، مرحبا. باش نحكيو على الورشة، ورشة الفنون التشكيلية، ظهر لي محضر لنا كذلك مفاجأة في هذا الإطار.
4: هكا عرض بيرفورمانس هكا وليد الورشة، والحقيقة ما كانش مبرمج من قبل لكن فيه دي ميساج نخير باش حتى بعد العرض نحكيو فيه. رحب بالحضور، مرحبا بكم، مرحبا بينا مع بعضنا في هذا المسرح. نتلقى بعد شوية نحكيو أكثر تفاصيل، لكن الورشة اسمها تراثنا هويتنا ومو سو تيتر. نحكيو على اليوم في المدن، نلقاو المدينة العتيقة، والمدينة العتيقة هجمت عليها الهندسة السوليزون المعاصرة، ونحكيو في حومتنا دار عربي. متنا درعال
1: حكينا على البرفورمانس قبل ما تبدا. نستقبل مع بعضنا الوليدات الصغار اللي مش يكونوا معنا في البرفورمانس. التصويره هذه كل سنه في مهرجان إقليبيا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم.
3: كانت مجرد فكره حكيتها لي عمليه، قلت لها
1: تصفيقه كبيره عليهم بالله
3: يكتبوها ونصوروها. وكانت عند
1: العمار ما بين 12 و 16 سنه يعني. فيلم اهلا وسهلا، اصغر برشا نخليو لهم السين.
3: فيلم جيد ممتاز، فيه مكونات الفيلم السينمائي، وهي هي الخطوه الاولى، وباش تتلاها خطوات اخرى. انا نتكهن انه نتنبا انه كاهنه باش تكون مخرجه كبيره ان شاء الله،
0: خاصه نحن محتاجين مخرجات نساء عندنا شويه يعني.
3: بالضبط، نراه شوف المخرجات من تونس خرجوا من الفيفاك كيما سلمى. بالضبط، انا نتنبا انه كاهنه باش تكون مخرجه كبيره، عندها سنسيبيليتي كبيره، حساس كبير برشا، عندها عين جيده، معناها هي وارثه عائله المد بمروان وعدنان الله يرحمه.
0: نعم صحيح، يعني هي من عائله الاب مخرج وكلهم حتى اختها غاليه.

0: إذن هذه لوحة راقصة لمجموعة من الأطفال، وفي النهاية رفع علم تونس وعلم فلسطين والشعلة أيضا اللي هي أكيد تبقى
1: برافو
0: متواصلة، شعلة المقاومة،
1: تحيا فلسطين،
0: الكفاح والانتقال.
1: إما هذي الحب يتكلم. شو اسمك؟
2: ياسر.
1: قول لنا كلمة ياسر. أيوة قول لنا، قول لنا حويجة على البرفورمانس اللي عملتها توا، اللوحة الجميلة اللي عملتها توا.
2: أنا من قبل المشتح.
1: كيفاش كيفاش؟
3: آسر أنا اكتشفته في الأتولي، وهذا من الفيفا كان اللي خلتني نتعرف على هكا صغيرات. بطل تونس في الرقص في إيطاليا عم ناول هكا ولا مدام من عشر.
1: قد إيه عمره ياسر؟
3: يقرا خمسة ابتدائي، ما تشوفوش هكا ضعيف، لكن خمسة ابتدائي في تونس العاصمة.
1: تحية فلسطين وتحية تونس. أي شكون يحب يتكلم؟ يوسف، يوسف فيجا، يوسف فيجا. لا لا لا ميسيو لا شيء، توا باش تتكلم. هاي هاي. قول لهم نحبكم.
2: نحبكم هاي.
1: يعطيكم الصحة. سي السيدة كل سنة مع وليدات يعمل لنا الجو هذايا في أول السهرية نتاع الاختتام هكا ولا لا؟ نحكيو على الأسبوع هذايا كيفاش مر السيدة قي. بسرعة شديدة جدا.
3: بسرعة شديدة والحرارة شديدة جدا جدا جدا، هي اللي خلات ربما مشاركين يقلوا السنة بصراحة. تقريبا عندي 12 كتلمينا في وقت وجيز، لكن عديناها وعدينا أجواء حلوة بين ثلاثة مدرار ثلاثة سنين، الـ14 نعم مدرار، مهدي، غانم، بيرم، أحمد، يوسف، يوسف، يوسف، عندي ثلاثة يوسف، وشكون شاهد، شكون سيت أزر براء، دونك ومعايا الاسيستانت براء، دونك فوالا، قص علينا الضوء، خدمنا في الظلام، خدمنا في وضعية باهية، في فاك، بربي جست حاجة برك، شكرا روف قارة في الاسباس، دار قارة رو رسميا، يعني بصفة رسمية، حل لتولي، لتولي بتاع الاكسبوم بتاع الفوتو. شفتوها اللي شكون زار الاسباس معناتها رسميا حل لاول مره، وبش يتطور، وربما الاسم تاو دار قاره للفنون ربما يتغير اسم اخر. على كل مشكورين جدا، مشكوره في فاك، شكرا
1: صادق بالتركية، شكرا جزيلا ليك، شكرا للوليدات اللي معاك. لكن قبل ما ننطلق في الورشات اكيد جدا يجب اني نشكر كل الداعمين لهذا المهرجان، رقص وزارة الشؤون الثقافية، المركز الوطني لسمع الصورة. نحب نرحب كذلك بممثلي الدولة التونسية على راسهم السيدة المعتمدة، وكذلك الكاتب العام بتاع بلدية قليبيا والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بنابل. مش نحكي وتويك يا تقوى على الورشة الثانية.
4: Our second workshop is scenario workshop presented by Mr. Taher Ben Ghdira.
1: Ben Ghdifa. أول ورشة عملتها في قليبيا. أي أوكي. عندهم عندك الحق، غلطين لك في الكونديكتور.
4: أعتذر سيدة.
1: أول ورشة عملتها في الجامعة التونسية سمبلويد كانت مع طاهر بن غديفة في الكتابة. كتابة السيناريو. سعيد جدا أن نستقبله بحذية في هذا الروح حسيتها فيسع. نعفق نقص. دور منا دور منا دور منا. تصفيقة كبيرة على سيد طاهر بن غذيفة، أكاديمي تونسي وكذلك كاتب سيناريو تونسي. نحب كذلك قبل ما نعطيك الكلمة سي طاهر نستدعى الوليدات اللي كانوا معاك، هما الوليدات وكبار زاد في العمر لاحظت فما كبار هكا ولا لا؟
5: شكرا على الحضور على الدعوة. جماعة الكتابة كلهم حشمة يحبوا الورقة والستيلو والكلافي، قلت لهم باش يطلعوا حتى حد ما حب يطلع يقول دونك تلزيت أنا شيخ المدينة باش نطلع فيهم يا جماعة. ريم وأيمن
1: يا جماعة أطلعوا يا جماعة، خاصة عائلة المدن،
5: عائلة المدن والباقية فيه.

0: مش هتكلم
1: فيه. عندي سؤال، قديش من سيناريو تكتب في الورشة؟
2: اثنين. اي عملنا زوز جروبات، عملنا ادابتاسيون تاع نوفيل عطاه لنا سي طاهر، دونك دو جروب، كل جروب عمل سيناريو.
1: فما امل انه الافلام هذه تتصور ولا ما فماش امل؟ معناها تنجم تكون فما امل؟
3: اي بالطبيعه فما امل، الجزفي خممنا فيها وكتبناها، دونك شو نصوروها علاش لا؟ ان شاء الله مع سي طاهر وفلوس عاونا بالكدا. وهذايا كانت اول اكسبيريونس في الفيفاك، كلب حمام نلف، جينا لهنا معاهم في الفيفاك وعم سيطهر عاونا بالكدا. يعطيكم الصحة الكل.
1: نحب كل اللي حصلتهم على السين قدم وروح. من أنا ناجي، من أنا بلاصة في تونس. مرحبا،
0: عايش خوي. أنا أيهم رحالي 17 عام، أول تجربة لي في الفيفاك معاكم. في تيسيا الحامة نتشرف بها الحامة، نتشرف بولاد كلابي ناس كل، وبالله تتفاقر في تيسيا الحامة، بالله عايشكم.
1: الخلانية اللي متكلمتش
4: عسلامة، سيرين حيدري 27 سنة، جيتكم من كلوب حمام لمف اللي هو جابني هوني باش نكتشف الفيفاك. ميرسي بوكو حمام لمف.
1: تعيشوا وتعيش جامعة تونسية اسمها الهواد. شكرا جزيلا لكم. عندك كلمة؟
5: أكل ستة سبعة الحشمين فهمتش علاش يحبوا الوقت. حاجة الوحيدة أحب أقولها للمجموعة، أنا فرحان برشا خاطر أول مرة يخدموا على زوز أوجه. الوجه الأول هو انه كتابه سيناريو من افكارهم، والوجه الثاني هو ادابتاسيون دونك اقتباس، واخر عجبوني ياسر الفريق ديزاين دو بيرسون، اخر حصه للكتابه. وحضروا شادين صحيح اليوم العشرة ربع ساعه قبل الافتتاح في القهوه، شادين يكملوا يكتبوا.
1: وفاسكيو ليليانا سي طاهر وعطاوني سيناريو قريب. وشكرا جزيلا ليك سي طاهر بن غليفة. الورشه الثانية الثالثة في السهرة هذه. أي
6: Our third workshop is Tunisian photography workshop presented by Mr. Badi Al-Malki. Let's welcome together Mr. Badi.
1: ورشة الصورة التونسية، تأطير وديع النسوية، عفوا سامحوني أعتذر النسوية، تأطير بديع المالكي. أهلا وسهلا بك يا سي بديع، أهلا بصديقي العزيز. مرحبا، أهلا بديع. مرحبا بيك بديع، مش غريب على مهرجان قليبي وصديق. أهلا وسهلا بديع، مرحبا.
7: عسلامة قليبيا، فرحان برشا كما كل عام بوجودي في الفستيفال في المهرجان. السنة كنت حاضر كمكون مع جمعية كلام، وبالمناسبة نشكر فريال شرف الدين على

0: كانت نسوية أم المشاركات من النسويات؟ فما فرق؟
1: فضلوا معي. المواضيع كانت معناها هي تهتم بالمرأة، دايور السوجي برانسيبال هما هي المرأة، لكن حاولنا نزيد نستعمل شوية تقنيات، عملنا دياباراما فيها الأعمال متاع المشاركات، وعملنا زادة أمتي كور ميتراج زادة فيه بعض بالضبط هما يتكلمون.
0: نعطي الكلمة للسيدات الجميلات المشاركات في هذه الورشة اللي ظهر لي باش نشوفوا أعمال جميلة في هذه الورشة، هادفة كذلك تدافع على حقوق النساء أو تحكي على النساء، هكا ولا لا؟
2: هكا. أسمى صبري، منسقة داخل جمعية كلام. هذه أول مشاركة لنا في فاك، والأكيد الأكيد اللي هي ماهيش باش تكون الأخرى. دونك لاتولي نتاعنا حاولنا ان نقدموا فيه العنف المسلط على النساء بطريقه بديله وبصور بديله، وتوا تكتشفوا معنا النتائج اللي خرجت في لاتولي.
3: عسلامة. سمر شوشين، انا ساعه خفت منهم ستار في بليش بكوني، ولا راني حضرت لك عوضت شوية لسيانس تاع الفاك حاسلو. دونك سامر شوشين بقرا في الليزاد و كلوب كامير كلوب تشيليز تاع كلام. اسمع خفت.
4: عسلامة، نور جازي، ما بغون أسوسياسيون كلام. هذه تجربتي الأولى في الفيفاك، فرحانة برشا اللي اكتشفت منذ جديد عليا، ما كنتش نعرف مش معناها سينما بالكدا، تعرفت على بديع، تعرفت على برشا عبيد محليهم. فوالا.
5: عسلامة الناس الكل، أمية بن عاشور، ممبر كلام نابل، فرحانة برشا اللي أنا موجودة لهنا كما كالعادة، ما نعرفش برشا في السينما، وإن شاء الله تشوفوا حاجة تعجبكم برشا. عايزكم
0: يعطيكم ألف صحة، شكرا جزيلا لكم، تصفيقة كبيرة عليهم، شكرا جزيلا. باش نتفرجوا مع بعضنا على المخرجات، مخرجات هذه الورشة، ونرجعوا
6: نمشوا إذا للنتائج الورشة الصورة المصرية. تأطير بديع ملكي مع مجموعة من الشباب، تنظيم كذلك جمعية كلام اللي فيها مجموعة من الشباب.

نواصل معكم مستمعينا نقل فعالية.

0: كان الفيلم الوثائقي من إنتاج ورشة الفيلم الوثائقي تأثير عبد العزيز بوشميل، وحقيقة فيلم مهم للذاكرة لأنه لتوثيق بعد سنوات يعني نسمع أو نشاهد هذا الفيلم ونتذكر أنه موسى توري
1: ميكرو. نحب تحية كبيرة كبيرة كبيرة للمخرج السنغالي الإفريقي الكبير موسى توري. شكرا جزيلا ليه اللي هو موجود ما بيناتنا، هو من أعظم وأكبر المخرجين الأفارقة في هذه القارة السمراء اللي نحبها برشا. نتعديوا للورشة اللي بعدها.
2: الورشة الموالية هي ورشة التصوير الفوتوغرافي انكادري بار زكريا الشيبي. نرحموا بعضنا بزكريا وكامل أعضاء الفريق.
1: زكريا عنده برشا جمهور، زكريا عنده كذلك أي وينهم؟ نتوقع انه مش يكونوا برشا مع زكريا ده. هيا زكي، هيا صديقين وعشرين. مرحبا مرحبا. هيا يا زك عندك الكلمه في دقيقه.
3: لا مش بنحكي برشا خاطر التمساح عبد العزيز ما خلانا حتى شيء يظهر لي، سينو الورشه مدبيه الصغار هما باش يقدموا الورشه. جوس انا عندي جملتين حاب نقولهم، انه جيت لقليبيا وخدمت مع الشباب، قررت اني معادش نعلم الشباب كيفاش يحلوا المشاكل، لان يعني المشاكل اللي حبيت نعلمهم يحلوهم انا بيدي ما نجمش نحلهم، وقررت انه نحل معاهم المشاكل بتو نصاحبوا بعضنا في حل المشاكل. غاليه وغاليه باش يقدموا الورشه، غاليه الزوزه دوما صورتهم هما بيبيات في الفيفاك، وتوا جاوا معايا في الاتوليه ماذا بيهم هما اللي يحكيوا على منو.
4: عسلامة، مرحبا بكم في آخر النهار في مهرجان فيفاك. احنا جروب الفوتو واليوم باش نقدم لكم مشروعنا، الطريقة اللي خدمنا بها وش فما في مشروعنا. اولا كل صباح نتقابلوا في ليكول دو بيش ونتناقشوا ونحكيوا مع مع الفورماتور متاعنا زكريا الشيبي، باللي تصفيقة كبيرة لي. ونخرجوا لبرا ونصوروا وحدنا وإلا مع بعضنا، ونرجعوا لكل دبيش ونوريوا لصحابنا خدمتنا. وفيك منا الكبير ومنا الصغير نتعلموا من بعضنا من جنراسيون اللي أكبر منا باش نطوروا مشروعنا. 5 pieds à terre 6 pieds debout.
1: برافو برافو.
4: 5 pieds à terre 6 pieds debout. ويحيى فيفاك.
3: قلت لك الفيفاك 5 fois à terre 6 fois debout.
5: عسلامة الناس الكل، غالية جمعية. شاركت سنة في مع اتليي مع زاك. بون البروجي نتاعنا جوست يحكي مثلا على واحد شجي لقليبيا بحذينا في فلوكا، جي بحذينا وصل للبرد معناها غاديكا جي في البحارة وصيادة والناس الكل، شوف شاف لي كيفاش يراقعوا في الشبك وحسيلوا الجو ذاك. بعد مشي دخل وسط قليبيا، شاف الديار المداخن وكل شيء المداخن الجدد والقدم، وشاف النجارة والحديدة ومتاع الجلد والارتيزانة الكل، وفي ثنيته شاف في الحيوط تصاور ودي غرافيتي، وكهو هوني قاعد يمشي خايفين وصل المسرح هوني وصل الافتسية. يحيى الفيفاك وتحيى الافتسية، ورانا نتيحوا من ميلوش ميلو فتشو.
1: المهم ما نميلوش. يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا لكم. نتفرجوا مع بعضنا على مخرجات هذه الورشة.
0: زكريا الشيبي ومجموعة الشباب والأطفال اللي منخرطين في هذه الورشة، نذكروا انه نقدموا مجموعه من الورش.
6: محمد والله

0: الو الورشة التالية مش تكون تقوى شنية؟
1: الورشة التالية هي ورشة العدسة والذاكرة lens and memory.
0: الورشة التالية هي ورشة العدسة والذاكرة من تأطير الأستاذة نبيلة جويدر تصفيقة عليها وبرحبا بالطلبة اللي معاها في الورشة اللي باش نفرجوا عليه فيلم قصير. نبيلة من بنات جامعة تونسية للسينما الهوات عملت جيش وكملت الدكتوراه ولا تتقري نبيلة. أهلا وسهلا نبيلة وأهلا وسهلا بكم الكل. أول مرة نبيلة أنا وياك على السينك ولا مش متعودين. أي نبيلة عندك الكلمة باختصار.
2: عسلامة ومرحبا بالحق طلعت. عسلامة ومرحبا بكم. ورشتنا عدسة وذاكرة معنا المشتركين فما اختلاف في الأعمار أما السينما وحدة الرؤية بالعدسة دخلنا الذاكرة متاع الممثلة الرئيسية متاع الفيلم اللي هي مايا وخوها مدير التصوير اللي هو مجد دخلنا للذاكرة باش نبربشوها ونشوفوا شنو بقالها كي تروح من قليبيا كل عام.
0: مش تختار لي وحيد بركة نبيلة يحكي معاك على الورشة
2: الممثلة الرئيسية.
3: عسلامة قليبيا، عسلامة فيفاك، أنا مايا معيزي. الحقيقة فرحانة ياسر لي أنا شاركت في الورشة هذه وشاركت في فيلم بين عدسة وذاكرة. الحقيقة حبيت نشكر أستاذتي مدام نبيلة جويدر وصحابي اللي عاونوني نشكرهم برشا. كم إن شاء الله يعجبكم الفيلم. إي بون بروجيكسيون.
0: يعطيك الصحة، نتفرجوا على الفيلم ونرجعوا. شكرا لكم.
4: اللي سمعناها يا مايا المعيزي ابنة الشاعر عادل المعيزي الصحفية سلمى إجلاسي. يعني كما تشوفوا الأطفال اللي يتربوا ربما في بيئة ثقافية وحاضرين بشكل كبير برشا في هذه الأنشطة. مهم جدا أنكم تخليوا صغيراتكم يدخلوا للنوادي ويتكونوا لأنه هذا يخليهم يعني يقدموا أشياء جميلة في مستقبلهم. إذن ورشة بين العدسة والذاكرة تأطير الأستاذة نبيلة جويدر وتقديم فيلم قصير.
3: ثنية هذه نعرفها ملي كنت نددش ثنية مشينا فيها برشا مرات ومع كل مرة كنت تخبي معنا ذاكرة جديدة. احنا مش من قليبيا اما مع سنين المدينة وليت حاجة منا تشبه لنا ونشبهولها. لهنا البلايس ما همش كان حجر ساكت كل بلاصة عندها حكاية وكل طريق يفكرنا بلحظات ما تتنساش بيه نكون ذاكرة.
5: يسرى يسرى تخلق

0: جرم، وكان في برج قليبيا هو المعلم الأثري الأهم في جهة قليبيا. الورشة طبعا للتأطير الدكتورة
1: زعما نمشيلو؟ ليه ليه ماما ونبهتي من الغرباء. الكاميرا اللي عنده بكش يعطيني نجرب. ايجي نمشيلو. عمو النجم شوف.
2: ايه تفضلي. اول مره تجي لهنا؟
1: ملي انا صغيره نجي لهنا باش ناخذ نفس.

0: تحب تجرب؟
1: اي اول مره باش نشوف قليبيا بعين جديده. من هنا يظهر كل شيء احلى اللي نشوف فيه ما يتصورش، اما يبقى بين عدسه وذاكره.
2: وين كنت انتي؟ وين كنت؟
1: كنت في بارنا شبلاد.

0: كاتب قليبيا وهو الشاعر الكبير في قليبيا، والمسرح هو مسرح الهواء الطلق زين الصافي أيضا في إطار حماية الذاكرة لزين الصافي ابن قليبيا. أيضا الورشة اللي قدموها هي الورشة السابعة تقريبا، واللي هي مازالت ورشة أخرى الورشة الثامنة، لأنهم هم ثمانية ورشات في إطار يعني هذه الدورة 39 من مهرجان دولي لفيلم الهواة بإقليبيا. في انتظار الورشة الأخيرة
1: هذيك ظروف المدرسة. أهلا وسهلا بكم من جديد. توا الورشة ما قبل الأخيرة تقوى، مش نعدي لك الميكرو، مش عارف كان يخدم عندك ولا يخدم
2: إذا لي
1: يخدم
2: ولا يخدم.
1: ايوه الورشه ما قبل الاخيره، باش ما نطولوش.
2: الورشه ما قبل الاخيره هي ورشه الصوت ساوند وركشوب باي ملكة شعبين، ونرحبوا ببعضنا بملكة وبكامل فريق الورشه.
1: ملكة شعبين وكامل فريق الورشه، ورشه الصوت من اهم الورشات اظن اللي يستحقها سينمائيين الهواة والمستقلين، لانه دائما نخليه علاقتنا بالصوت علاقه نقول انا برزخيه، يعني نستعملوا برشا الموسيقى لكن الصوت هو روح الفيلم. ورشه هي من يعني ملكة عفوا هي من منضوين تحت لواء الجامعة التونسية اسمها لواء نادي زغوان. فرحان برشا انها تقوم بتأطير هالورشة هذه، متخرجة من لزام هكا ولا ليه؟ هاي بنت ليكول بتاعي.
3: عسلامة قليبيا، عسلامة افتسيا، عسلامة فيفاك، عسلامة الناس كل. كما قال أيمن أنا ملكة، وسنين نعمل 10 سنين من اللي جيت لأول فيفاك. أول فيفاك جيت 2016، وأول ورشة زادة شاركت فيها في حياتي في السينما 10 سنين ستالي في الافتسيا. الورشة الصوت كما قال أيمن زادة هي من أهم الورشات، والصوت هو حاجة مهمة برشا في السينما. عملنا فيلم اللي هو باش يوري الدور الكبير للصوت في الرواية وفي القصة، يعني باش يخدم الحكاية متاعنا في الفيلم. باش نقدم لكم شباب معانا في الورشة، رامي، قاسم، جاد، ياسين، ريان وحمادي. شنو تحبوا تقولوا على الورشة
1: بسرعة شديدة الأولاد؟
4: نحب نقول للورشة تعدات مزيانة برشا، وكانت في أمبيونس فاميليال أكثر من هي يعني كفورماسيون ولا حاجة، هذه كلها عائلة مع بعضنا. وميرسي بوكو للفورماتريس نتاعنا ملكة، مرحبا بكم،
1: يعطيكم الصحة. نتفرجوا مع بعضنا على الفيلم، ما زلت عندك ما تقول؟ لا
3: ما زلت عندي ما نقول. الفيلم هذايا منحبش نحرق لكم أنا، أما مالغوزمون الموضوع لازمني نحكي فيه، اللي هو وائل نوار اليوم 14 في إضراب الجوع، وهو قاعد يطالب بإطلاق سراحه، إطلاق سراح كل معتقلي أسطول الصمود. والفيلم هذايا يحكي على الموضوع هذايا، منيش نزيدكم أكثر، اكتشفوا معانا.
1: شكرا جزيلا، نفرجوا على الفيلم ونرجعوا.
0: هذا الموعد المسرح الهواء الطلق زين الصافي، كذلك أنيس الحميدي في الاستوديو 6، زملاء في القاعة الفنية المركزية، وكذلك التقنيين في مسرح الهواء الطلق بقليبيا. شكرا لكم الكل على المتابعة، عطيناكم فكرة، حاولنا نعطيكم فكرة على مختلف فعاليات هذه الدورة المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا.
5: سعدت بلقائك أخيرا
0: سامح قصد الله، إلى اللقاء.
1: يحيى السنوار،
6: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. عبق الرشيدية، عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج عبق الرشيدية اللي يتذاع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالعادة الصديق العزيز أستاذ الموسيقى المتميز سي علي السياري. سي علي مرحبا بك.
2: تحياتي لك سيدي المختار وتحية للسادة المستمعين الأكرم.
1: بارك الله فيك سي علي. نحب أقول كلمة في الأول. اليوم احنا بهذه الحصة نوصل إلى المحطة الأخيرة من السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية، واللي خصصناها لاستعراض أطوار نشأة المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية الأصيلة اللي تأسس عام 1934. وكنا توقفنا حضرات المستمعين الكرام عند مجريات الحفل التاريخي للرشيدية مساء 5 جوان 1935، واستعرضنا مجمل الفقرات متاعو، أهمها محاضرة الشيخ محمد الأسرم حول حياة محمد رشيد بي، ثم كامل نوبة الأصبهان اللي قدمتها الفرقة في السهرية هذيك، يليها موشحات وقصايد أداها كل من الشيخ علي بن واس ويحمد الضحاك، وخاصة خميس ترنان اللي أكمل تلحين موشح كلي ليا سحب تيجان الرباء بالحلي في طبع رست الذيل للشاعر الأندلسي بن سنة الملك المتوفى سنة 608 هجري 1212 ميلادي، والأغاني العتيقة والفندوات اللي أدتها المطربة شافية رشدي. كان حفلا تاريخيا. لماذا؟ لأول مرة تقف فوق رقح أكبر وأفخم قاعات حفلات تونس وقتها، جوقة عصرية تونسية 100% بذلك العدد الهام من العازفين، وتقدم لجمهور نخبوي سميع طيلة ساعتين وبانسجام تام، وصلات من التراث التونسي الأندلسي الجذور وأغاني تونسية عتيقة من المعين البدوي والحضري الثري والجميل التونسي بعد تهذيبها وتطويرها لحنا وكلمة. بذلك أثبتت جوقة الرشيدية في أول امتحان جدي لها أن التونسيين قادرون متى صح العزم عندهم على إبراز كنوز فنهم الأصيل مهما تعددت ألوانه، يظهروا في مظهر راقي يضاهي ما كان يقدم في بلدان المشرق العربي بالخصوص، وينافس حتى الأوركسترات الصغيرة في الغرب. وهذاك علاش نوهت به الصحافة التونسية وقتها، واتفقت على اعتبار أن المؤسسة الفنية الفتية وقتها كانت تبشر بكل خير لفائدة الموسيقى التونسية. الناقد الصعب المزاج عبد العزيز العروي تحدثنا عليه من مرة أقر بنفسه أن الرشيدية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من طرف التونسيين، ومما قالوا حرفيا قدمت الرشيدية أول عرض لها بمقابل، وقد نبالغ إذا قلنا أن الإقبال كان كبير، لكن الأحسن من ذلك أن الجمهور الحاضر ينتمي لطبقة سميعة رفيعة المستوى، وكل ما قدم من غناء وموسيقى كان محل انتباه. وصلات تراث المألوف كانت جميلة، العازفون كانوا في غاية الإتقان، كما نالت الفنانة الكبيرة شافية رشدي استحسان الجمهور، وهي محبوبة جدا وصاحبت صوت نادر في تونس حسب رأي وقتها. ونحن نهني بحرارة الجنرال مصطفى صفر على النجاح اللي حال في جهوده اليومية، وخاصة للشعبية اللي من منتظر أن يلقاها من مشروع الفن الجديد لدى الجماهير قريبا. وهذا موقع سي علي، ماذا تقترح علينا كنغم أول في حصتنا اليوم؟
2: سيدي المختار، نفتتح الحصة ببشرف سماعي إصبعين، والبشرف هذايا من التراث اللي حافظت عليه الرشيدية وما زال متداولا إلى يومنا هذا. التاريخ تسجيل هذا يعود إلى 2006 من ألبوم أنتولوجيا الملوف التونسي للفنان لطفي بوشناق.

0: شكرا سي علي. بعد النجاح اللي لقات وجوقة الرشيدية في المسرح البلدي، عملت حفلتين، واحد في قصر الجمعيات الفرنسية اللي فيت جمعية المسرح، ثم عرض آخر اللي فيت النصرية. وإذا كان نعرف شكون هما المشرفين ولا مسؤولين في الجمعيتين الزوز، المسرح والنصرية، نقاهم من أصدقاء سي مصطفى صفر. بذلك نفهموا أن الأصدقاء هذوما أرادوا إعانة الرشيدية بذكاء. كش عملوا؟ خذوا شراوا الحفلتين تاع الرشيدية من بالمنح المخصصة ليهم من طرف سواء البلدية أو إدارة المعارف، وأعطوا منها نصيب إلى الرشيدية اللي كانت في حاجة ماسة للمال باش تمول العمل الفرقة خاصة. وهما هكاكا وجيهم دعوة مفاجأة من البي سي حمد بي وقتها باش يقدموا حفل بقصره الصيفي بضاحية المرسى. الحفل هذا يوم الثلاثاء 16 جويلية 1935 يأكد أنه الأصداء الطيبة وصلت البي، الأصداء الطيبة اللي خلفتها حفلات رشيدية اللي ولات في مدة وجيزة ظاهرة فنية جديدة ما ينجمش يتجاهلها البي اللي هو كان مغروم بالمألوف والأغاني التونسية. فكانت هذه أمارة إشارة إلى بداية نجاح الخطة المرسومة اللي رسمها مصطفى صفر، وبدت بها في الحقيقة الدعوة هذه وتنفيذها الشوائب اللي حاكها ضده عند البي. عنده منوئين في الحاشية متاع البي، منهم سي الجزيري وتو نحكيو عليه. اشتمل حفل البي على مقتطفات من موشحات المألوف والأغاني التونسية، كما قلنا كان أحمد بي من المتعصبين ليها. لكن يقول العروي أنه أفراد الجوقة قفز خلاله من 16 إلى 23 عنصر، وأضحت بسرعة عجيبة حسب تعبيره هو الوحيدة في تونس بهذا العدد وبهذا المستوى، وانضم إليها أحسن موسيقي الساحة بدءا بعازف الكمانجا ألبير أبيتبول وخاصة خيله الصغير. نحب سي علي نقدمه للسادة المستمعين العازف هذايا الممتاز، عازف الكمانجا اسمه خيله ساتروك، هو يلقب بخيله الصغير لأنه من العائلة كان فيها الشيخ ساتروك، هو المعروف في القرن 19. سي خيلو الصغير تولد عام 1872 وتوفى سنة 1944، عاش حوالي 72 سنة. يعتبر في وقته هو رائد مدرسة عزف الطبوع التونسية على آلة الكمانجا في النصف الأول من القرن العشرين. خذا المبادئ متاعها على كبار شيوخ الفن التونسيين والمسلمين كما موشي صرصر وسعيد سفاز، وخاصة البي محمد الحبيب اللي كان مألوف جي كبير. عمل في كل جوقات الفترة هذيك، من محمد بغيلب اللي كان في جوقة محمد الهادي بي في أول القرن العشرين، جوقة حبيب مسيكة كيف طلعت، جوقة الشيخ العفريت، كان يحفظ 10 نوبات من المألوف، تلمذ عليه في الرشيدية الفنان الكبير الفنان قدور الصرافي وقت دخل الرشيدية وتلمذ على علي الدرويش قدور الصرافي، ولقى خيله الصغير وهو اللي علمه العازف على آلة الرباب، وبدوره سي قدور الصرافي علم الفنان المرحوم الناصر أزغندة. هذا في معناها باختصار شديد سيرة سي خيله الصغير. كذلك تعززت الجوقة يومها يوم اللي مشاو للبي بعازف القانون الجديد اسمه محمد الجبوزي، والعواد المشهور محمد بن عبد السلام، وأيضا بالمنشد مختار تريكي، هذا كان
1: خو محمد
0: خو سي محمد تريكي وتوفى صغير الله يرحمه، والحبيب الكافي ومحمد الززار والشادلي الدويرة. هذه الحفلات الصيفية اللي معناها سبقت حفل الكازينو باش نحكيو عليه بعد نسمعوا النغمة الجديد هذايا متاعك.
1: النغمة التالي باش نرجعوا به للموشح اللي ذكرناه في الحفلة تاع 1935
0: الحلقة السابقة،
1: ايه، وهو موشح من المألوف التونسي في طباعة رمل المية بعنوان هل درى ظبي الحمى، من تأليف الشاعر ابن سهل الأندلسي. الأداء باش يكون للفنان زياد غرسة رفقة فرقة الرشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية.

0: سعلي بعد يومين فقط من حفل البي أحيت الرشيدية حفلا رائقا وساهرا بكازينو حق الويد المطل على خليج تونس، وأشرف على تنظيم عضو المجلس الكبير ورئيس لجنة الدعم في الرشيدية سي حمد بن ميامي، وكان أحد أعيان مدينة حلق الوادي الفاعلين. سعلي حكينا عليه سي حمد بن ميامي كثيرا في الحلقات السابقة بصفته هو من مع المنصف العقبي اللي أثاروا الشرارة اللي أدت لتأسيس الرشيدية بموضوع زمرد العلجية. سي حمد بن ميامي ومصطفى صفر استدعاوا لمواكبة الحفل هذايا صديقهم الفرنسي الكاتب العام المساعد الحكومة هونت بيري، اللي أكد في تقديري أنا أنه لعب دور خفي لكنه فاعل في الموافقة على بعث الرشيدية، وهذا قلناه في الحلقة السابقة. حضر الحفل أيضا السيد بيضة وزوجته، وهو رجل أعمال لبناني تولى في ألمانيا بعث شركة اسطوانات معروفة في المشرق بيضة فون، وكان كما قال عبد العزيز العروي صديق تونس حتى عدة من أهلها، كان يجي ديما لتونس ويسجل ويبيع فيها الاسطوانات متاعه. وألقى سي بيضة في مستهل الحفلة كلمة شجع فيها الرشيدية والوسط الفني التونسي. عرض كازينو حلق الوادي احتوى على نوبة الأصبعين اللي أدتها رشيدية لأول مرة. وتقول صحيفة البتيماتان بتاريخ 1 نوفمبر 1935 أن شركة بيضة فون سجلت هذه النوبة ومعها نوبة الأصبهان.
1: وللأسف معناش أثر للتسجيلات هذه إلى يومنا هذا، يعني
0: خسارة. هكذا يتبين لنا شروع الرشيدية منذ تلك الفترة في جمع نوبات المألوف تدريجيا بمناسبة كل حفل جديد، مما مكنها في بضع سنوات من الإحاطة بأغلبها اللي كان ما نقولوش كلها. الحفل هذا شهد أيضا تحسينات فنية هامة أدخلت على المشاحات والأغاني والقطاع التراثية، وكان لها أبلغ الأثر لدى الجمهور، وهذا يوري العمل اللي كانت تقوم به اللجنة الفنية والجوقة اللي كان فيها الثالوث من الأسرم وخميس ترنان والجديد ومحمد التريكي. باشر الغناء الفردي في الحفل كل من خميس ترنان وشافي رشدي، وكذلك شنف الأسماء قائدها الشيخ محمد الأسرم بيعزفه البارع على آلة الأرغن. كان شنو الأصداء متاع الحفل هذا في الصحافة؟ أنا الحقيقة انفت انتباهي كالعادة عبد العزيز العروي اللي قال اعتبروا أنه أحسن ما قدمته الرشيدية من حفلات خلال سنتها الأولى، واعترف صراحة في البداية أنه لم يكن يتوقع نجاحها، لأنه تدريب فرقة فيها 23 ولا 25 عازف ومنشد فيه صعوبة كبيرة. قال أنه صفها تعزز بعنصرين جديدين، وقال أن نسمع 5 كمانجات في فرقة موسيقية عربية تصاحب مطربة وعدة منشدين هو حدث فريد في تاريخ الموسيقى الشرقية بتونس. لقد أعجبنا بذلك أيما إعجاب، لم نسمع لهم أي صوت ناشز، وهذا ليس بغريب عندما نجد من بين عازفي الكمان محمد التريكي وخيره الصغير وألبير أبي البول. استنتج العروي في الأخر أنه الرشيدية حققت هدفها في التعريف ببرنامجها الفني المستقبلي، وأصبحت حفلاتها نوع من استعراض الأصوات والآلات التونسية، لذلك ندعوها إلى تكوين مجموعة صوتية نسائية، وأيضا إلى منح الفرصة لبقية مطربات الساحة

0: لكي تشاركنا في حفلاتها. هون يقصد شكون؟ يقصد فتحية خيري وفضيلة ختمي. ومقال العروي يثبت أن السيد شافي رشدي بدأ يرتفع عن شهرة منافساتها الاثنين منذ صيف سنة 1935 توازيا مع نجاح الرشيدية في استقطاب إعجاب الجمهور. ولا نعلم هل هي صدفة أو إحدى التداعيات الإيجابية لعودته إلى صدارة الأحداث. جات لسي مصطفى صفر مفاجأة سارة، لأنه تعين في بضعة أسابيع شيخ لمدينة تونس، وهو المنصب الأرفع اللي شغله لحد ذلك التاريخ، ولن يغادره إلى حدود وفاته بعد 6 سنوات. ونرجع للموضوع ذي بعد لنسمع الفصل الغنائي الثالث. يعني
1: الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع فوندو بعنوان شوشانة، أداء فرقة الرشيدية بإشراف خميس ترنان وقيادة صالح المهدي. والتسجيل هذا يعود إلى سنوات 57-58 عندما تم تونسة الإذاعة التونسية.
0: وهو فوندو مشهور جدا،
1: فوندو من أحلى فوندوات التراث التونسي.

0: عبق الرشيدية.
1: شكرا سي علي. نواصلوا هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتعداو للملابسات تسمية مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. في خريف سنة 35 تفطنت الإقامة العامة إلى تجاوزات مالية خطيرة قام بها الجنرال سليم الجزيري. هذا سليم الجزيري كان مدير تشريفات البي أحمد بي الثاني والقائم على الممتلكات الخاصة، وهو صهره لعملت البحث متاعها وقررت تجريده من رتبته ومن مهامه، بل أبعدته إلى جزيرة جربة في انتظار استكمال التحقيقات بشأنه. ولكي يسد الشغور في دار التشريفات البي، المقيم العام المتسلط وقتها بيروتون قرر أن يعمل تغيير في الوظائف التونسية العليا يوم 7 أكتوبر 1935، وسمي بمقتضى تلك التغيرات مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. من الواضح أن المساندين متاعه داخل الأوساط الفرنسية النافذة تحركوا حتى يسترجع تأخره في تدرجه المهني. نعرفه كان مدير التشريفات وأقيل من المنصب هذاك عن طريق البي. ومنصب شيخ المدينة كان وقتها في العادة تحضير اللي يتسمى فيه، من بعد يتولى وزارة القلم والاستشارة اللي هي تجي في الأهمية الوظيفية بعد منصب الوزير الأكبر للبي. ربما تزامن ترقيته مع النجاح اللي حققته الرشيدية في سنتها الأولى، هذا يمكن فرضية، وتعطات يمكن مبررات إضافية للتسمية. لكن أنا نضيف أنه مكانته الأدبية السامية جلت خلال المحاضرات اللي ألقاها بنجاح سنة 35 في كل من باريس وتونس. في تونس المحاضرة هذه متاع الجيش النظامي التونسي زمن أحمد باي والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم، عملها زادة ليلة قبل الحفل السنوي الأول 5 جوان، ليلة 4 جوان نهار 3 وقتها عمل المحاضرتين هذوما، وجاه جمهور كبير كان مبرمج باش يعملوا في قصر الجمعيات الفرنسية، لكن أمام الطلب الكبير لحضور المحاضرة هذه تحولت المحاضرة إلى المسرح البلدي. إذن بمناسبة النجاح هذايا مش في الرشيدية برك، حتى في المحاضرات هذه استجوب صحافي سي مصطفى صفر حول الموضوع نتاع الجيش النظام التونسي زمن أحمد باي اللي عاش ما بين 1837 و1855، وحكينا عليه سي علي، هذا كان مؤسس المدرسة العسكرية ببردو، والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم دي لغير دو كريمي ما بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية وقتها، اللي دارت سنة 1854-1855. شي يقول سي مصطفى صفر في الاستجواب هذا، يقول أنا أنتمي لعائلة توارث أبناؤها العمل العسكري 300 سنة. يقول ساهمت العائلة متاعي في آخر ما قامت به من أعمال حوالي 1840-1841 في إعادة تنظيم الجيش التونسي، بل في بعث الجيش النظامي، لأنه يعني جده للأب الجنرال مصطفى صفر كان تلميذ في مدرسة الضباط ومن سامي العسكريين في جيش أحمد باي الأول، في الأخر ولا وزير الدفاع، وقد ترك لي تبعا لذلك مكتبة ثرية بالوثائق وبالكتب العسكرية القديمة، كما تمكنت من الحصول على وثائق أخرى من عائلات صديقة، وتوصلت حتى إلى الوثائق الحكومية التونسية. وقال لذلك أنا ضبطت التنظيم العسكري، عملت بحث ضبطت التنظيم العسكري للفترة هذيك البعيدة بما فيها من ظروف بعث الجيش النظامي، والكشف على أحد أبرز مظاهر عملياته وهي المشاركة في حرب القرم لمدة سنتين ضد الجيش الروسي، وكتبت قصة هذه الحملة وكأني ساهمت فيها بفضل وثائق فريدة والتقارير العسكرية ذات أهمية بالغة. تناولت دراسة هذه المسألة، يقول من ناحية سياسية تناولت دراسة هذه المسألة من ناحية السياسية والدبلوماسية، مما سمح لي بإبراز خصائص الوسط العسكري والحكومي التونسي في تلك الفترة، يعني في منتصف القرن
2: 19 الميلادي.
1: الحديث هذا نشرته اليومية متاع لبتي ماتان بتاريخ 27 أفريل في الصفحة 35، 20 أفريل 1935 في الصفحة الثانية. علاش نحكيت عن الموضوع هذا؟ لأنه البحث هذا يصدر في شكل كتاب يتناول الجيش أحمد باي الأول ومشارك العسكري في حرب القرم، بحث تاريخي تنشر في السنوات الأولى من الاستقلال، يعني حوالي الستينات لكن ما تغنيش الذاكرة. واعتقد أنه صاحب البحث اعتمد بالأساس على مخطوط مصف أصفر، لكن ما نعرفش لما الكتاب منفذ هو وما تحصلتش عليه، هل ترى ذكر اسم مصف أصفر إنصافا له أم لا؟ لأنه الأرشيف متاع الوزارة الأولى متاع الوزارة الكبرى قعد على ذمة الحكومة التونسية في الاستقلال. هو الموضوع الحقيقة يستحق بحث علمي جديد، أتمنى أن يتولاه أحد مؤرخينا الجامعين الشبان. نتعدوا الفصل الغنائي آخر.
2: الفصل الغنائي الرابع باش يكون مع مروحة غنائية، هي أغنية بعنوان يا زين الصحر وبهجتها.
1: إيه؟
2: من أجمل أغاني الرشيدية واللي تغنت بها صالحة وعديد المطربات. اليوم باش نسمعوها بصوت نعمة. الكلمات من تأليف أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي في نغمة الإصبعين.

0: عبق الرشيدية.
1: سي علي، وصلنا هكذا إلى نهاية آخر حصة من حصص السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية، والتي خصصناها للتعريف أولا بجذور الموسيقى التونسية الشرقية والعربية منذ منبتها الغارق في القدم بأرض الجزيرة العربية، وما جاورها من تأثيرات حضارية عميقة يونانية وفارسية وغيرها
2: بيزنطية وغيرها
1: بيزنطية، مرورا بعهود الإسلام المتتالية من زمن الخلفاء الرشيدين إلى الدولة الأموية والدولة العباسية، وخاصة منذ ازدهار الفنون الغنائية بالأندلس على يد النابغة زرياب وابنائه ومدرسته وكل من خلفه من كبار الموسيقيين العرب هناك وفي أقاليم المغرب العربي وقت طلعت الأسجال والموشحات. وبعد ما استعرضنا ما حملته معها فلول المهاجرين الأندلسيين إلى تونس بالخصوص على مدى 5 قرون من القرن 13 للقرن 17، حملوا تراث كبير من الموشحات والأسجال، وما نال البلاد من تأثيرات فنية أخرى قدمت مع انتصاب ولاية الدولة العثمانية، الدولة المرادية والدولة الحسينية، حتى وصلنا إلى مشارف الحماية الفرنسية اللي انتصبت سنة 1881. وقتها شرعنا في تحليل بوادر الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية التي برزت بين أوساط الفن العتيق منذ العقد الثاني من القرن العشرين. أولا برزت في شكل معارضة خجولة لما ظهر انحلال المستفحل في الحياة الغنائية. ثانيا لما تعزز صفها أوائل الثلاثينات بنخبة نشيطة من شباب الجمعيات والنوادي تحت تأثير أعمال البارون دي لونجي التأليفية ومشاركة تونس في مؤتمر الموسيقى العربية واللي تحدثنا عليها طويلا في الحلقات الماضية. وكادت أن تثمر جهود الشباب وقتها، حبوا يكونوا نادي الموسيقى التونسية اللي هو أمل أنه يرتقي بالفن القومي التونسي إلى مراتب عليا، لكن التعسف السلطة الاستعمارية منحهم باش ينفذوا وينجزوا مشروعهم. وبينا أنه تأسيس الرشيدية في نهاية سنة 1934 يعود لمبادرة حاسمة وذكية قامت بها ثلة من المثقفين المنتمين للحركة الإصلاحية الفنية التونسية، والتي استغلت التداعيات السلبية لغلق قسم الموسيقى العربية بمدرسة العطارين عن طريق موضوع زمرد العلجية
2: والشيخ علي درويش
1: وميلجو، هذا كل حكينا عليه، في ظرف سياسي حرج سياسيا حتى حققت مراميها. ومن حسن الحظ أنه بالنسبة للموسيقى التونسية اختير لرئاسة المولود الفني الجديد الرشيدية أحد وجوه الثقافة اللامعين من بين رموز الإدارة المحلية التونسية أنذاك اللي هو مصطفى صفر، واللي أبدأ من الحنكة والأسرار باش يحط الهيكل الناس على السكة الصحيحة، وأوصلوا في ظرف سنة إلى مرتبة المؤسسة الغنائية الأولى في الساحة التونسية، وعبد أمامه سبل رقي وازدهار الفن الموسيقي التونسي الحديث. هذه الكلمة اللي حاب نقولها في آخر الحصة الأخيرة من سلسلة عبق الرشيدية. تفضل سي علي، تسمعنا فاصل غنائي أخير.
2: الفاصل الغنائي الأخير سيدي المختار باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني محمد التريكي بعنوان محلها تذبيلة عينك. نظم محمود بورقيبة وتلحين محمد التريكي كما قلنا وأداء حسيبة رجدي.
1: الله الله، نسمع إذن محلها تذبيلة عينك صوت حسيبة رجدي.

0: سيداتي سادتي، نرجو مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم أن تكون هذه السلسلة من حصص برنامج عبق الرشيدية قد أفادتكم ونالت رضاكم، ونشكركم على حسن متابعتكم لنا ولبرامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة قريبا إن شاء الله. دمتم بخير والسلام.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل اليوم فصلا ثانيا مع المؤلف الفرنسي إكتور بيرليوز في تناول السيمفونية الخيالية لا سيمفوني فانتاستيك. حملت السيمفونية الخيالية أهم مراحل تطور الموسيقى السيمفونية بسبب التوزيع الأوركسترالي المميز الذي استخدمه بيرليوز، واستخدامه الخاص لمفهوم اللحن الدال، وهو لحن واضح يتكرر ويجمع بين كافة الحركات. الحركة الأولى من السيمفونية يعبر فيها المؤلف عن لقاء الفنان لمحبوبته للمرة الأولى والوقوع في حبها، فهي تصور في بدايتها الفنان في حاله قلق فكري وهبوط نفسي من دون أن يعرف أن لهذا حلة، حتى يرى الحبيبة في صورة اللحن الدال. نستمع للحركة الأولى من السيمفونية الخيالية كالعادة على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.